حق تلاوته أولئك يؤمنون به.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفين

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

به الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانيُّ

بهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.

آياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا علي يا قدير يا قوي يا عزيز. سبحانك اللهم يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا جبار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحان من سبحت له النجوم بأبراجها، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها، وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحان من سبح بحمده كل شيء، تباركت وتعاليت يا مولاي، سبحانك سبحانك.
1: يا حي يا قيوم، يا عليم يا حليم.

لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، تحيي وتميت، وأنت حي لا تموت، بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير.

0: منزلة الصدق.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق الله العظيم.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: ووصف الله سبحانه وتعالى خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام فقال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صدق الله العظيم.
0: قال بشر بن الحارث: من عامل الله تعالى بالصدق استوحش من الناس.
1: والصدق يستعمل في 6 معان: صدق في القول، وصدق في النية والإرادة، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق فهو صديق.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا محبة الله تعالى.
1: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، عليك بالرفق، فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان سوى ذلك فانته. فسبحان ربي العظيم الذي جعلك يا سيدي يا رسول الله أولى بأنفسنا منا، وبالمؤمنين رؤوف رحيم.

من أخلاق الصالحين. سأل أحد الخلفاء عرابة بن أوس: بما ست قومك يا عرابة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، ومن قصر عني فأنا خير منه.

0: من دعاء إبراهيم بن أدهم:
1: اللهم وفقني لما تحبه وترضاه، وأصلح لي شأني كله، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمنت اللهم بما أنزلت من كتاب، وصل اللهم على النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: في أرض دوس نشأ الطفيل بين أسرة شريفة كريمة،
1: وأوتي الطفيل بن عمرو موهبة الشعر فطار صيته بين القبائل.
0: وفي مواسم سوق عقاذ، حيث يأتي شعراء العرب من كل فج، وحيث يجتمع الناس ويحتشدون ويتباهون بشعرائهم، كان الطفيل يأخذ مكانه في المقدمة،
1: كما كان يتردد على مكة كثيرا في غير مواسم عقاذ.
0: وذات يوم كان الطفيل يزور مكة، وقد شرع الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته،
1: وخشيت قريش أن يلقاه الطفيل بن عمرو ويسلم ثم يضع موهبته الشعرية في خدمة الإسلام، فتكون الطامة على قريش وأصنامها.
0: من أجل ذلك أحاطوا به وهيئوا له من الضيافة كل أسباب الترف والبهجة والنعيم، ثم راحوا يحذرونه لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون له: إن له قولا كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وزوجته، وإن نخشى عليك وعلى قومك منه، فلا تكلمه ولا تسمع منه حديثا.
1: قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى عزمت على ألا أسمع منه شيئا ولا ألقاه. وحين غدوت إلى مكة حشوت أذني كرسفة كي لا أسمع شيئا من قوله إذا هو تحدث. وهناك وجدته قائما يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقرأ، فسمعت كلاما حسنا.
0: وقال الطفيل في نفسه: والله إني لرجل لبيب شاعر، لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته.
1: ومكث الطفيل حتى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فتبعه حتى دخل بيته، فدخل وراءه وقال له:
0: يا محمد، إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا، ولكن الله شاء أن أسمع، فسمعت قولا حسنا، فاعرض علي أمرك.
1: وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام، وتلا عليه من القرآن ما سمع قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلم وشهد شهادة الحق.
0: وقال الطفيل: يا رسول الله، إن امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل له آية.

0: ولا يكاد الطفيل يبلغ بلده وداره في دوس حتى يواجه أباه الذي في قلبه عقيدة وإصرار، ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عظمته وطهره وأمانته وأنه يدعو إلى الله، وأسلم أبوه في الحال.
1: ثم انتقل الطفيل إلى أمه فأسلمت، وإلى زوجه فأسلمت،
0: ثم انتقل إلى عشيرته وإلى أهل دوس جميعا، فلم يسلم منهم أحد سوى أبي هريرة رضي الله عنه.
1: ولقد راح أهل عشيرته يخذلونه وينأون عنه حتى نفد صبره معهم وعليهم، فركب راحلته وقطع الفيافي عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويتزود منه بتعاليمه.
0: وحين وصل مكة أسرع إلى دار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للنبي الكريم: إنه قد غلبني على دوس الكفر والربا، فادعوا الله أن يهلك دوسا.
1: وكانت مفاجأة أذهلت الطفيل حين رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين.
0: ملأ هذا المشهد نفس الطفيل روعة، وملأ روحه سلاما، وحمد الله أبلغ الحمد أن جعل هذا الرسول الإنسان الرحيم معلمه وأستاذه، وأن جعل الإسلام دينه وملاذه، ونهض عائدا إلى أرضه وقومه.
1: وهناك راح يدعوهم إلى الإسلام في أنات ورفق كما أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: وخلال الفترة التي قضاها بين قومه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، وكانت قد وقعت غزوة بدر وأحد والخندق.
1: وبينما رسول الله في خيبر بعد أن فتحها الله تعالى على المسلمين، إذا بموكب حافل ينتظم 80 أسرة من دوس قد أقبلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسوا بين يديه يبايعون تباعا.
0: لقد صدق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدى الله سبحانه وتعالى دوسا وجاء بهم مسلمين، وها هم أولاء 80 بيتا منهم يشكلون أكثرية أهلها، يأخذون مكانهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يوم فتح مكة كان طفيل بن عمرو يدخلها مع 10,000 مسلم لا يثنون أعطافهم زهوا بل يحنون جباههم في خشوع شكرا لله تعالى الذي أثابهم فتحا قريبا ونصرا مبينا.
1: ورأى الطفيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يهدم أصنام الكعبة ويطهرها بيده الكريمة من ذلك الرجس.
0: وتذكر الطفيل صنما كان لعمرو بن حممة طالما كان عمرو هذا يصحبه إليه حين ينزل في ضيافته فيتضرع إليه.
1: وحانت الفرصة الآن ليمحو الطفيل عن نفسه إثم تلك الأيام، وتقدم من النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يذهب ليحرق صنم عمرو بن حممة، وكان الصنم يدعى ذا الكفين، وأذن له النبي الكريم.
0: ويذهب الطفيل ويوقد النار عليه، وكلما خبت زادها ضراما، وهو ينشد ويقول:
1: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك.
0: وهكذا عاش الطفيل مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه ويتعلم منه ويغزو معه.

0: وفي موقعة اليمامة خرج مع المسلمين مصطحبا معه ابنه عمرو بن الطفيل، وأوصى ابنه أن يقاتل جيش مسيلمة الكذاب، فقال: من يريد الموت والشهادة؟ وأنبأ الطفيل ولده أنه يحس أنه سيموت في هذه المعركة.
1: وهكذا حمل الطفيل سيفه وخاض القتال، لم يكن يدافع بسيفه عن

0: حياته بل بحياته عن سيفه.
1: وفي تلك الموقعة استشهد الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وهوى جسده تحت وقع الطعان وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام، وكأنه يهيب به ليتبعه.
0: ولحق به ولده عمرو.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: دعوتكم أيها الإخوة لنتدارس الموقف، فلقد مضى أكثر من أسبوع على رسالة أمير المؤمنين عمر ولم يصل العون الذي ذكر أنه أوفده إلينا.
4: وما الذي أخر العون حتى اليوم؟
3: لا أدري يا عقبة، غير أني بعثت بفصيلة من الجند تستكشف الأمر.
4: والمقوقس أمير حصن بابليون، هل أجاب على دعوتك إياه إلى الصلح؟
3: أرسل يسأل ما نحن صانعون به وبجنده إذا نحن دخلنا حصن بابليون أو صالحنا على فتح الأبواب أمام جندنا.
5: أرى أنه يستطلع موقفنا ولا يعرض علينا موقفا محددا.
4: أصبت يا والدي، إنه يؤجل الجواب ليكسب الوقت.
3: صدقت يا عقبة، فالمقوقس ما يزال يدرس واقع الروم، فإذا ضمن أنهم لن يقدروا على مساندته أسرع إلى صلحنا.
4: والمقوقس هل يخشى الروم إلى هذا الحد؟
3: لقد عانى الأقباط والمقوقس قائدهم كما تعلم، لقد عانوا من الروم فوق طاقتهم، ولا عجب أن يخشى انتقامهم إن هو صالحنا واستطاعوا استعادة الحصن منا.
4: ومتى كنا نتخلى عن موقع حصينا مثل بابليون بعد أن يوفقنا الله في احتلاله؟ هذا لن يكون.
3: المقوقس يا عقبة لا يحاكم الأمور كما نحاكمها، ومن حقه أن يحرص على قومه الأقباط ومصيرهم.
6: إذا ما نحن صانعون أيها الأمير؟
3: لهذا دعوتكم يا بسر.
6: على ما عزمت أيها الأمير؟
3: لئن طال مكثنا حول حصن بابليون أكثر مما طال حتى اليوم لطمع فينا الروم، وهم ما يزالون منتشرين في أكثر من بقعة من أرض مصر الواسعة، وإن كانت قواتهم الرئيسية تعسكر في الإسكندرية.
4: وما تقترح أيها القائد؟
3: عزمت إن شاء الله على الزحف بجزء من الجيش على الفيوم الواقعة على الطرف الغربي من النيل العظيم، يروي السهول الفسيحة الخصبة المحيطة بها.
4: وما الغاية من الزحف على الفيوم وجندنا قليل وعون أمير المؤمنين لم يبلغنا حتى الساعة؟
3: الفيوم مدينة غير حصينة، ولكن لغايات من المسير إليها، فاحتلالها يلقي في وعي الروم أن الطريق بين الإسكندرية والفيوم غير مأمونة، فلا يقومون بأية محاولة لدفع بعض قواتهم باتجاهها لمساندة المقوقس في حصن بابليون. ويستيقن المقوقس من جهة ثانية من أن الروم غير قادرين على مساندته أو تهديده لو شاء مصالحتنا.
4: قد يحاول المقوقس مهاجمتنا متى شهد جزءا من قواتنا ينطلق معه.
3: ليس المقوقس راغبا في قتالنا، بل هو أكثر ميلا إلى مصالحتنا، ولكنه يخشى عقاب الروم، ونحن بزحفنا على الروم نطمئنه فيقبل على الصلح.
5: هو ما ترى أيها الأمير، إن اجتياح الفيوم وما جاورها سينظف بقعتها الواسعة من الروم ومراكز اتصالهم.
3: صدقت يا نافع، وستكون الفيوم مصدر مؤن يحتاج إليها الجند.
5: ومتى تمضي في غزوك؟
3: الساعة، وأصطحب بسرا معي، وتشددان الحصار على حصن بابليون، فلا تسمحان بأي تسرب منه أو إليه.
5: سمعا وطاعة أيها الأمير.
3: تضم يا بسر قواتك إلى قوة نافع، وتتولى قيادة الطلائع في جندي الزاحف على الفيوم، ويتولى نافع قيادة القوات التي تحاصر بابليون في غيابي، ويكون عقبة إلى جانب والده نافع.

0: من القادم؟
1: أبوك يا عقبة. السلام عليك يا بني.
0: وعليك السلام يا والدي. هل تفقدت الجند؟
1: قمت بجولة عليهم في القطاعين الشمالي والشرقي.
0: وأنا جئت ساعة من جولة عليهم في القطاعين الغربي والجنوبي.
1: إيه يا عقبة،
0: أرى على وجهك ملامح الكآبة يا والدي.
1: كيف لها يا بني، وحصن بابليون هذا يقف كالجدار الأصم في وجهي، وجندنا تدب إليه السآمة والملل.
0: صدقت يا والدي، فلقد شهدت جماعات من جندنا تتململ وتتساءل إلى متى الانتظار حول بابليون، ولماذا لا يحملون على الجهاد في بقعة أخرى من أرض مصر.
1: إلى هذا الحد بلغ الأمر بنا يا بني.
0: وأخشى أكثر من السائم يا والدي.
1: وما الذي تخشاه يا عقبة؟
0: أنت أدرى مني يا والدي، لقد تعلمت من تجربتي القصيرة أن الجندي الذي خرج للقتال إذا لم يحارب يفقد بعض حماسه واندفاعه، وربما يشغل فكره ووقته بما لا يجدي.
1: اطمئن بالا يا بني، إن جندنا مثال الطاعة، لأن ما يجمعنا وإياهم الإيمان والرغبة في الجهاد في سبيل الله، فإذا داخلهم السأم فلأنهم يشعرون أنهم محجوبون عن الجهاد.
0: ولكن أليس حصار حصن بابليون جزءا من سيرة الجهاد؟
1: بلى يا عقبة، ولكن الجندي منا يحب أن يقاتل وأن يستشهد. أليس هذا ما تطمح إليه يا عقبة؟
0: إي والله يا أبي، فلميتة استشهاد أقصى غايات من الدنيا.
1: ومع ذلك يا عقبة يجب أن نعرف كيف نستشهد، وعلينا أن نعلم جندنا هذا النهش. ثابر على تدريب الجند أطول مدة من النهار، ولا تدع لهم مجالا يفرغون فيه إلى غير ذلك.
0: هذا ما أفعل، ولكنهم ما إن ينتهوا من التدريب حتى يعود إليهم الشوق إلى الجهاد أشد من اليوم السابق.
1: رويدك يا عقبة، فيوم القتال قريب بإذن الله.
0: ألمح تحركا منذ يومين فوق الأسوار، وأسمع جلبة داخل حصن بابليون.
1: يخيل إلي أنك على حق، فلقد لمحت الذي لمحت، وأنبأني الحراس أنهم شهدوا حركة غير عادية فوق الأسوار.
0: تراهم يبيتون أمرا؟
1: لا بد أن المقوقس يعتزم أمرا، ولقد شددت المراقبة على منافذ الحصن كلها، وزدت الحراس ليلا ونهارا.
0: ما هذا؟ انظر يا عقبة.
1: مر جندك بالابتعاد عن الحصن قليلا حتى لا تصيبهم السهام.
2: تراجعوا قليلا ايها الجند واحذروا السهام.

0: أرى أن نراقب جميع المنافذ.
1: فلنقم بجولة على القادة والجند ولتعطى الأوامر بالاستعداد لكل طارئ.
0: أيها القائد، قبض رجالي على هذا الجندي من جنود العدو يحاول التسلل.
1: جندي من جنود العدو؟
0: أجل، ويبدو أن المقوقس أمر جنده بإطلاق السهام ليفاجئنا فيوقعنا في بلبلة يستطيع معها هذا الجندي التسلل في غفلة منا.
1: ما الأمر الذي أوكل إليك أيها الجندي؟
0: أصيب بسهم في فكه فلا يقوى على الكلام.
1: علي بمن يداويه.
0: كان يحمل هذه الرسالة من المقوقس إلى قائد الروم في الإسكندرية ثيودوروس.
1: رسالة من المقوقس إلى ثيودوروس؟ إذن كان المقوقس يستمهلنا ليحاول الاتصال بثيودوروس.
0: هذا ما أراه أيها القائد.
1: ما تقول الرسالة يا عقبة؟
0: يسأل المقوقس ثيودوروس ما هو صانع بحصن بابليون وقد قلت المؤن وضاق عليه الحصار وبدأ التمرد يجتاح من بالحصن.
1: هذه بشرى سارة يا عقبة.
0: أجل أيها القائد،
1: احتجز الجندي حتى يستبطئ المقوقس الجواب.
0: بل لي رأي آخر يا والدي، أرى أن نرد الجندي إلى الحصن وهو على ما هو عليه حتى يفقد المقوقس الأمل.
1: أصبت يا عقبة، ردوه إلى الحصن

0: وخيلا وأعلاما.
1: سأذهب لأرى. حي الله القائد.
0: تحية أيها الأمير.
2: حييت يا نافع وحييت يا عقبة.
3: مرحبا أيها القائدان.
1: أهلا بسر.
0: تحية يا بسر. طال بي الشوق إليك يا بسر.
3: وغلبني الحنين أيها الصديق القديم.
1: ما وراءك أيها القائد بعد طول غيبة؟
2: لم تكن لنا في الفيوم وما جاورها معارك تذكر، ولم نلقى أي مقاومة. كان من فيها من الروم يفرون أو يلقون السلاح، وقد أسرنا بعضهم، وأغلب الظن أن الروم يتجمعون في الإسكندرية بانتظارنا.
1: أم تراهم يبيتون أمرا؟
2: أحسب أنهم في أشد حالات الارتباك، خاصة بعد أن شرع الأقباط يتحررون من خوفهم من الروم ويقبلون على صلحنا حيث حللنا.
3: لقينا من الأقباط كل عون.
2: كتب إلي أبو بنيامين من حصنه المسمى باسمه الواقع في سهول الفيوب وراء النيل يدعوني مع الجيش إلى حصنه،
3: واستقبلنا مع قومه استقبالا لم نعهد مثله.
2: خرج إلينا بكل من معه يحيون بالريحان ويقدمون الهدايا.
1: أية بشرى سارة أيها الأمير.
2: وأنبأني أبو بنيامين أنه وقومه الأقباط لاقوا من ظلم الروم ما لا قبل للبشرية به،
0: وهم مستعدون لمساندتنا
3: بكل ما يستطيعون،
2: وأفادونا بمعلومات لا تجحد عن تحركات الروم وقواهم واستعداداتهم.
1: وما يزمع الروم؟
2: ربما حاولوا الارتداد صوبنا قبل سقوط حصن بابليون هذا، فهم يعلمون أن الإسكندرية لن تقوى على المقاومة.
1: حسبت أن معركتهم الفاصلة ستكون هناك في الإسكندرية.
2: لابد أن تكون معركتهم الأخيرة في الإسكندرية، ولكنهم يفضلون تأجيلها، ولعلهم يخامرهم الأمل في ردنا عن مصر.
0: إذن لابد من احتلال الحصن في أقرب وقت.
2: أجل يا عقبة، ألم تصل أنباء عن الإمدادات يا نافع؟
1: كانوا أمس على مسيرة يوم منا.
2: وكيف حال جندنا هنا؟ أما تعبوا من الانتظار؟
1: والله أيها الأمير لقد تآكلهم السأم، ولعلهم واجدون في عودتك ما يجدد الأمل في الانتصار على حصن بابليون هذا.
2: والمقوقص ألم يبعث برده إلينا؟
1: لو بعث برده لأنفذته إليك، بل لقد حاول أن يبعث برسالة إلى الروم فقبضنا على مفده وعدناه إليه.
2: حسنا فعلت. لنخلد الآن إلى الراحة، فقد نال من الجند التعب، ثم ننهض خفافا لنتدارس خطة احتلال حصن بابليون.
0: وما الخطة أيها الأمير؟
2: فلندعها إلى المساء.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: لقد وصل الجند الذين بعث بهم أمير المؤمنين يا عقبة.
0: نعم أيها الأمير.
2: استقبلوا الإخوان ومروهم أن يريحوا جندهم، وعلي بالقادة رأسا.
0: أمرك أيها القائد.
5: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7 من آب لعام 2026، بعد انتهاء فترة السنتين المحددة في الإرادة الملكية التي صدرت عام 2024. ويناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين الشقيقين، كما بحث تطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة، والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها. أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء خارجية الدول أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن يهدف إلى تقليل انعكاسات الأزمات على المملكة وضمان استمرار الحياة الطبيعية وحماية الأمن والاستقرار الوطني والاقتصاد، مؤكدا حرص الحكومة على عدم تعطيل الحياة العامة أو اللجوء إلى أي إجراءات لا تستدعيها التقديرات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان برئاسة العين محمد داودية وبحضور مسؤولي مؤسسات الإعلام الرسمي. وبين المؤمني أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات تقوم على تقديم المعلومات الدقيقة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والتصدي للشائعات والأخبار المضللة بما يحافظ على الروح المعنوية الوطنية ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والأمن الوطني. افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات المركز التكنولوجي منصة الشمال بمحافظة إربد بحضور المحافظ وعدد من نواب محافظات الشمال وممثلي الجهات الشريكة ومسؤولين. ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بوصفه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة شباب إربد ومحافظات الشمال وتوسيع فرص وصولهم إلى التدريب والتأهيل الرقمي والعمل وريادة الأعمال. وأضاف الوزير سميرات لمندوبتنا سواد المومني:
1: مبسوطين جدا انه كانت هذه المنصة عبارة عن التزام عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعه العام الماضي، وكان هناك التزام ب 140 مشروع من قبل كل الوزارات لأهلنا في محافظة إربد، ولله الحمد تحقق هذا الالتزام ببناء هذه المنصة التي ترونها ماثلة أمامكم. هذه المنصة هي مساحة للشباب للرياديين، هذه منصة لشبابنا الأردني الباحث عن العمل حتى يحصل على مهارات جديدة، مهارات المستقبل اللي تمكنه من أنه يصبح خالقا لفرص العمل بدلا من أن يكون باحثا عن فرص العمل.
0: كما افتتح سميرات في عجلون مركز الخدمات الحكومي وأكد أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم. وأضاف الوزير سميرات لمندوبنا عامر الخطاطبة:
2: سعيدين جدا بافتتاح وإطلاق هذا المركز بشكل رسمي. بالطبع احنا مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة عجلون بدأ عمله التجريبي في بداية شهر 4. تأكدنا واطمننا انه مستوى الخدمات كثير ممتاز وعلى سوية عالية، واليوم نحن هنا موجودين للافتتاح الرسمي. هذا المركز كما تعلمون يعمل بشكل مستمر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وهو هو جزء من منظومة مراكز حكومية قمنا بإنشائها في كافة المحافظات الأردنية والعاصمة كذلك الحال. يقدم حوالي 167 خدمة لحوالي 29 مؤسسة ووزارة حكومية. استمعنا إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين وملاحظات موظفينا كذلك الحال على لتحسين وتجويد الأداء وتطوير الخدمات. كان في هناك ملاحظات قيمة وأكيد رح نأخذها بعين الاعتبار حتى نضيف خدمات جديدة.
0: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك في خطوة تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الإدارة بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضحت إدارة ترخيص السواقين أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقدمين للفحص العملي حجز مواعيدهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الترخيص. وأكدت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها المستمرة للتوسع في الخدمات الإلكترونية بما يواكب تطورات الرقمية ويعزز سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها: إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاك الحجات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
1: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى كل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاع المدينة. والبداية سوق وردة. أين سوق وردة؟ هو الدخلة الموجودة في ساحة الملك فيصل الأول وسط البلد، ويوجد على باب الدخلة محل حجاب للأدوات المنزلية، ومحلات مصطفى شقير سابقا، ومحل نصراوي، وفي داخل الدخلة محل روبين للأحزمة، ومحل الفقير للتطريز، وتسمى عمارة وردة أيضا. الاستماع فقط لهذه الإذاعات، تشير المعلومة إلى أنه في عام 1941، وعندما اقتربت معارك الحرب العالمية الثانية من المنطقة، اتخذت الحكومة برئاسة توفيق أبو الهدى سلسلة إجراءات من بينها الرقابة على الإذاعات، خاصة وأن جزءا كبيرا من المواطنين كان بصورة كبيرة متعاطفا مع ألمانيا ضد بريطانيا، وذلك بعكس الموقف الرسمي آنذاك، إلا أنه استنادا لنظام مراقبة أجهزة الراديو، والذي بموجبه يمنع الاستماع في المتاجر والمقاهي والأماكن العامة إلا للإذاعات التي تحددها الحكومة، وذلك تحت طائلة الخضوع للمادة الرابعة من قانون الدفاع لعام 1935، والتي تقضي بالسجن 6 شهور على المخالفين. والنظام وقع من قبل رئيس الوزراء أبو الهدى، وزير الداخلية، ووزير الدفاع شكري شعشاع. وقد صدر النظام في 3 أيار عام 1941، وفي اليوم التالي أصدر رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى بلاغا يسمح بموجبه بالاستماع إلى 3 إذاعات فقط، هي إذاعة لندن والقاهرة والقدس.

من يتذكر؟ لا تزال القصيدة الأغنية تذكر الأردنيين بصاحبة الصوت المليء بالشجن المطربة نازك، وتقول بعض كلماتها: لو لم تكن عمان عندي حبة الفؤاد والعينين وددت لو تكون. المطربة نازك التي يجمع النقاد ومنهم الباحث الفني زياد عساف أن المطربة نازك صاحبة الشخصية الخجولة أطلت على الساحة الفنية بحذر شديد واختفت بعد أن تركت رصيدا جيدا من الأغنيات الجميلة. نازك سجينة الفن التي تنتمي لعائلة ليبية استقرت ببيروت ولها أغنية للصباح اشتهرت وقتها، نور الصباح ما أحلاه، ولنازك أغنية جميلة جدا يا حلو تحت التوتة للملحن السوري محمد محسن. هذه الأغنية التي شكل قصة تتحدث عن فتاة تلتقي بحبها القديم وتستعيد ذكرياتها الجميلة من خلال شجرة التوت التي كانت تجمعهما، وتقول كلماتها: يا حلو تحت التوت بحر البلد بشوية، كانت لنا حدوث تشهد عليك وعلي أمانة فوت على التوت تحكي لك الحدوث.

خاطفة أطفال عمان. من إرشيف الصحافة الأردنية أنه وفي عام 1968 سيدة مارست خطف الأطفال في النصف الثاني من الستينيات، وألقي القبض عليها وتدعى صبحية، وحكمت بالسجن 8 سنوات. وتفاصيل القضية فيها قدر من الغرابة، وكان بطلها مدير أمن العاصمة محمد الهباهبة ومدير الأمن العام معا أبو نوار، فيما ترأس المحكمة القاضي فاروق الكيلاني، حيث كانت الخاطفة قد نجحت في حالتين سابقتين، فقد خطفت طفلا لمدة 2 وآخر لـ3 أعوام، ولكنها فشلت في تكرار الحادثة، وألقي القبض عليها في منطقة وادي الحدادة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم. خياط البلد وذاكرة الأناقة. في وسط البلد وتحديدا في دخلة أختام عمان مقابل سينما زهران في شارع الملك حسين المعروف باسم شارع الصلق، ثمت انطواء تاريخي لمخيطة تراثية تنزوي في الطابق الثاني وتروي ذكريات أناقة أهل المدينة من الوجهاء ورجال القضاء وكبار التجار. أبو عصام ترزي من مصر يقيم في عمان منذ 70s، يبدأ عمله في ساعات الصباح بورشته في وسط البلد، حيث يقوم بحيوية ونشاط بعمله، حيث يقول أبو عصام: إتقان العمل هوايتي، وقد عمل كخياط عربي منذ أن كان في 17 من عمره، وكان لهذه المهنة الفضل في تعليم أولاده وتوفير الحياة الكريمة لعائلته. وفي أرجاء هذه المخيطة التراثية حكايات الأقمشة والأجواخ ذات الماركات العالمية الفاخرة، والتي يحيكها أبو عصام ويصيغها بفن عظيم وإبداع وذائقة من الذوق الرفيع.

قد شهد بمهارته كبار وجهاء عمان وتجارها الذين حتى يومنا هذا من زبائن هذه المخيطة العمانية العريقة، فيما يشرق صدر المخيطة بصورة للمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، حيث يقول أبو عصام أنه من المعجبين بشخصية جلالة الملك الحسين رحمه الله ومواقفه الشامخة مع الدين والأمة العربية. كذلك صورة أخرى مع مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم المرحوم الكابتن محمود الجوهري الذي توفاه الله تعالى قبل سنوات. الترزي أبو عصام كما يسمى الخياط في مصر يؤكد أن أشهر نوفيتهات ومحلات بيع الألبسة الفخمة في وسط المدينة من زبائنه، بالإضافة لكبار المحامين والقضاء الذين يفصلون البدلات الرسمية الأنيقة لديه، وقد عرف عنه أسعاره المعتدلة جدا والتي تناسب الجميع. أبو عصام يدعو الله دائما أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد الطيب تحت ظل راية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. الباشا نادر الذهبي. تشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس نادر باشا الذهبي أحد أبرز الطلبة المتفوقين في كلية الحسين في جبل الحسين خلال دراسته الثانوية في مطلع الستينيات، وبعد تخرجه توجه على الفور لدراسة هندسة الطيران في كبرى الجامعات اليونانية، ومن ثم التحق ضابطا في سلاح الجو الملكي الأردني، أول طيار أردني المرحوم الفريق الركن المتقاعد عامر بسيم خماش وزير الدفاع ووزير البلاط الأسبق، وأحد رجالات الأردن الذين تميزوا بالعمل والإنجاز في جميع المناصب التي تقلدها. والمرحوم عامر خماش من مواليد السلط عام 1924 وتولى منصب رئيس الأركان العامة برتبة فريق العام 1967 ووزير الدفاع ووزير البلاط الملكي في العام 1972. ويعتبر المرحوم عامر خماش أول طيار في الأردن، حيث انخرط في دور الطيران جوية في العام 1949 من خلال سلاح الجو البريطاني، وأصبح بعد تخرجه في العام 1950 أول طيار أردني ممارس ومعترف به رسمياً، مسهما بتأسيس سلاح الجو الملكي الأردني. الباشا سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق. سميح باشا بينو كان أحد طلبة مدرسة رغدان الثانوية في جبل الحسين في مطلع الستينيات، وكان مدير المدرسة آنذاك التربوي مصطفى الحسن

تواريخ هامة جدا. من زارة إلى عمان كتاب بمثابة سجل مصور وموثق صدر عن شركة زارة للاستثمار، ويتحدث عن عمان وباختصار شديد. وقد جاء فيه إن العام 1970 قد شهد تركيب أول إشارة ضوئية بمحاذاة مطعم جبري وحلويات حبيبة في شارع السلط وسط البلد، وأن العام 1972 شهد إنشاء أول محطة تلفزيونية في المنطقة تبث على قناتين، وفي العام 1973 تم تأسيس مدينة الحسين الطبية، وفي العام 1974 بدأ التلفزيون الأردني بثه بالألوان، وأعطيت المرأة الأردنية حق الانتخاب وحق المشاركة في الانتخابات العامة، كما أنه في العام 1978 تم تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفي العام 1979 أسست الجمعية الملكية للفنون الجميلة. رسالة الحاج حبيبة. تشير المعلومات أن الحاج محمود حبيبة مؤسس حلويات حبيبة، مولود في نابلس في العام 1927، وقدم إلى عمان في الأربعينيات وهو في مقتبل العمر، وبدأ مسيرته التجارية مع تصنيع وإعداد الحلويات في العام 1951، حيث قام بتأسيس متجر صغير في وسط مدينة عمان، وتحديدا في ساحة الملك فيصل في دخلة البنك العربي، ذلك عندما كانت عمان صغيرة المساحة، في وقت كانت فيه صناعة الحلويات في تلك الحقبة الزمنية تتم بطرق بدائية وتقليدية بحتة. وبعد وفاة العماني العريق الحاج محمود حبيبة قبل سنوات، حافظ أبناؤه على رسالته في الصدق والأمانة والإخلاص في العمل والحرص على جودة المنتج وسلامته. خبز تنور. كان جسر الحمام في سقف السيل يضم أول مخبز مختص بإعداد خبز التنور، وكان مملوكا لأبو خالد الخضري المستشفى الإيطالي. يعود بناء المستشفى الإيطالي أو الطلياني كما شائع في التسمية في وسط البلد في عمان إلى العام 1927 من قبل منظمة إيطالية مختصة بالصحة، وذلك كأول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان. وقد قامت مجموعة راهبات الكامبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939. اللحام شيخ التشكيليين. شيخ الفنانين التشكيليين الأردنيين

رفيق اللحام الذي عمل رساما معماريا في وزارة الأشغال عام 1940 وفي العام 1942، ثم انتقل للعمل كرسام معماري في القصر الملكي، وفي العام 1951 انتقل للعمل في وزارة السياحة، وفي عام 1952 أسس ندوة الفن الأردنية بالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء، وساهم في تأسيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين. ويقول اللحام عن ذاكرته الخصبة مع عمان أنه وفي بداية الخمسينيات كنا نعرض الأعمال الفنية في صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والمنازل والمحال التجارية القديمة. المدرسة العسبلية. المدرسة العسبلية وكان موقعها مقابل المدرج الروماني في شارع الهاشمي، وقد استمدت اسمها من اسم صاحبها محمد العسبلي وهو حجازي الأصل، ممن قدموا مع الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين طيب الله ثراه.

0: عموما ستبقى عمان حبة الفؤاد والعينين، نعشقها نحبها، ولا يجمعنا بها خوف ولا طمع، لكنه العشق والدنيا يا عمان لمن عشق، فهي المحبوبة وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حالها الحلوة والفل فتح على طلة بنات الحي يا مانية طفناها عمرتي وعن مي

0: بتوي عالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأوروبية، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الجزء الثالث والأخير.

لما حللنا محطة لندرا رأينا فيها ما أدهش لبنا من الحركات الزائدة والآلات العظيمة والهيئة الفخمة والسكك الحديدية التي رصعت بها أرض فسيحة تبهت الناظر. ولم يكتفوا بالقطارات التي تسير بالنار والبخار، بل زادوا قطارات تسيرها الكهرباء. ومحطة لندرا هي أعظم وأضخم وأكبر وأكثر حركة من محطة باريس، ولا أقدر أن أستوعب وصفها، وإنما أقول هي فوق ما يوصف، فلا يكفي في تصورها إلا العيان. لعمري إن الأذهان تحار في ترتيب ذلك وتنظيمه وفي سير الأعمال هناك مع الانتظام التام، فسبحان موفق الإنسان إلى ما يحير فيه الأذهان.

0: وصل رحالتنا إلى لندن وساح في أهم الشوارع والأمكنة، وقال إن أهمية هذه المدينة من حيث كثرة السكان واتساع حجم المدينة والحركات التجارية والاقتصادية تجعلها أول مدينة في العالم، وقد وصفها قائلا:
1: لندن أكبر مدائن العالم وعواصم المدن، ولا يمكنني

0: وصف عشر العشر من معشارها في سفر كامل، فمساحتها إذن خمسة أضعاف مساحة باريس على ضفتي نهر التيمز، وعدد سكانها ينيف عن 7 ملايين زيادة عمن يفد إليها. سمعت بعضهم يقول إنها في نصف النهار تحوي 12 مليونا لمن يأتيها من جهات متعددة. هذه مملكة لا مدينة، وإذا أشرفت عليها من محل عال رأيت جبالا من الأبنية تعلوها غابات من المداخن، وإذا أشرفت على ميدان أو شارع رأيت بحرا من الخلق يعلوه موج من العجلات والمركبات، والكل على نظام تام وسكينة ووقار وأدب عام، يحترمون القانون والأوامر الملوكية احتراما فائقا حد التصور.
1: يحاول الحجوي أن يعقد مفاضلة ما بين لندن وباريس، فيرى من حيث التأنق والجمال الذاتي وسعة الشوارع والتحسين أنها في لندن أقل بكثير مما شاهده في باريس، والبناء هو متوسط وليس فيه الضخامة والفخامة الذي في باريس.
2: ويتحدث عن ميادين لندرة أي لندن ومتنزهاتها، ثم عن نهر التايمز، ويقول إنه كنهر السان في باريس، وكل منهما يشق المدينة شقين، ولكن ذاك في لندن وهذا في باريس. ويقول
0: ميادين لندرة كثيرة وهي في باريس أوسع براحا، فما رأيت في لندرة مثل ميدان كونكورد في الاتساع والزخرفة والتأنيق، أما منتزهاتها فعديدة، لكن منتزهات باريس ألطف وفيها الأزهار، لما للفرنساويين من الاعتناء بالزهر وما لهم من لطافة الذوق. لباس أهل لندرة هو كلباس باريس، الرجال كالرجال والنساء كالنساء، لكن باريس أجمل وأهلها أزيد حذقا ومهارة في ذلك وإتقانا له، ولا سيما النسوان، فقد بلغنا في باريس حد النهاية، حتى أنه يضرب بهن المثل في أوروبا وغيرها.
1: عندما يتكلم عن نظام الإنجليز في السير بالشوارع وعن الطريق تحت الأرض يقصد بها المترو، وعن شارع فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وعن اختراعات الكهرباء يقول
0: وربما يتوصلون بالكهرباء إلى ما هو أعجب وأغرب، فعجائب أوروبا كثيرة، وهي في الحقيقة ليست عجائب أوروبا بل عجائب العلم وغرائب اختراعات عقل البشر، وخصوصا في لندرة وباريس اللذين هما ينبوع الحكمة الأوروبية.
1: ويتحدث عن المسلة المصرية الموجودة في لندرة أي لندن، الرصيف المتسع الطويل والتي كتب عليها كتابات قدماء المصريين، وعن فوارات شبيهة بتلك الموجودة في ساحة كونكورد في باريس، ولكنه يعلق قائلا
0: شتان ما بين الثرى والثريا.
2: ويتحدث عن آلة الكتابة بالكهرباء بكثير من الدهشة، ويصفها وصفا دقيقا، وينقل أنها تحرك بقوة كهربائية متصلة بمركز الأخبار التلغرافية في شركة رويترز، ويقول
0: ثم إن هذه الآلة والله لمن أعجب العجاب، لو لم أرى في إنجلترا إلا هي لكانت كافية، كيف والرجل مطلع على أخبار العالم وهو في نزله يعلم حال البورصة والتجارة وحروب الأمم وسلمها، كل شيء في حينه من غير ضياع وقت. كان انفصالي عن لندرا في 31 يوليو قاصدا إلى مانشستر، فمررنا في أرض كلها خضراء ولاحظت في الطريق كثرة الغنم. أما مانشستر فقد وجدتها مدينة كبيرة مهمة جميلة البناء والشوارع والمساكن، وأكثر البلاد منتزهات وفبارك يقصدها التجار من شاسع الأقطار، بل توطن بها تجار من فاس ومصر والشام. وفي يوم نهوضي من مانشستر بعد أن التقيت بمغاربة كثيرين أنست إليهم وأنسوا إلي، كانت عند الإنجليز العطلة الصيفية، يعطلون فيها جميع الأعمال ويخرجون لمدن السواحل، وذلك معروف عندهم كل سنة. وكان رجوعي إلى لندن عن طريق ستوكبورت إلى بيرمنغهام التي لها الشهرة المعلومة بمعادنها الحديدية والفحم الحجري.
1: وقد مر بأكثر من مدينة إنجليزية وهو في طريقه إلى باريس، حيث أقام هناك يومين لقضاء بعض الأعمال، وتوجه إلى مارسيليا عن طريق ليون، وودع باريس قائلا:
0: وداعا لك يا باريس رغما عنا، ودعناها والقلوب أودعناها، وأسفنا لفراقها أسف محب فارق حبيبته. أودعكم وأودعكم جناني، وأنثر أدمعا مثل الجمان، فلو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزماني.

0: وعن مرسيليا قال الحجوي:
1: مرساها خليج أمين للغاية، وهي من أعظم المراسي التجارية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، عدا أن مرسيليا هي من أقدم المدن الفرنسية. غير أني لعدم طول مقامي وعدم معرفتي بشيء من اللسان الإنجليزي والفرنساوي، فليقبل المنصفون معذرتي وليعلموا أني ما وصفت باريس ولا لندرا، وإنما وصفت قسما من كل منهما.
2: وإلى المغرب توجه محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي عائدا إلى الوطن، حيث وصل إلى طنجة في 18 من آب، ومنها لمسقط رأسه فاس المحوطة بكل بأس كما قال.
0: في الغد بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات ومع رحالة جديد، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. ضبعة، قلعة الخير ومحطة الحجيج. عمان أنت عروس الكون، عمان وسبعة الشم زينات وتيجان، عريقة أنت في التاريخ إن ذكرت يفوح من ذكرها عطر وريحان، في صفحة المجد اسم ظل يكتبه بأحرف سطرت مذ كان إنسان، على التلال منارات الهدى رفعت وللحضارات آثار وعمران. الهوى عمان والمجد والتاريخ كما يصفها الشاعر مصطفى أبو الرز الذي تنقل في محبتها وفي ذكر تلك السيرة والذاكرة فيها، وتمتد عمان بحضورها وتوسعها ليكون حضورها

هذا التاريخ حتى في أبعد المناطق فيها، هناك حيث تكون محطة البوح والتذكار على مرمى التفاتة من جبالها، هناك في قرية ضبعة التي تقاوم النسيان لتبقى حاضرة كواحد من الأمكنة التي تحتفظ بجانب من تاريخ عمان وذاكرتها. أول الحديث عن قرية ضبعة يكون بالمرور على موقعها وتفاصيل جغرافيتها وتحديد معاني تسميتها، ليكون البوح عنها وحولها بما يليق بتاريخها وسيرتها وذاكرة الترحال والاستقرار فيها. هناك على الطريق الصحراوي بين القسطل والقطرانة تقع قرية ضبعة على مسافة 120 كيلومتراً جنوب عمان، حيث تتبع إدارياً إلى لواء الجيزة من محافظة العاصمة عمان، وتبعد عن الجيزة باتجاه الجنوب الشرقي 11 كيلومتراً، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1561 نسمة. وتقع قرية ضبعة التي تجاورها قرية ضبيعة وكأنهما توأمان ضمن حدود بلدية العامرية في لواء الجيزة التي تم استحداثها في عام 2007، ويحد أراضي العامرية من الشمال والشمال الشرقي أمانة عمان الكبرى، ومن الجنوب والجنوب الشرقي بلدية أم الرصاص، ومن الشرق منطقة صحراوية، ومن الغرب بلدية الجيزة، وتضم كلاً من مناطق العامرية والعرين والزميلة والخريم وخان الزبيب والذرة والخالدية وضبعة وضبيعة وبريك وجيال. ويسود المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة طوال العام، ويصل متوسط هطول الأمطار إلى 150 مليمترا سنويا. على حد الصحراء تتربع قرية ضبعة، لكنها تجاور الحياة والحركة والترحال بجانب الطريق الصحراوي الذي يفضي إلى جنوب الأردن. وأكثر ما يميزها قلعتها التي عرفت على مر الزمن باسم قلعة ضبعة، وتختزن في جدرانها وحجارتها ذاكرة الرحالة والحجاج والجنود وسيرة الأهل الذين استقروا حولها هناك في ضبعة. ولكن كتاب تاريخ ضبعة بقي حافلاً بقصص عرفت عن المكان وكشفت الكثير من أسراره، فقد كان اسم المنطقة قديماً خان قياد، حيث ورد الاسم محرفاً في بعض المصادر التي ذكرته بالباء واللام قبال. واسم ضبعة لغوياً منسوب إلى الضبع، نوع من السباع أو ناحية أو سنة شديدة مجدبة. وقد تكون التسمية أطلقت على المنطقة لكثرة الضباع فيها، وهناك أماكن عرفت باسم ضبعة أيضاً في فلسطين ومصر وبعض البلاد العربية. ويرجع سبب التسمية فيها لوجود مغائر كانت مأواً للضباع، كما عرفت قلعة ضبعة الشهيرة في القرية بعدة أسماء بالإضافة إلى قلعة ضبعة، إذ تشير بعض كتب الرحالة إليها باسم قلعة زرقة، ومصادر أخرى تذكرها بقلعة البلقاء كواحدة من محطات مرور الحجاج في طريقهم إلى الديار الحجازية المقدسة. هذه القلعة التي اشتهرت بها ضبعة تعرف بأنها قلعة ضبعة العثمانية، هي واحدة من المحطات التي أقيمت على درب الحج الشامي في عهد السلطان سليمان القانوني الذي حكم في الفترة بين عامي 926 و974 للهجرة الموافقين ل 1520 و 1566 للميلاد،
حيث يشتمل الموقع بالإضافة إلى القلعة على خزانين للمياه. وتوجد على أحد جدران القلعة في ضبعة لافتة كتب عليها: قلعة ضبعة، قلعة عثمانية، شيدت في عهد السلطان سليم الأول الذي حكم بين عامي 1517 و1520 لتوفير الحماية لقوافل الحج الشامي. جدد بناءها أمير الحج عثمان باشا عام 1768 للميلاد. وبعد إنشاء الخط الحديدي الحجازي استخدمت القلعة من قبل حراس سكة الحديد. ويقع حصن قلعة ضبعة إلى الشرق من طريق الحج في منطقة زيزياء الجيزة، ويبعد حوالي 6.5 كيلومتر إلى الشرق من الطريق الصحراوي، وتفصل مسافة الكيلومتر الواحد بينه وبين محطة القطار. وفي وصف هندسة ومعمار قلعة ضبعة يشار إلى أنها تتخذ شكلاً مربعاً طول ضلعه 25 متراً، وقد تكون أقيمت فوق بناء سابق لها يعود إلى العصر الإسلامي المبكر، كما يستدل على ذلك من عتبة أعيد استعمالها كمادة للبناء في القلعة. وقد شيدت القلعة من كتل حجرية جيرية متفاوتة الأحجام، كما أنه فتح في أسوار القلعة المحيطة وعلى ارتفاع 4 أمتار من مستوى سطح الأرض فتحات ضيقة، وأقيم فوق الأسوار شرف مدرجة، إضافة إلى أنه قد دعمت أركان القلعة بأبراج مربعة أكبرها البرج الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية وتبلغ أبعاده 4 أمتار في 4 أمتار، وتدعم السور الغربي دعامة بارتفاع 5 أمتار. ويتم الدخول إلى القلعة عبر بوابة فتحت في منتصف السور الشرقي يتقدمها رواق غير عميق، وتؤدي هذه البوابة إلى ممر مربع إيوان بجانبيه مقاعد حجرية، حيث يطل الممر على ساحة مركزية مرصوفة أبعادها 9 أمتار في 9 أمتار، تحيط بها 7 غرف مسقوفة بأقبية برميلية باستثناء الممر والإيوان الذي يقابله في الجهة الغربية. ويتم الصعود إلى الطابق العلوي بواسطة سلالم حجرية أقيمت بمحاذاة الغرفة الشمالية. وفي داخل البرج الشمالي الغربي يوجد سلم يؤدي إلى الطابق الثاني من البرج، وقد زود الطابق العلوي ب7 مزاريب لصرف مياه الأمطار إلى بئر حفرت في وسط الساحة المركزية، وتتخذ هذه البئر شكل قنينة ولها فوهة ثمانية قطرها 2 متر. وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه تم تحديد تاريخ بناء القلعة بالقرن 16 للميلاد بعد مقارنة معمار القلعة بأبنية مماثلة من الفترة نفسها توجد في القطران ومعان، حيث إن هناك العديد من العناصر المعمارية المتشابهة بين قلعة ضبعة والأبنية التي في القطران ومعان، كتمديدات مياه الأمطار ورمايات السهام والأسقف ذات نظام التطنيف والمخطط العام للطابق الأرضي، علما بأن قلعة معان أرجع تاريخها إلى زمن سليمان القانوني بناء على نقش موجود على المدخل الرئيسي للقلعة. ثرية هي قرية ضبعة بتاريخها وبموقعها المميز وبحضورها كمحطة على درب الحج الشامي، حيث إنها تجمع بين الأهمية التاريخية من خلال القلعة الأثرية وخزانات المياه فيها والتضاريس الطبيعية الجميلة في الأودية المحيطة بها. وقد ذكر الرحالة المسلمون ضبعة
باعتبارها منزلاً من منازل

منازل الحج الشامي. ففي تعداده لهذه المنازل ذكرها الحربي محرفا اسمها من قياد إلى قبال، حيث قال: ومن دمشق إلى الصنمين، ومن الصنمين إلى أذرعات، ومن أذرعات إلى الزرقاء، ومن الزرقاء إلى القسطل، ومن القسطل إلى قبال، ومن قبال إلى بالعة، ومن بالعة إلى الحفير، ومن الحفير إلى معان. كما مر بضبع ابن طولون الصالح في رحلته إلى الحج عام 929 للهجرة الموافق لعام 1514 للميلاد، ذاكرا إياها بقوله: ثم رحلنا فمررنا على خان خراب يسمى خان قياد وقت الغداء، ثم على وادي الشوفة سواقة. وأيضا مر بها الجزيري وذكرها في منازل الحج قائلا: ثم يرحل من رأس بلاطة فيمر خان قياد سحرا وينزل الركب وقت العصر بخان القطراني القطرانة. تمر سنوات طويلة على قرية ضبعة، ولكنها تبقى صامدة أمام التغيرات التي طالت المنطقة على مر الزمن، حيث ترد في كتابات الرحالة والمستشرقين الذين مروا على الأردن في القرون الحديثة، فيذكرها الرحالة السويسري بيركارت مؤرخا مروره بها بأنه كان في 22 من شباط عام 1898 للميلاد، ويكتب عنها بأنها تقع على أرضية الوادي المسطح، وهي عبارة عن مبنى حديث مع نقش من العام 1180 للهجرة الموافق ل 1766 للميلاد، بجانبها صهريج كبير. وقال عنها أيضا: وقلعة البلقة، وهي محطة للحج السوري يطلق عليها البدو قلعة رميدان، مساحتها 657 مترا مربعا. ثم يضيف: رحلة ليوم واحد، قلعة زرقة هي قلعة البلقاء، من قلعة الضبعة إلى القطرانة. ويعطي وصفا آخر بقوله: قلعة ضبعة 23 24 من شباط عام 1898، من قلعة ضبعة الاتجاه العام جنوبا على طول طريق الحج فوق وادي بريق الذي يمتد إلى الشمال الغربي عند 60 درجة، والذي يندفع إلى أعلى في الاتجاه نحو الجنوب والجنوب الشرقي نحو الجبال في الجنوب الشرقي، جبل بريق، التل اليمين واليسار. لا تتوقف الكتابة حول ضبعة التاريخية عند الحجاج والرحالة والمستشرقين، لكنها تحضر أيضا في الوثائق العثمانية، ونجد بعضا من ذاكرتها العتيقة في كتاب الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني لفاضل بيات، الذي يورد ترجمة لوثيقة عثمانية تشير إلى قلعة ضبعة التي كان اسمها حاضرا في فترة متقدمة، كانت تعرف باسم قلعة البلقاء، كما أن اسم ضبعة كان معروفا في عام 1571 للميلاد. وهذا يعني أن اسم ضبعة لا هو حديث ولا هو غريب. وفي هذه الوثيقة يبلغ قنصو بيك الإغزاوي أمير سنجق الكرك وسنجق عجلون وأمير الحج من مركز الدولة العثمانية عن وجود بركة محيطها 70 ذراعا في المنزل المعروف بضبعة بطريق الحج، وكانت تعلوها في السابق قلعة تسع أمتعة الحجاج كلها. وهذه إشارة إلى مهمة من مهام قلاع الحج، وهي حفظ أمانات الحجيج ومتاعهم،
ويشير إلى

بوجود سد لهذه البركة، وأنها كانت تغطي حاجة العشائر البدوية لحوالي 4 أشهر، ويصف حال القلعة بأنه قد تهدم الجزء العلوي منها وطلب تعمير وترميم القلعة. وفي ذات الوثيقة بطريقة التوقيع أو مشروحات صاحب الشأن على الكتاب، أمر إلى والي الشام بإرسال خبراء للتأكد من حاجة القلعة والبركة للترميم والتعمير وكيفية إجرائه وكلفته. ويرد في موقع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حول محطة قطار ضبعة بأنها أول محطة في الصحراء الأردنية، وتقدر مساحتها 9 دونمات تقريباً، وهي من محطات الصنف الثالث، وتستند إلى قلعة عثمانية تبعد عنها مسافة 1 كيلومتر غرباً. ومعظم المحطات الصحراوية تستند إلى قلاع وبرك ماء ضخمة لتأمين الحماية ومصدر الماء. وإلى جانب المحطة توجد مقبرة كبيرة، ولدى التحقيق حولها تبين أنها تضم رفات العديد من العمال الذين تعرضوا لأوبئة ممن كانوا يعملون في السكة، وضمت كذلك رفات العديد من أهالي المنطقة كما ظهر ذلك من خلال الشواهد الموجودة على القبور. وتورد بعض المصادر هذه المحطة باسم البلقاء. إضافة إلى محطة ضبعة، هناك العديد من المحطات والممتدة على طول الخط الحديدي الحجازي، مثل وادي الزبيب والسواقة والقطرانة والمنزل والحسة وجرف الدراويش وعنيزة والجردان ومعان وبير الشيدية الأبيض وبطن الغول والمدورة، ومحطات الفرع الجنوبي مثل السمنة والمريغة ورأس النقب. وتشير ذاكرة منطقة ضبعة إلى أن البئر الموجودة في قلعة ضبعة كانت ذات أهمية بالغة للحجاج يتزودون منها بالمياه في أثناء رحلتهم لأداء الفريضة في الحجاز، كما أنها كانت محفزاً للاستقرار والإقامة قربها قديماً وحديثاً. فقد أقام في ضبعة بعض عشائر الفايز، عمروا مساكن لهم فيها، وأصبحت تجمعاً سكانياً خلال القرن 20 الميلادي، حيث بلغ عدد سكانها في عام 1994 264 نسمة، وارتفع هذا العدد حسب إحصاء عام 2004 إلى 588 نسمة. ويستمر التوسع والإعمار فيها ليبلغ حوالي 1561 نسمة حسب الإحصاءات السكانية الحديثة للمقيمين في القرية. تلك هي قرية ضبعة، ما زالت حافظة لتاريخها وذاكرتها، تسير بخطوات الخير والحياة قرب قلعتها ومحطة القطار فيها، وتحن إلى الأهل الطيبين المقيمين هناك بكل قيم الأصالة والخير والتعلق العاشق لأرضها ولحميمية الحياة فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة على مشارف العاصمة سوريا دمشق. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد تطبيق سند لتسجيل الدخول إلى خدماتها الإلكترونية. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا ابتداء من الأحد. وفي الختام، أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن،
3: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة،
3: أنت العطاء
4: وأنت الأمان،
3: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
3: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي.

0: أصدقائي المستمعين، أوقاتكم معرفة تبنى وأسئلة تنضج بالوعي وخطى تكتب المستقبل في زمن لم يعد فيه العلم ترفا، إنما ضرورة وضرورة وجود. تبرز أهمية الباحث الحقيقي، ذلك الذي لا يكتفي بإنتاج المعرفة إنما يسعى لتحويلها إلى أثر مستدام وإلى قيمة مضافة في حياة الناس. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث معنا ضيفة تمثل هذا النموذج، أكاديمية باحثة ريادية وتحمل هذا العقل الريادي الذي يؤمن بأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تجد طريقها إلى الواقع. معكم وبكم نرحب أصدقائي المستمعين بضيفتنا في تاء التأنيث لهذا الأسبوع الدكتورة ريما حيدر العمري، نحاورها في رحلة تتقاطع فيها الأسئلة الكبرى: العلم والواقع، المرأة والتحدي، والريادة كخيار للتغيير. فأهلا وسهلا بك معنا دكتورة ريما.
1: أهلا فيك أستاذة منى، بشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة الجميلة، وأكيد بعتز بمشاركتي بهاي المقابلة، ودائما أنا بكون يمكن أكثر حماسا على القنوات الوطنية سواء الإذاعية أو التلفزيونية أكثر من القنوات الأخرى، لأني فعلا بثمن تقدير قنواتنا الوطنية للمؤثرين الحقيقيين في المجتمع، مش المؤثرين اللي بتصدرهم قنوات التواصل الاجتماعي. بشكرك أستاذة منى.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنت نموذج نسائي ريادي علمي. يعني عندما نتحدث مع الدكتورة ريما حيدر العمري نتحدث عن شابة أردنية سعت ومضت وحولت هذا الجهد إلى بناء مستدام تعيشه ونعيشه معها أيضا في كل لحظة من لحظات هذا الإنجاز وهذا التميز وهذا النجاح الذي نحن نتحدث عنه ونصفه دائما بأنه استحقاق استطاعت أن تحققه المرأة الأردنية والفتاة الأردنية بتصميمها وإرادتها وبعلمها الذي بفضل الله بات يضلل الكثير من المساحات والفضاءات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي. فلك الشكر الموصول ولكل سيدة ولكل فتاة تصنع مثل هذه البرامج. سيدتي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا أردنا أن نبدأ يعني أو نعود إلى البدايات ونتعرف أكثر وأكثر على الدكتورة ريما حيدر العمري، فمن هي الدكتورة ريما؟ وأنت أشهر من نار على علم، ولكن جميل أن نعود معك إلى البدايات

0: خصوصا في هذا المجال العلمي والبحثي والريادي. تفضلي.
1: اسمي ريما حيدر العمري، ولدت وعشت في محافظة في شمال الأردن، عروس الشمال من إربد. تلقيت تعليمي الأساسي ومرحلة البكالوريوس في إربد، ثم انتقلت إلى عمان لأكمل دراساتي العليا، ثم أعمل كأكاديمية وباحثة أردنية في مجال الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والبيئية. أعمل الآن بعد مسيرة التعلم الطويلة هذه اللي عشتها في حياتي، أعمل كأستاذة مشاركة، يعني بروفيسور مشارك في جامعة عمان الأهلية. وأؤمن أن الجامعة مش مكان فقط لإنتاج الشهادات، بل هي مساحة لصنع الإنسان ووعي الإنسان وتحويل المعرفة إلى أثر حقيقي في المجتمع. أنا بشوف نفسي أنه أنا الله أعطاني منصة دائمة للوقوف عليها والتأثير في الناس والطلاب. مسيرتي البحثية بتركز على قضايا البيئة، قضايا المياه، وقصد أنه إحنا في الأردن بنواجه تحديات كبيرة في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، وأيضا في الاستدامة. تقوم معظم أبحاثي على تطوير مواد حيوية صديقة للبيئة من مصادر طبيعية، مثل مادة الكايتوسان، وهي مادة طبيعية بنستخرجها من قشور الكائنات البحرية مثل الجمبري وسرطان البحر. وأيضا ركزت في مجموعة أخرى من أبحاثي على المخلفات الزراعية، مخلفات النباتات، لاستخدامها في معالجة المياه، إزالة الملوثات والأصباغ، وكمان صنعت من المخلفات النباتية مضادات أكسدة أنتي أوكسيدنت، وأخذت منهم تصريح من هيئة الغذاء والدواء الأردنية FDA، وصارت عبارة عن فود سبليمنت يطرح في الأسواق، فحولت الفكرة إلى ريادة أعمال زي ما طبعا أنا لقناعتي الدائمة أن البحث العلمي مش رفاهية أكاديمية، بل هي مسؤولية وطنية، خاصة في بلد مثل الأردن يواجه تحديات كبيرة في المياه والبيئة وإدارة الموارد البيئية. فأنا وجدت نفسي أني جزء من منظومة نسائية أردنية بتؤمن أنه المرأة قادرة على أن تكون باحثة مربية قائدة وصاحبة أثر.
0: أكيد.
1: لما بتمتلك المعرفة الحقيقية وأدوات المعرفة الحقيقية والإصرار والرسالة. فأنا الحمد لله لازلت يعني
0: بصراحة هذه توطئة ومقدمة لحديثنا وللقائنا من خلال تاء التأنيث. عندما نتحدث عن برنامج تاء التأنيث، يعني وأنا شهدتي مجروحة في هذا البرنامج الذي يفضي دائما إلى هذه الفضاءات الجميلة، هذه اللقاءات وهذه الأحاديث التي تخرج من القلب إلى القلب وتصل دائما إلى أذن المستمع وإلى قلب المستمع. عندما نتعرف على هذه النماذج النسائية من الشابات والفتيات والنساء الأردنيات اللواتي ألهمن أنفسهن ألهمننا أيضا بهذه المسيرة العطرة، هذا العطاء وهذا الانتماء، وأنت تقدمين نفسك، أشعر بهذا الفخر، فخر بأن شاباتنا وبناتنا عندهم هذا الانتماء لهذا الوطن، عندهم هذا الانتماء لهذه الأرض. دكتورة ريما، من خلال العلم، من خلال البحث، من خلال الخروج من الصندوق والتفكير بأشياء تفيد هذا الوطن وتفيد هذا البلد، وأيضا تؤشر إلى نماذج يحتذى بها لتكون هي أيضا كما نقول قدوة وملهمة لغيرها من الفتيات والنساء. عندما نتحدث عن الدكتورة ريما حيدر العمري، وأنا قلت لك شهادتي فيك مجروحة من خلال هذه المتابعة الحثيثة لما تتصدره العناوين، لما تتصدره هذه الأخبار والمقالات التي تتحدث عن أعمال الدكتورة ريما من خلال علمها وبحثها وريادتها وأفكارها أيضا التي استفادت من خلالها من علمها وبحثها الطويل خلال فترة الدراسة. إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز هذه المحطات التي صنعت مسيرة الدكتورة ريما العمري كنموذج نسائي ناجح يحتذى به، يمكن البدايات كانت على مقاعد الدراسة ومن ثم الانطلاق للعمل، دعينا بأبرز هذه المحطات دكتورة.
1: والله أنا أحب أن أعتقد أنني فعلا نموذج نسائي ناجح يحتذى به، كما تفضلتي أستاذة منى. يعني إحنا بنحاول نعمل قدر المستطاع إن شاء الله، وإن شاء الله يعني الله من وراء القصد. يعني شوفي، أنا ما بتخيل أنه المسيرة بتصنع من محطة واحدة، يعني هي أكيد بتصنع من تراكم المحطات، من تراكم طويل من الاجتهاد، مرات من خيبات الأمل، مرات من المحاولات اللي فشلت، ومرات من المحاولات اللي نجحت، مرات من نجاحات صغيرة ما لا يراها الناس، بس هم بيشوفوا النتيجة.
0: صحيح.
1: نتيجة هذه النجاحات في النهاية at the end of the road زي ما بنحكيها. بس يمكن من أهم المحطات في حياتي.

0: كانت اختياري لطريق البحث العلمي، مع أنه هذا الطريق كثير طويل وبيحتاج لصبر وإيمان عميق بالفكرة اللي أنت بتبحثي فيها وقدرة على الاستمرارية حتى لما ما بتكون النتائج سريعة. وهذا الإشي إحنا بنواجهه في التخصصات العلمية والصحية تحديدا، أنه النتائج تأخذ وقت طويل حتى ترى وتحس وتصير إشي بنسميه ببليشابل، يعني قابل للنشر. نعم. لنشر هذه البيانات. لكن أنا بحب جدا هاي المحطة في حياتي وكانت من أهم الاختيارات في حياتي. كان من المحطات أيضا مهمة في حياتي أني بنيت خط بحثي واضح في الكيمياء البيئية والاستدامة، ربطت ما بين المختبر وحاجة المجتمع والأولويات البحثية الوطنية اللي أكيد دائما بتعممها علينا وزارة التعليم العالي.
1: نعم.
0: من خلال أبحاث تتناول احتياجات وطنية زي معالجة المياه زي ما حكيت لك سابقا، وإعادة استخدام المخلفات الطبيعية بما يدعم مفاهيم إشي بنسميه الاقتصاد الدائري أو السيركولار بايو إيكونومي.
1: نعم.
0: كمان قمت بتصميم بعض المواد النانوية التطبيقية. كمان بعتز بمشاركتي في مشاريع ومبادرات مرتبطة بالاستدامة والريادة والابتكار، ومنها العمل على تحويل مخلفات إلى منتجات ذات قيمة والمساهمة في بناء توجهات بحثية بتخدم الجامعة والمجتمع. فمثلا حصلت على منحة أوروبية من ENICVC-MED لتحويل مخلفات محاصيل العنب، وهي مشكلة صراحة بعاني منها بعض الدول بالخصوص الدول الأوروبية.
1: نعم.
0: فطرحوا مشروع هذه المنحة، شاركت فيها 5 دول، إيطاليا، فرنسا، تونس، ولبنان والأردن، لتحويل مخلفات العنب الشرق أوسطية، أو خلينا نحكي مخلفات العنب اللي في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منتج ذو قيمة.
1: نعم.
0: فأنا حولت هذا المنتج إلى مضاد أكسدة أنتي أكسيدنت، بيعمل على تخفيض الوزن كمان، وكمان بنظف القولون. حصلت الحمد لله على تصريح من FDA الأردني للغذاء والدواء للمتاجرة وتصدير هذا المنتج، وهو مثال بصراحة على تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي. كان هذا بصراحة من المحطات اللي عملت تغيير في حياتي. أنا بشوف إنه أهم محطة مش من وجهة نظري إنها تكون لقب أو منصب أو عدد أبحاث، لكن إنه يوصل الإنسان لمرحلة بيشعر فعلا إنه هو عنده علم نافع، وإنه وجوده والإشي اللي بيعمله بيترك أثر طيب في من حوله. أنا من حولي حرفيا هم طلاب، هم يعني شعلة المجتمع، وهم قادة
1: أساس المستقبل. نعم
0: نعم 100% صحيح كلام.
1: نعم جميل جدا. يمكن أنت ذكرتي بعض المحطات التي أسست لمسيرة الدكتورة ريما حيدر العمري بهذه التخصصات، بهذه الأبحاث، بهذه المعاني الجميلة لمعنى وفكرة ومفهوم الريادة دكتورة، لأنه الكثير منا لا يفهم ما معنى الريادة. حتى في البحث العلمي هناك في ريادة، هناك في ابتكار، في هناك تفكير خارج الصندوق، هناك في تفكير لما يحتاجه الإنسان الذي يعيش على هذا الكوكب وماذا يدور من حوله من قضايا، سواء بيئة، سواء مياه، سواء صحة، اقتصاد وغيره. كل هذه المجالات، هذه المحطات صنعت مسيرة ملهمة للدكتورة ريما حيدر العمري. لكن أكيد هناك محطات كان فيها مساهمة للبيئة التعليمية، للبيئة الاجتماعية في تشكيل هذه الشخصية كباحثة علمية. نتحدث عن هذه الجوانب أيضا.
0: والله شوفي، هلأ أنا بداياتي كانت بصراحة ما كانت سهلة أبدا، مثل أغلب الباحثين والأكاديميين.
1: نعم.
0: لم يخلق هذا الوعي الأكاديمي والبحثي إلا من خلال خبرة أكاديمية وبحثية تراكمية طويلة. يعني أنا صراحة صار لي في هذا الكار خلينا نحكي 7 سنوات يعني متعينة في الجامعة، وقبلها كنت أشتغل في الجامعة الأردنية ولكن بشكل متقطع. شوفي، هلا البحث العلمي بشكل عام في بدايته بيشبه السير في طريق غير مضاء بالكامل. انت ما بتعرفي امتى بتوصلي، لكن اكيد بتؤمني انه كل خطوه حتى لو ما اعطتك النتيجه البوزيتيف اللي انت بدك اياها، كل خطوه رح بتعلمنا شيء. بدأت بشغف حقيقي لفهم المشكلات البيئية، خاصة مشكلة تلوث المياه.
1: نعم.
0: بعدين اتطور هذا الشغف لسؤال اكبر، كيف ممكن الكيمياء تخدم الانسان والبيئة. مع الوقت تغيرت قناعاتي، صرت عما أبحث عن الفرصة أبحث عن المعنى بشكل أكبر، واقتنعت إنه الباحث ما لازم بس فقط ينشر، بل يجب أن يحدث تغيير ويبحث عن
1: جميل
0: حقيقي.
1: جميل.
0: وأنا يمكن في شغلة بعلمها لطلابي في كورس طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، إنه صناعة الأثر بتبدأ لما بننتقل من سؤال كم بحث نشرت لسؤال مين حيستفيد من هذا البحث؟ هل ممكن هذا البحث يتحول إلى حل فعلي تطبيقي على أرض الواقع؟

0: فعشان هيك أنا حاولت في أبحاثي أنه أركز على مواد مستدامة منخفضة التكلفة قابلة للتطبيق. مرات بصراحة في أشياء ممكن تكون أشياء في المطبخ عندنا، أشياء في المختبرات البسيطة الطلاب التدريسية في البكالوريوس. البحث الحقيقي لازم أستاذ منى يقترب من الناس، من المي اللي بيشربوها، من البيئة اللي بيعيشوها، من المستقبل اللي بيستحقه أبنائنا وطلابنا.
1: ما أروعك، ما أجملك وأنت تتحدثين، وأنا أشعر هذا الإحساس، حتى الإحساس الأم والمربية وأنت تتحدثين أن هناك في أشياء في بيوتنا تستحق أن نبحث بها ونستفيد منها. وهذا يمكن جانب آخر يعني للدكتورة ريما، وأنت الأم والزوجة والمربية بنفس الوقت، وأنت الباحثة والعالمة والريادية والمفكرة التي تخرج لنا بكثير من الأفكار الجميلة التي قد تفيدنا في حياتنا اليومية إن شاء الله، سواء في الحاضر أو في المستقبل بإذن الله من خلال هذا العلم النافع إن شاء الله. أعود وأتحدث عن صناعة الأثر لهذه الأبحاث العلمية التي تقودينها دكتورة، وأهمية أن يكون لدينا مثل هذه النماذج التي نحتذي بها ونستفيد منها، من خبراتكم، من علمكم، من هذه الجهود التي تقضون يمكن جل هذه الحياة وأنتم تبحثون من خلالها. تفضلي.
0: هلأ بالنسبة لصناعة الأثر، يمكن أنا إذا ببحث عن شيء في حياتي هو فقط صناعة الأثر. أنا بالتأكيد لا أبحث عن نجاح عابر ولا حضور مؤقت باهت، لا، أنا ببحث عن فعلا صناعة أثر من وعيي ومسؤوليتي تجاه مجتمعي وتجاه أبنائي وتجاه عائلتي. والمسؤولية هون بتنطلق إنه لما بفكر إنه إذا توفاني الله في يوم من الأيام،
1: العمر الطويل يا رب،
0: الله يسعدك تسلمي، إنه ما في شيء الواحد يندم عليه، بالعكس أنا بكون تركت خلفي علم ينتفع به. فأنا زي ما حكيت لك صناعة الأثر هو أهم شغلة لازم يركز عليها الأكاديمي والباحث. وإحنا طبعا أكيد المرأة الأردنية قطعت أشواط في هذا الموضوع، في البحث العلمي، في الأكاديمية، في جل القطاعات في الدولة. فبالتالي اليوم إحنا بنشوف نساء أردنيات في الجامعات، في المختبرات، في المراكز البحثية، بيحققوا إنجازات حقيقية محلية ودولية. عشان هيك إحنا دائما هو ما نسعى إليه هو صناعة الأثر.
1: نعم دكتورة، عندما نتحدث عن البحث العلمي تحديدا ونحن نتحدث عن نماذج نسائية في هذا المجال، نتحدث عن كيف يمكن إعادة تعريف دور الباحث ليصبح شريكا في التنمية، ونتحدث فيما بعد عن واقع المرأة الأردنية في البحث العلمي، إلى أين وصلنا؟
0: هلا أنا صدقا لما بعرف الباحث في زي ما حكيت سابقا في مادة طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، لما بعرفه للطلاب بحكي هو الشخص اللي يجد جاب في توبيك معين، يعني يجد فجوة في موضوع معين، أو يجد practical problem يعني مشكلة عملية، أو بيسأل سؤال مش مسؤول سابقا. هذا هو التعريف النمطي للباحث في بطون الكتب خلينا نحكي. لكن أنا بالنسبة لي ومن خلال احتكاكي والعمل في اللاب بشكل مباشر أو في المختبرات بشكل مباشر، بشوف أن الباحث مش شخص لا يجب أن يعمل في عزلة داخل مختبر، ولا يجب أن يكون إنتاجه محصورا في الأوراق العلمية فقط، بل الباحث الحقيقي هو شريك في التنمية، لأنه بيمتلك القدرة على تشخيص المشكلة، على تحليلها، على اقتراح حلول مبنية على الدليل، وهذا احنا بنسميهم evidence based solutions.
1: نعم.
0: يمكن احنا في الاردن تحديدا بحاجه الى باحثين قريبين اكثر من قضايا المجتمع، اللي هي طبعا تعنى بالمياه، بالطاقه، وبالغذاء والصحه والبيئه، وكمان التحول الرقمي. الباحث يجب ان يجلس مع صانع القرار، مع القطاع الصناعي، مع المجتمع المحلي، ما يجب ان يبقى بعيدا عنهم في الجامعات وفي المكاتب وفي المراكز البحثيه. انا بؤمن انه التنميه ما بتحتاج بس للمال، بل تحتاج إلى معرفة موجهة إلى خدمة القطاع الصناعي، موجهة إلى خدمة المجتمع، لأنه المعرفة لما بتكون جزء من التخطيط تصبح التنمية أكثر عدل، أكثر استدامة. لذلك دور الباحث اليوم هو أن يكون جسر ما بين الجامعة والمجتمع، ما بين الفكرة والتطبيق، ما بين العلم والسياسات العامة للدولة والوزارات بشكل عام.
1: نعم نعم جميل. فيما يتعلق بواقع المرأة الأردنية في هذا المجال دكتورة، إلى أين وصلنا ونحن نتابع يعني أسماء عديدة وكثيرة من نسائنا في هذا المجال، كيف تصفين هذا الواقع؟
0: والله أنا

0: شخصيا أنا أفتخر جدا بإني امرأة أردنية، والله وين ما بيطلع في أي مؤتمر أو في أي سفر بفتخر بالمكان اللي وصلت إلها المرأة الأردنية. قطعنا شوط طويل
1: نعم
0: ومشرف الحمد لله في البحث العلمي، في الأكاديمية، اليوم بنشوف نساء أردنيات في مختلف القطاعات، في الطب، في الهندسة، بيحققوا إنجازات حقيقية محلية ودولية. لكن في الوقت نفسه لا يزال الطريق بحاجة إلى مزيد من الدعم المؤسسي
1: نعم
0: والثقافي، وبالخصوص أنه المرأة الباحثة يعني بتحتاج إلى دعم لسه زيادة عن القطاعات الأخرى، فهي لا
1: صدقتي
0: تحتاج فقط إلى فرصة لدخول المجال، بل تحتاج إلى بيئة بتساعدها على الاستمرارية، على الترقي وعلى القيادة. أحيانا التحدي ليس في قدرة المرأة بل في حجم الأدوار المتراكمة عليها،
1: نعم
0: وفي
1: تعدد
0: الصورة
1: الأدوار
0: النمطية
1: نعم
0: وفي الصورة النمطية التي تحاول أن تحدد لها سقفا معينا. سقفا هذا السقف دائما بيختلف من مهنة إلى مهنة، بس دائما يوجد سقف معين يحدد قدرات المرأة. ولكن أنا أرى أن المرأة الأردنية في البحث العلمي وصلت إلى مرحلة حضور مميز، لكنها الآن بحاجة إلى الانتقال أكثر نحو مواقع التأثير وصناعة القرار العلمي. نريد أن نرى المرأة ليست فقط باحثة مشاركة، بل نريد أن نراها قائدة فرق بحثية، مديرة مراكز، صاحبة مشاريع استراتيجية،
1: نعم
0: وأيضا تكون مؤثرة في السياسات العلمية والتنموية.
1: نعم وأكيد دكتورة هناك في تطلعات إلى جانب هذه التحديات، يمكن من أهمها وأنت ذكرت نقطة جوهرية، أهمية الدعم المؤسسي للمرأة العالمة الباحثة، أهمية وجود من يقدم لها كل الخدمات اللوجستية والمادية والمعنوية. هناك بحاجة هذه السيدة الباحثة لمن يخفف عليها أعباء هذه الأدوار التي تقوم بها. وأنا عندما يمكن في البداية ذكرت لك هذا النفس الأمومي الجميل الذي تتحدثين به، أنت أم أيضا، وهذا مجال يمكن يعني يضيف قوة أخرى لمجال عملك، فعندما تكونها باحثة وتحتاج إلى هذا الوقت لمراعاة أبحاثها ويمكن داخل اللابات المختبرات، وتحتاج إلى أن تمضي وقت طويل لمتابعة ما يجري على هذه الأبحاث، هي بنفس الوقت تترك أسرتها، تترك أطفالها، ويمكن إذا كانت عاملة في مؤسسة أيضا تحتاج إلى أن تحقق مثلا ساعات الدوام لتكون أيضا على رأس عملها. كل هذه التوليفة وهذه الأعباء كيف تخفف على نفسها الدكتورة ريما من هذه الأجواء، هذه التحديات، وكيف تصنعين لنا هذه الأبحاث وهذه النجاحات في مجالك؟
0: والله أنا أرى أن المرأة في الأكاديمية حققت إنجازات كبيرة، وأنا أكاديمية وأفتخر بهذا الشيء، لكن نجد أن المرأة الأكاديمية مطالبة أن تكون باحثة متميزة، لأنه هاي شروط ترقي وشروط تثبيت، يجب أن تكون إدارية ناجحة، وأيضا على الصعيد الشخصي يجب أن تكون أما وابنة وزوجة حاضرة في حياتها الشخصية، وأن لا تغفل جانبا
1: صحيح،
0: وأن تخلق التوازن بين جوانب حياتها المتعددة. يمكن هذا التعدد أنا بشوفه بمنح المرأة قوة، لكنه أيضا بيضع عليها ضغط كبير. مرات إحنا كمان من التحديات اللي بتواجه المرأة الأكاديمية إنه إنجازها أحيانا يقرأ بمنظار مضاعف، لازم تثبت كفاءتها أكثر، لازم توازن أكثر، لازم تصمم أكثر. ومع ذلك المرأة الأكاديمية أثبتت ولله الحمد إنها قادرة على تحويل الضغط لإنتاج والمعرفة إلى رسالة زيها زي زملائها في العمل. تطلعات المستقبلية إنه نصل إلى بيئة أكاديمية بتقيس الإنسان بإنجازه بكفاءته لا بجنسه، وتوفر للمرأة فرص عادلة في القيادة، في التمويل البحثي، في التمثيل الدولي. المستقبل اللي أنا بحلم فيه أنه تصبح المرأة الأكاديمية شريك طبيعي في كل موقع علمي وقيادي، مش استثناء نحتفي به فقط لأنه نادر. وطبعا يمكن ندرة الإنجازات للمرأة هي بسبب أنه هي بسبب الأحمال الثقيلة التي حملت إياها،
1: صحيح،
0: وبسبب المنظار المضاعف الذي دائما ينظر إليها، فتختار دائما أن ترتب أولوياتها بما يخدم مصلحة عائلتها.
1: نعم.
0: عشان هيك إحنا إذا عرفنا نوازن بين كل هاي المعايير حيبطل إنجاز المرأة في الأكاديمية وفي العلم استثناء فقط بنحتفي فيه لأنه فقط نادر، يكون شيء إحنا معتادينه بشكل أكبر.
1: نعم، وأنت ذكرتي أيضا نقطة يعني جوهرية هي مفهوم يعني التوازن. أهمية إعادة صياغة مفهوم التوازن بين الحياة الشخصية بين الطموح العلمي وما بين الأدوار المناطة بنا كنساء. نحن لا نتحدث فقط عن البحث العلمي.

0: إلى أمور تقاس على الأرض بالنجاحات كثير من النساء، ولكن في هذا المجال تحديدا، في مجال البحث العلمي، في مجال الأكاديمية، هل ما زلنا نتحدث عن تمكين المرأة مجرد شعارات، أم بالفعل هناك في صورة إيجابية يمكن أن تبنى عليها في قادم الأيام لفتيات يحلمن أن يدخلن هذا المجال؟
1: والله الإجابة شوفي، رح أكون شوي فيها دبلوماسية. أنا أرى أنه يمكن من أقل الأوساط اللي تتعرض فيها المرأة لقلة التمكين اللي هي الأوساط الأكاديمية. ليش؟ لأنه لما الأنثى تستطيع أن تصل أو المرأة تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة من العلم، فهي بتكون استطاعت أن تمر بعدد كبير من التحديات في حياتها، تحديات الأسرة، تحديات الدراسة المضنية، وإحنا عارفين أنه مجال دراسة الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه جدا صعب وجدا معقد وجدا طويل. فهي لما تكون وصلت لهاي المرحلة، إذن هي قادرة على خلينا نحكي إدارة حياتها وتنظيم أولوياتها بشكل ناجع وكبير ومميز.
0: نعم.
1: فيمكن أنا بشوف أنه من أكثر النساء قدرة على التنظيم وخلق التوازن ما بين ضغوطات الحياة وتحديات الحياة هي المرأة الأكاديمية اللي والمرأة الباحثة بالتأكيد.
0: نعم. طب دكتورة، إذا أردنا نسأل، كيف تتعاملين مع الضغوطات والتحديات؟ كريمة العمري.
1: بكل صدق لن أجمل الصورة. زمان أنا يمكن كنت أتعامل مع الضغوطات بشوية اندفاع، لكن زي ما حكيت لك سابقا، الخبرة التراكمية والبحثية التراكمية البحثية والأكاديمية خلتني أتعامل مع الضغوطات أكثر بوعي بتروي. إحنا بنعلم طلابنا كيف يفككوا المشكلة ويحللوها. صرت أحاول إنه أفهم أكثر، هل هذا الضغط حقيقي أم هو نتيجة توقعات يمكن أنا بالغت فيها شوي؟
0: نعم.
1: هل هو تحدي بيحتاج فعلا لمواجهة أم موقف بيحتاج مني إلى صبر وأعديها أخليها تمشي الأمور بسلام؟ لأنه تعلمتني الحياة إنه مش كل ضغط بيستحق إنه يستنزف وقتنا ومجهودنا. ثاني شغلة، زي ما في السؤال السابق ذكرت لك موضوع تنظيم الأولويات، خاصة لما تكون مسؤوليات المرأة كبيرة وكثيرة، لابد من ترتيب الأولويات. مش كل إشي لازم أعتبره عاجل، مش كل شيء مهم بالنسبة إلي بالدرجة نفسها. التنظيم بالتأكيد رح بينح الإنسان مساحة للتنفس وإدارة المهام. كمان وشغلة مهمة جدا جدا جدا، وهي مشكلة شهات له والله، هاي أنا شخصيا كريمة العمري أؤمن فيها، إنه التعامل مع التحديات بالإيمان بالله.
0: نعم.
1: وإنه كل مرحلة صعبة ربنا ما حطها.
0: نعم.
1: بس حتى تعطلنا.
0: صحيح.
1: لا بالعكس،
0: هذا يقين وإيمان بالله. نعم.
1: 100% هي أكيد مرحلة بتحمل درس، مرحلة أو تحدي بقوينا. وأنا دائما بقول إنه ما في مسيرة ناجحة بدون أيام ثقال، أيام عجاف مرت على الإنسان، لكن المهم إنه ما نسمح لهاي الأيام الثقيلة إنها تكسر من قيمنا وتكسر من عزيمتنا.
0: نعم.
1: والأهم من هذا كله، أنا بتعامل مع الضغوطات والتحديات وبستمد قوتي من عائلتي، من زوجي وبناتي، من والدتي ربنا يعطيها الصحة،
0: اللهم آمين،
1: من مسيرة والدي رحمة الله عليه الدكتور حيدر العمري
0: رحمه.
1: وإيماني. نعم. أني لازم أحافظ على هذه المسيرة وأمشي وأسير على خطى، من طلابي، من زملائي، من الشعور أنه اللي أنا بعمله إشي له معنى. فعندما يكون للعمل معنى يصبح دائما التعب أخف، وبالعكس بتكون الطريق أحلى حتى لو كانت متعبة وأطول.
0: طبعا احنا دخلنا على هذا السؤال وهو كان يعني يفترض في ختام هذه الحلقة، ولكن ونحن نتحدث عن التحديات كان لابد أن نجمل هذا السؤال لنعرف كيف تستمر الدكتورة ريما حيدر العمري في عملها وبحثها وفي هذا الصوت، كما نقول الصوت الوازن المتوازن الذي ينقل لنا المعرفة والعلم والثقافة والأثر الطيب دائما وأبدا. أنا بشكرك دائما وأبدا على هذا الصوت دكتورة، الصوت الإيجابي الذي نحتاجه دائما لتصل الرسالة بأسرع وقت وبكل كما نقول سلاسة. أعود لنتحدث عن المرأة والريادة والابتكار. دعينا نسلط الضوء على تجربتك الفريدة بهذا المجال ونتحدث عن أبرز المشاريع التي قمت بالبحث فيها، تفضلي.
1: تمام. هلا شوفي، موضوع الريادة يمكن الناس مش كثير بتتفهمه، بيكون

0: مو الصحيح. الناس مرات تفكر إنه الريادة هي فقط إنك تأسس شركة. الريادة لا، الريادة هي عبارة عن إنك تحول مشكلة لفرصة. فمثلا أنا موضوع إني حولت المخلفات البيئية والزراعية لمورد كان عبارة عن فكرة صغيرة، شفت إنه مشروع قابل للحياة. أنا تجربتي البحثية قريبة جدا من مفهوم الريادة، لأني عملت على تحويل مخلفات طبيعية وزراعية إلى مواد فعالة يمكن استخدامها في مشاكل بيئية زي معالجة المياه والحد من التلوث. هذا بحد ذاته تفكير ريادي، إنه ننتقل من كيف نتخلص من المخلفات إلى كيف نحول المخلفات إلى قيمة، من كيف ندرس مشكلة إلى كيف نصنع منها حل. وأنا بصراحة خليني أحاب شوي المرأة، بشوف إنه المرأة بتمتلك حس ريادي عميق، لأنه بطبيعتها ربنا خلقها إنه تعرف كيف تدير الموارد المحدودة، كيف تصنع من التفاصيل الصغيرة أثر كبير. كيف لما بتدخل المرأة في مجال الابتكار ما بتقدم منتج فقط، بل هي مرات بتقدم رؤية مختلفة أكثر قربا من الإنسان وأكثر حساسية تجاه المجتمع والبيئة بسبب فطرتها اللي ربنا جبلها عليها وهي أمومتها. أنا رسالتي بصراحة إنه الابتكار إنه ما بيحتاج دائما إلى إمكانات ضخمة، وأنا سبق وحكيت لك إنه ممكن مرات المرأة تبدأ من المطبخ سواء في بحث صحيح أو منتج ريادي ينزل على السوق. الابتكار بيحتاج إلى عين ترى ما لا يراه الآخر، والعقل يربط ما بين العلم وحاجة السوق، العلم والحاجة العلمية. قلت بؤمن أنه المعرفة لازم تخدم الحياة، وأنا بعتقد أنه كونه again بحكي لك كون المرأة أكثر حساسية تجاه قضايا المجتمع هي الأكثر قدرة على الريادة والابتكار.
1: والأقرب إلى هذا المفهوم، مفهوم الريادة بتعريفك الواضح بصراحة والسلس. عندما تقولين مفهوم الريادي هو تحويل مشكلة لفرصة، يعني بأي قضية قد تلامسها المرأة في حياتها اليومية، ونحن نعلم يعني هناك كثير من النساء من العالمات المخترعات والمبتكرات اللواتي صنعنا لنا كثيرا من الأدوات كانت محتاجتها داخل مطبخها أو داخل بيتها، وهذه يمكن فرصة. وكما ذكرنا يعني لا نحابي دائما المرأة، ولكن نحتاج إلى الدقة في بعض الأحيان أن المرأة تهتم ب تفاصيل التفاصيل كما نقول، فيمكن هي الأقرب عادة إلى معالجة المشكلة التي قد تعاني منها ويعاني منها الكثير بصراحة. أتحدث عن هذا الجهد الذي تقومين به دكتورة، وإلى أين وصلت بأبحاثك، وماذا تحتاج الدكتورة ريما لتواصل هذه الأبحاث لتكون حاضرة بين أيدينا جميعا على المستوى المحلي والعربي والعالمي؟ وإذا كان هناك من تحديات أو فجوة صعبة من الفكرة والتنفيذ أو التمويل، وماذا تقولين؟
0: هلأ بكل صدق وأمانة، ضعف تمويل لا يوجد في الأردن الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: صندوق دعم البحث العلمي، الجامعات حاليا كلها، الجامعات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كلها تتنافس في مجال البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الدولية، فالبحث موجود. لكن هي الفكرة دائما تبدأ من الإنسان نفسه، إيمانك الحقيقي بأنك أنت ممكن تصنع أثر، إيمانك الحقيقي بأنك أنت صاحب أثر أصلاً هو اللي بيخليك تتحرك، هو المحرك، هو الدينامو لعمليتك البحثية أو لمسيرتك البحثية. لأنه خلف كل إنجاز لازم يكون خلفه إنسان، هو تعب أنت ما بتشوفيه. علمتني الحياة أنه النجاح ما بيعني غياب الخوف، بل أنه تكمل الطريق رغم الخوف، ولا يعني غياب التعب، بل يعني أن يكون لديك سبب أقوى من التعب. بالرغم من أنه الخوف مرات بيكون مقبرة للنجاح ومقبرة للإنجاز، لكن أنا برأيي أنه الباحثة والباحث على حد سواء، أنا برأيي أنه بلشوا، حتى لو ما كنت جاهز، حتى لو ما كنت مستعد 100%، بلش واتكل على الله. لأنه زي ما بحكي لهم، أنا حتى لما بدرس طلابي بحكي لهم مش ضروري دائما انت كل بحث تبلش فيه تكون عارف شو نتيجته، لانه اذا انت عارف شو نتيجته هتبطل اسمه بحث.
1: صحيح.
0: مش كل بحث انت لازم تكون النتيجة ايجابية زي ما انت متوقع، لانه مرات حتى البحث اذا كانت نتيجته غير ايجابية وانت مش متوقعها مرات بيطلع اشي بنسميه ببلشبل داتا، يعني داتا انت قادر على انك تنشرها ليش؟ لأنه أنت لما بتنشر تجربة فشلت معك، أنت هون بتكون مهدت الطريق للباحث اللي بده يجي من بعدك أنه ما يسلك نفس الطريق.
1: نعم.
0: ويسلك طريق آخر ممكن تكون أنت قصرت عليه المسافة وخدمته كباحث بشكل أكبر. التمويل موجود زي ما سبق وحكيت لك، يمكن أنا استرسلت أكثر. نعم. بالموضوع.

0: نعم، بالعكس بالعكس،
1: الموضوع
0: نحتاج
1: الثاني
0: إلى هذا الصوت، نحتاج إلى هذا التوضيح. بتعرفي دكتورة، كثير من الفتيات يرغبن يعني الولوج لمجال البحث العلمي. دائما هناك في بعض الغموض الذي يحيط في هذا المجال، يعني لديهن الفكرة، ولكن التنفيذ كيف؟ هل سيحصلن على تمويل أم لا؟ وأنت
1: أنا على
0: ذكرتي
1: قناعة
0: ونحن
1: بصراحة.
0: نعلم أنه هناك لدينا صندوق الدعم الباحثين، هناك لدينا بعض المؤسسات منها الأكاديمية الجامعية، هناك بعض المؤسسات المجتمعية المحلية التي تعنى بهذه المسؤولية المجتمعية وبتقدم هذه المنح، ولكن ليس كل فتاة تعرف طريق هذا الـ يعني تنفيذ هذا البحث الذي تنوي عمله.
1: 100% كلامك صحيح. شوفي أستاذة منى، أنا عندي قناعة تامة إنه من يريد يستطيع، متى ما وجدت الإرادة يستطيع
0: نعم.
1: البني آدم. هلأ أنت لما تكون متشبعة بالفكرة ومؤمنة فيها كفاية إنه أنت قادرة على إنك تدخل البحث العلمي، حابة تدخل البحث العلمي بمجال معين، كل الأبواب ستكون ممهدة لك. أنت أول إشي أنا بنصح مثلا كفتاة لنفرض على مقاعد الدراسة، تروح للناس للدكاترة اللي بدرسوها،
0: نعم
1: تسألهم أنا شو ممكن أعمل. والله هذا الإشي إحنا طلابنا بيعملوه، معنا بكون لسه طالب بكالوريوس ومش مطلوب منه ينخرط في مجال البحث العلمي، مطلوب منه إنه يحضر هالكورسات وياخذ علامات ويتخرج بشهادة، هيك المفروض.
0: نعم
1: لكن في طلاب كتير شغوفين، وخاصة الطلاب المميزين والأوائل، بكون عندهم هذا الشغف، نفسهم يعملوا إشي إضافي، نفسهم يعيشوا هاي المشاعر إنهم يدخلوا على اللاب ويصنعوا شيء جديد ويتعلموا مهارات الطالب العادي دي مش ما عم يتعلمها. فدائما انا بنصح الطلاب انه توجهوا للدكاتره اللي انتم شايفين خطهم البحثي مناسب لكم، اللي انتم حابين التوبيك اللي هو بدرسه، المجال اللي هو بدرسه، اسالوا استانسوا برايه، شوفوا هل هو عنده قدره مثلا على انه يعلمكم على تكنيكس وتولز معينه انتم تستخدموها جوات المختبر او لا. هاي على صعيد طلاب البكالوريوس، وهذا الشيء احنا بنعمله. وغير عن هيك، حتى اذا لنفرض على سبيل المثال في اسوأ الظروف والاحوال انه الطالب ما وجد دكتور من دكاترته يتبناه بحثيا، في عنا اشياء اسمها حاضنه الأعمال والابتكار،
0: صحيح،
1: هاي موجودة في كل الجامعات تقريبا، أكاد أجزم إنها موجودة في كل الجامعات، وهي متطلب اعتمادات وتصنيفات دولية. من على سبيل المثال إحنا في عنا مركز الريادة والابتكار، هذا يعنى بكل الأبحاث والمشاريع والأفكار الريادية اللي ممكن أي طالب تخطر على باله. مش بس هيك أستاذة منى، الجميل في الموضوع إنه حتى إذا أنت كطالب بس كان عندك الرغبة والإرادة في هذا الموضوع، هذا الشيء يكفي بالنسبة لحاضنات الأعمال ومراكز الريادة والابتكار في الجامعات والمؤسسات. بياخذوا الطالب بيعلموه كيف يصيغ ويبلور فكرته، كيف يحولها من فكرة، مجرد فكرة، إلى بزنس موديل مثلا. ما هو البزنس موديل؟
0: نعم.
1: اللي هو أنا راح
0: نعم.
1: عالي ترجم الحرفية بالعربي، شو هو
0: نموذج
1: البزنس موديل؟
0: نموذج
1: نموذج الأعمال.
0: نعم
1: يس، نموذج الأعمال.
0: نعم
1: يحولوا الفكرة لنموذج أعمال، يعني هو مش بس فكرة تحولت لتطبيق، لا، كمان تحولت ل مورد مادي يجيب للطالب فلوس. لنفرض تخرج الطالب من مرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير والدكتوراه أصلا هي مرحلة خاصة، الماجستير إحنا بنعطي الطلاب الأدوات العلمية للبحث العلمي، بنعطيهم مواد كمان كيف بنسميهم مثلا مادة الندوة، مادة طرق البحث والإحصاء الحيوي وإلى آخره من هذه المواد، اللي بتأهلهم إنه بس يخلصوا موادهم يدخل على مرحلة رسالة الماجستير بشكل يكونوا هم مجمعين كل المعرفة اللازمة. مرحلة الدكتوراه لسه أعقد، مرحلة الدكتوراه لسه إحنا بنعطي كورسات أكثر، بنمكنهم من كل أدوات البحث العلمي، وأكيد كل الجامعات على مستوى العالم مش بس في الأردن بتوفر دعم مادي بحثي لكل طالب ماجستير وكل طالب دكتوراه. لكن
0: نعم.
1: أنا يمكن استرسلت شوي، أنت كان سؤالك عن الطلاب الأصغر عمرا
0: لا لا،
1: أو
0: ولكن
1: الفتيات الأصغر
0: نستفيد،
1: عمرا في
0: طبعا
1: مرحلة
0: نستفيد
1: البكالوريوس،
0: حتى
1: فزي ما
0: دكتورة.
1: حكيت لك يستأنسوا برأي دكاترتهم،
0: نعم
1: يتحركوا شوي، يروحوا على المراكز البحثية في الجامعات، يعني حتى مش بس مراكز ريادة وابتكار، كمان في عندنا مراكز بحثية تابعة للكليات التطبيقية والعلمية.
0: جميل جدا.
1: تفضلي.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنا بشكرك دكتورة على هذه الإضاءة إلى أي مكان ممكن أنه تذهب إليه الفتاة أو الشاب لتحقيق رغباتهم في مجال البحث العلمي. ويمكن أنت ذكرتي في كثير لدينا من النوافذ والأبواب التي يمكن أنهم يطرقوها ويدخلوها لتحقيق غاية

0: حياتهم إن شاء الله، وهذا شيء جميل. وأنت يمكن ذكرتي ليس فقط الفتاة التي في مقتبل العمر، حتى لو كانت على مقاعد الدراسة الجامعية الكبيرة مثل الدكتوراه والماجستير، تحتاج في بعض الأحيان الفتيات للتوجيه والأخذ بأيديهم لتحقيق غاياتهم ورغباتهم وطموحاتهم. أعود أتحدث، يعني هناك جانب هام جدا دكتورة في وقتنا الحاضر، وهو التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستقبل الذي بات في بعض الأحيان لا نعلم هل نستطيع السيطرة عليه أم لا. هذه التحولات الرقمية وهذه الأدوات من أدوات الذكاء الاصطناعي، أهميتها سلبا أو إيجابا على موضوع البحث العلمي، وكيف يمكن أن تستفيد منه الفتاة وهو بين أيديها الآن من خلال جهاز لوحي بسيط تستطيع أن تصل إلى أبعد مدى في هذا المجال؟ تفضلي.
1: هلأ التحول الرقمي بالتأكيد غير شكل التعليم، غير شكل البحث العلمي، غير شكل الريادة بشكل كبير. هلأ أنت يمكن سألتي الناحية الإيجابية والسلبية، وأنا بحب أكون دائما إيجابية، فخلينا نبلش من الناحية الإيجابية طبعاً. يعني نظرتنا للتحول الرقمي، التحول الرقمي فتح لنا أبواب واسعة للوصول إلى المعرفة بكل بساطة، وأنت كما ذكرتي أنه ممكن الجهاز اللوحي بين إيدين كل طلابنا بيوصلهم لكل المصادر اللي كانت زمان يمكن ضرب من ضروب الخيال أنه نوصلها كباحثين قدامى. برضو فتح أبواب واسعة للتعاون الدولي لتحليل البيانات، لتسريع عملية البحث العلمي بشكل كبير ونشر الأفكار ونشر الأبحاث.
0: نعم.
1: اليوم بيستطيع الباحث أن يتواصل مع فريق عالمي وهو جالس في بلده، وأنه يصل لقواعد بيانات ضخمة، أنه يستخدم أدوات رقمية متقدمة جدا في التصميم في التحليل وفي النشر. لكن في المقابل هناك تحديات مهمة بصراحة، لأنه التحول الرقمي قد يصنع نوع، خلينا نحكي، من السرعة الزايدة، فبيخلي الإنسان دائما يحس حاله مشغول، خاصة أنه لازم ينتج بشكل سريع، فهذا الإشي دائما يكون يمكن على حساب التفكير بعمق في المشكلات وفي الأبحاث. وممكن هذا الإشي يخلق فجوة كبيرة ما بين من يمتلك المهارات الرقمية ومن لا يمتلكها. كذلك هناك خطر الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية دون بناء التفكير النقدي، وهي الشغلة إحنا مش بس نواجهها مع طلاب الجامعات،
0: صحيح،
1: أيضا مع طلاب المدارس صاروا أي هومورك بينعطى لهم مباشرة يروحوا وين على أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: للأسف نعم.
1: إحنا بنسعى إلى أنه يصبح المواطن الأردن مواطن إيجابي، ويمكن أنت تستغرب شوي شو دخل المواطنة الإيجابية هون. ما أذهلني مؤخرا أنه أصبح تعريف المواطنة الإيجابية هو شيء مختلف تماما عما عهدنا. المواطنة الإيجابية صارت أنه يمتلك المواطن أدوات التحول الرقمي ويستخدمها بمسؤولية ووعي. تخيلي إحنا لو نعم. وصلنا حتى بتعريف المفاهيم نعم. السياسية،
0: وقد اختلفت هذه المفاهيم بوقتنا الحاضر
1: بالتحول الرقمي. فلذلك يجب دائما أنه نستخدم أدوات التحول الرقمي بوعي ومسؤولية كبيرة، لأنه هي بصراحة مثل السكين، قيمته بتعتمد على إيد مين الشخص اللي بيستخدمه. إذا استخدمناه بوعي بشكل قوة عظيمة للعلم، للمرأة، للريادة، أما إذا استخدمناه بلا أخلاق بلا تفكير ممكن يتحول إلى مجرد أداة للضجيج المعرفي.
0: نعم، وقد يكون أداة يعني مدمرة في حياة الشعوب. نعم.
1: المقصود مش أنه بس نكون مواطنين رقميين أو مواطنين إيجابيين، بل أنه نكون رقميين بوعي وإنسانيين أكثر في استخدام التكنولوجيا، وإلا بصراحة ما الذي يميز الإنسان عن الآلة؟
0: أكيد.
1: أصبحنا كلنا آلات إذا لم صحيح. نستخدم التحول الرقمي بوعي.
0: يمكن نحن مع إنه الاستخدام والاستفادة من هذه الأدوات دكتورة ريما، ولكن كما ذكرتي بوعي وبحنكة وبحكمة، يعني التي تفضي إنه من يستخدم هذه الأدوات هو إنسان، يعود إنسان ويعمل من أجل الإنسان. فأكيد لازم إنه يعني يتحرى مع هذه الأدوات من خلال الفكرة ومن خلال أيضا التنفيذ لمثل هذه الأفكار، خصوصا نحن نتحدث عن مجالات البحث العلمي والتي تدخل في صميم حياة الإنسان الذي يمضي في هذه الحياة. أتحدث عن دكتورة ريما حيدر العمري وتطلعاتك في مجالات بحثك العلمي في قادم الأيام، تفضلي.
1: زي ما حكيت لك، أهم شيء إنه الواحد يتحرى المعنى في الشيء اللي بيقوم فيه. بالتأكيد أنا صار عندي البحث العلمي هو عبارة عن شغف، شغف وكتير كبير الحمد لله. إحساسي بالرسالة برسالتي اللي أنا بقدمها كمعلمة أولا وأخيرا، أنا معلمة سواء كنا على في الجامعات أو صحيح. في المدارس، لما بشعر إنه علمي يمكن إنه يفيد طالب أو يخدم مجتمع أو يساهم في حل مشكلة بيئية، يعني بشعر إنه الاستمرار فيها واجب مش خيار. فأنا زي ما حكيت لك سابقا الحمد لله اخترت طريق البحثي القضايا البيئية اللي بتخدم المواطن بشكل مباشر.
0: نعم
1: إن شاء الله، ولا زلت يعني الحمد لله يعني مركزة في موضوع البحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية. نعم. والمخلفات البيئية.
0: نعم، وإذا أردت أن يعني تختصري مسيرة الدكتورة ريما العمري بكلمة بجملة، ماذا تقولين؟
1: زي ما حكيت لك سابقا الأثر ثم الأثر ثم الأثر، لأنه زي ما حكيت لك أنا أبحث عن شيء لا أندم عليه إذا يعني في نهاية العمر، بل شيء يترك خلفي علم ينتفع به. بكل صدق أنا لا أنتظر التصفيق حتى أستمر، ولا أنتظر أن يفهم أحد رحلتي ومصاعب رحلتي، لأنه أكيد في كثير ممكن ناس يشوفوا كأنك أنت بتعاني الأمرين في حياتك، في ذهابك إلى العمل ومسؤوليات والضغوطات الكبيرة. لا تستني أنه يفهم الجميع رحلتك، لأنه ما حدا شايف الصورة الكبيرة في نهاية الطريق.
0: صحيح.
1: والله ما أعطى هاي كمالية الصورة لحدا أنه يشوفها إلا لأنه عارف وبده إياه يحققها. أنا ما ببحث عن نجاح عابر، ما ببحث عن حضور مؤقت، أنا بهمني الأثر ثم الأثر ثم الأثر، أثر في طالب، أثر في بحث، أثر في مؤسسة، أثر في مجتمع. الأثر هو أنه الإنسان يمر بمكان فيتركه أفضل مما كان، وهذا الإشي اللي أنا بحاول أن أفعله في مسيرتي الأكاديمية والبحثية والإنسانية.
0: إن شاء الله ربنا يعني يعطيك ليرضيك في هذا المجال بإذن الله. قبل أن ننهي هذا اللقاء، أكيد بدنا رسالة توجيها لكل فتاة أردنية وعربية من وحي تجربتك الشخصية، تفضلي.
1: رسالتي لكل فتاة أردنية وعربية، وأنا هلأ بدي أحكي كأم وكفتاة في مجتمع عربي، ما تنتظري أحد يمنحك الإذن حتى تؤمني بنفسك، تؤمني برسالتك. المعرفة حقك، الطموح حقك، والنجاح من حقك، لكن الطريق بيحتاج للصبر واجتهاد وقناعة شخصية منك، لأنه إذا أنت ما اقتنعتي بنفسك وبأفكارك وبالطريق اللي بدك تسيري فيها، كيف بدك تقنعي الناس؟ هرح تكوني أسوأ مروج لفكرتك، أسوأ مروج لطموحك. فبالتالي يجب أن تقتنعي بالإشي اللي أنت بتعمليه، لا تسمحي لأحد أنه يختصر قيمتك في شكل أو في عمره. هذا الإشي أنا دائما بنصحه لبناتي، قيمتنا مش بس بشكلنا أو بعمرنا أو بظروفنا أو بأي رأي عابر من أي شخص. الفتاة هي أكبر من الصورة النمطية وأعمق من المقارنة، وإنت يا فتاتنا الأردنية الجميلة أنت أقوى مما تعتقدين. تعلمي، اجتهدي، اخطئي واصيبي وانهضي بعد الخطأ. لا تخافي من البدايات الصغيرة، فكل مسيرة عظيمة بدأت بخطوات متواضعة. لا تجعلي النجاح سبب للغرور ولا الفشل سبب للانسحاب. اقول لكل فتاة واقول لنفسي، كوني مؤمنة بأن تاء التأنيث ليست علامة ضعف، بل قد تكون علامة أثر، علامة قيادة ومعرفة وحياة. عندما تقود المرأة المعرفة، فهي لا تصنع نجاحها فقط، بل تفتح الطريق لغيرها وتصنع مجتمع بأكمله.
0: نعم، يعني أنا شاكر لك دكتورة ريما على هذه الكلمات الطيبة، ويمكن هذه الرسالة حملت الكثير من هذا الشغف وهذا الحب وهذا العمل وهذا الجهد وحب الأثر الطيب إن شاء الله. يعني في هذا الحوار نحن سيدتي وسيداتي لم نكن أمام سيرة أكاديمية أو باحثة أو عالمة فقط، نحن أمام تجربة بتذكرنا أن العلم حين يقترن بالشغف يتحول إلى قوة تغيير، وبأن الطريق نحو التأثير لا يقاس بعدد الإنجازات فقط، إنما بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى حياة. يعني شاكري لك جزيلا دكتورة ريما حيدر العمري على هذا الحوار العميق الملهم، على هذه المساحة التي جمعت بصراحة بين الفكر والتجربة. كل التحية لحضرتك، نورتينا في تاء التأنيث.
1: شكرا لكم، جزيل الشكر لكم، وإن شاء الله يكون يعني حوار مفيد لكل حدا بيستمع له.
0: تحياتي لحضرتك، شكرا لك.
1: شكرا لك يا هلا.
0: وصلنا بكم أصدقاء المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية للزميلين شادي زيادين وحسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: سيظل خير بلادنا موجود واجب علينا في عملنا.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة على مشارف العاصمة السورية دمشق. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران السعودية. تراجع الملاح عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. محليا، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد تطبيق سند لتسجيل الدخول إلى خدماتها الإلكترونية. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا ابتداء من يوم الأحد. وفي الختام، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف الأحد بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

0: هواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد البشر أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا، حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والحديث المشرف بشرف صاحب السيرة العطرة في برنامج أذن خير عليه الصلاة والسلام. خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق. مستمعينا، وما زالت دقائق هذا الكلم الطيب تصحبكم في رحلة من نوع خاص مع الكون في صحبة النبي الكريم، حيث نذهب وإياكم للحديث عن الماء في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم. متابعي الكرام، فما بين العطش والارتواء تحكي السيرة أعذب الحكايات. الماء لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا يروي الأجساد فحسب، بل كان آية من آيات الله ورحمة تجري وبركة يراها الصحابة بأعينهم. مرات يقل الماء فيكثر بإذن الله، ومرات يعطش القوم فيرتوون من بين أصابع نبيهم وشفيعهم، ومرات يشرب رسول الله شربة فيعلم الأمة أدبا يبقى إلى يوم القيامة. فتعالوا بنا مستمعينا نقترب من هذه المشاهد لنرى كيف رب النبي الكريم القلوب كما رب الأبدان، وكيف صار الماء في صحبته قصة إيمان قبل أن يكون قصة حياة. نتابع مستمعينا هذا البيان وهذه الجماليات مع ضيفنا المفتي من دائرة الإفتاء العام فضيلة الدكتور علي فايز القادري. حياكم الله.
1: يا مرحبا، حياكم الله، الله يجزيكم الخير إن شاء الله.
0: دكتور، في حلقتنا السابقة كان حديثنا عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت وأحسنتم البيان في هذا الموضوع. بقي لدي محور مهم من تلك الحلقة وهو الصيام، علاقة الطعام بالصيام.
1: لا شك أن كل عبادة أمر الله بها سبحانه وتعالى هي فيها خير يقينا، الخير ظاهرا وباطنا للبدن وللقلب، والصيام هو عبادة من أجل العبادات.
0: نعم.
1: ومن أفضل العبادات، وكل الأمم الله أمرهم بالصيام. إذن الصيام عبادة، والعبادة فيها منفعة بدنية وفيها منفعة يعني روحانية. وذكرنا كمان أن التقليل الطعام بشكل عام

0: هو يعود على الروح والقلب بالخير والبركة، تتزكى النفس، تصبح الفهم، التركيز، النشاط للعبادة للطاعة، كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق عليه في الجوع والعطش. فالصيام أصلا هو خير عون للعبد للتقرب من الله سبحانه وتعالى، المقصد الذي خلق لأجله. ولذلك ما لم يكن يقلل الطعام هو صائم. هنالك يعني المؤمن حتى الآن في مستوى أطباء العالم المميزون يوصفون كثير من المرضى بالصيام.
1: صحيح.
0: وقبل أيام سمعت كمان كلام، يعني هذا جديد علي، أن البعض يوصي بأن يصوم الإنسان وهو ليس مسلم وليس بعربي أصلا. يقول أوصي بأن ينقطع عن الطعام، هم لا يسمونه صياما بالمعنى الذي نريد،
1: هو
0: لكن
1: انقطاع.
0: قال انقطاع عن الطعام كل 5 أيام يومين،
1: سبحان
0: اثنين وخميس.
1: نعم.
0: بكل بساطة. وذلك إذا ما أتينا بالبرنامج النبوي صلى الله عليه وسلم وأسقطناه على حياتنا، ستوفر على نفسك كثير من الأبحاث العلمية. العلم يكتشف ما فيه من خير وبركة من حياة النبي عليه الصلاة
1: والسلام.
0: نعم. ولذلك الصيام هو انقطاع عن الطعام وعن الشراب، انقطاع عن شهوات النفس، انقطاع عن كل ما يمكن أن يعينك على المعصية والعياذ بالله. والطعام بخلاف ذلك تماما.
1: نعم.
0: التوازن أن تعطي بدنك حقه من الطعام والشراب، وأن تعطي روحك حقها من العبادات والطاعات، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
1: ولا تنسى
0: نصيبك. لا تعكس الآية.
1: نعم.
0: لا تبتغي فيما آتاك الدار الدنيا والشهوات والرغبات والأهواء والعلاقات، ثم تعطي الآخرة يعني على حسب الموجود. الصلاة نأخرها لأجل الدنيا ما في إشكال. الجار إذا يعني صار في إشكالية ممكن أنا أحارب جاري سنوات.
1: نعم.
0: أخوي ابن أمي وأبوي قد أقطعوا لأجل دريهمات. وبالتالي هناك علاقة قوية بالصيام. أصلا الطعام والشراب هو ضد الصيام تماما. لكن برضو حتى وأنت صائم ما في عندنا صيام إحنا يعني يلحق لحقك مشقة ما يقولك أفطر، والضرورة تقدر بقدرها. الصيام هو من فترة إلى فترة، هذه الفترة يقينا البدن يستفيد منها صحيا والروح تستفيدها روحانيا، ثم نقول لك تفضل عند أذان المغرب.
1: طبيا يسمونها الالتهام الذاتي.
0: نعم نعم نعم, نعم صحيح. بعض الخلايا تأكل بعضها البعض.
1: نعم.
0: تجديد للخلايا يعني هي هذا كلام يعني لا أصل أن أتكلم به، لست من أهل الاختصاص.
1: نعم.
0: ولو جاء طبيب يعني مختص سوف يسمعنا كلام يعني يبهر العقول.
1: نعم
0: نعم. لذلك دكتورة يعني إذا الصيام الله الذي شرعه سبحانه وتعالى، والله قال في القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآن أي صنعة في الكون إذا الصانع موجود أنت لن تقبلي أن تأخذ التعليمات إلا من هذا الصانع. لذلك الكتالوج، إيش الكتالوج؟ الكتالوج عبارة عن كتيب صغير يبين كيف تتعامل مع هذه الماكينة أو هذه الآلة التي اشتريتها حتى تحقق الغاية المقصودة منها.
1: نعم.
0: طب أنت يا إنسان في الدنيا لك غاية، غايتك تعيش بالسعادة، بدك تعيش سعيد، طبق الكتالوج. إيش الكتالوج؟ كتاب الله وسنة النبي عليه السلام بكل بساطة.
1: نعم.
0: إذا طبقت ما جاء من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه السلام، أنت استطعت أن تعيش في الدنيا بهناء وطمأنينة وسعادة وراحة. طه ما أنزلنا عليك القرآن
1: لتشقى.
0: وقضية طبعا هنتكلم عن المنهج الإسلامي، نقصد به الطعام والشراب واللباس.
1: صحيح.
0: والبناء والمنكح وكل ما هو في الحياة، لأنه إحنا لسنا عبيد لله في مسجد وبره مش عبيد لله، لسنا إحنا عبيد لله في ظرف وفي ظروف أخرى غير. لا أنت عبد لله في فرحك وفي حزنك، في غضبك وفي رضاك، في غناك وفي فقرك، في مرضك وفي صحتك. أنت عبد لله في كليتك، مع زوجتك عبد لله، ومع ابنك عبد لله، ومع جارك، ومع أنت عبد لله. وذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أصوبه وأخلصه.
1: نعم.
0: الآن أنا صار في إشكال مع زوجتي، إذا كنت عبد لله أقول كيف أمرني الله أن أتعامل مع هذا الخلاف. الآن اختلفت مع جاري، ماذا أمرني الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا.
1: نعم.
0: طب كيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دكتور عندما تكلم عن الحب،
1: شوفي
0: كيف سيدنا النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب ليش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحب النبي هذا الحب وتريد أن تتناول طعامك، أول سؤال بخطر على بالك كيف كان يأكل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال ما أكلت البطيخ، قالوا ليش؟ قال ما وردني كيف أكله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. إذن هو ليس بحرمة ولكن
0: لا, لا لا لا ليس حرام، بس هو بالنسبة له بقول لك أنا حبيبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء. كيف دخل الخلاء

0: والسلام سأدخل كما دخل. لذلك يتعلم دكتور هذه الآداب، يعني هي يعني هي خير من يحافظ على السنة، والسنة على الفريضة، ويحافظ على قلعة الإيمان. قلعة الإيمان قلعة لا إله إلا الله التي يريد الشيطان أن يصل إليها ويخرجنا من الإسلام إذا استطاع. قلعة الإيمان لها أول سور، سور الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض صنفين: فعل الواجبات، صلاة، صيام، زكاة، حج، ضيفي إليها الصدق والأمانة وبر الوالدين. الناس بتقول اسأل الناس عن الفرائض بعد الصلاة والصيام والزكاة والحج بوقف. لا، الفرائض باب واسع.
1: صحيح.
0: الفريضة هو كل أمر إن لم تفعله أثمت، كالصدق والأمانة وبر الوالدين وحسن الجوار، هذه كلها واجبات. وترك المحرمات أيضا، هي الفريضة عملة لها وجهين: ترك المحرمات، كل الحرام تركه واجب. هذا أول سور، فأنت حافظ عليه بتحافظ على قلعة الإيمان. قال لك الفرائض هذه جاء النبي فوضع سور آخر، سور السنن. فمن حافظ على السنة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من حافظ على السنة فهو للفرائض أحفظ.
1: صحيح.
0: ومن فرط في السنة قد يفرط بالفريضة.
1: بالفريضة.
0: ثم جاء النبي وأضاف الآداب: آداب الطعام، آداب دخول الخلاء، آداب دخول السوق، آداب اللباس، آداب آداب. كل حياتنا آداب دكتورة. إذا تقول أمنا عائشة: كان عليه السلام قرآن يمشي على الأرض، وكان يذكر ربه على سائر أحيانه. اقرأوا كتاب الأذكار الإمام النووي: كان إذا لبس لباسا له دعاء خاص، وإذا خرج المنزل له دعاء، وإن دخل له دعاء، دخل المسجد له دعاء، دخل الخلاء له دعاء، ينظر في المرآة له دعاء، عندما يأكل له دعاء، وله آداب بكل حركة تحركينها، عند النوم في دعاء وفي آداب. هذا سور الآداب من حافظ عليه وين صار قلعة الإيمان؟ صار الشيطان الشيطان يجتهد عليك لتترك الأدب، ثم تترك السنة، ثم تترك الفرض حتى يصل للقلعة. إذن هذا طريق طويل، لكن اللي بيحافظ على الفرض فقط هذا معرض أن الشيطان يأتي إليه من الفريضة فيسقط الفريضة ثم يصل إلى
1: كثير منا وقع في هذا الفخ.
0: والعياذ بالله. نعم. لذلك عندما نقول الصيام هذا دكتورة، يعني الصيام هو عبارة عن طاعة من الطاعة. سيد النبي كان يصوم 2 وخميس وأيام البيض وثلاثة من كل الغاية أنك تظل أنت قلبك قريب من الله. الغاية أنه يظل يقول لك أنه أنت ما خلقت للطعام والشراب، لا تكن عبدا لبطنك، لا تكون أنت يعني عبد لشهواتك،
1: شر من بطن.
0: بالضبط. أنت الآن هذه كلها بتقول لك الذي خلقت لأجله الله.
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: أبدا، هذه الغاية.
1: بارك الله فيكم. ومن بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جرت الحياة، صحراء، حرارة شديدة، وجوه أنهكها العطش، ثم ينزل الوحي ليذكر الناس أن الحياة كلها بدأت بالماء، فكان الماء أول آية للحياة. سؤالي دكتور علي، لماذا اختار الله الماء ليكون أصل الحياة؟ كيف نظر القرآن والسنة إلى الماء، ولما كان له هذا المقام العظيم؟
0: نعم، طبعا ما الكل يعلم أن الماء هو أصل كل حي، وهذا علميا ثبت. نعم. بأنه أصل كل الأحياء هي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء
1: حي،
0: كل شيء حي. فهذه نعمة عظيمة من أجل النعم، ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن بقدر حاجة الإنسان لأمر معين جعل له سطو على البشر، من البشر. يعني
1: نعم.
0: نحن أحوج ما يكون للهواء، تخلي تستغنى عن الهواء ولا لحظة، فليس لأحد عليه سلطان.
1: سبحان الله.
0: الماء أقل مرتبة، ولذلك هو بالكثرة هذه في سلطان، لكن السلطان قليل.
1: نعم.
0: بينما الطعام
1: وتأتي المنافذ من ماء
0: الطعام والشراب ممكن يصير يعني
1: أضيق،
0: فمكن الله الناس أن يضيقوا على بعض الطعام أكثر من الماء.
1: نعم.
0: وهكذا فحاجة الناس للماء هي تأتي بعد الهواء مباشرة بالنسبة للحياة.
1: نعم.
0: متى ما قطع الماء ومنع الماء كل الحياة تتوقف، الحياة تقف. قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. الله، فلولا تشكرون.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني الماء اللي إحنا بنقول عنه سبب كل الحياة والذي لا يستغني عنه أحد، قد يكون من عند الله عذاب. إذا نزل المطر كان عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا. طب ليه يا رسول الله؟ قد يكون دمار شامل.
1: نعم.
0: قوم نوح ما دمرهم إلا الماء، قال: فتحت السماء أبواب ماء منهمر، وفجر الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر، وما نجا إلا من كان معنوف في ذلك تلك السفينة. وأنا أقول ما نتكلم به عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة هي سفينة نوح. يا بني اركب معنا، فمن رافقنا في هذه السفينة وركب معنا نجا، وإلا فهو غارق في هذه الدنيا في شهواتها في ملذاتها، ولن يعني يفيق إلا وقد فات الفوت.
1: وفي حلقة سابقة شبهت في شبه جميل، نحن نخلة السيدة مريم.
0: نعم، هو كله من الله. ونخلة مريم هي سبب لا يقدم ولا يؤخر. واليوم بدنا سفينة نوح. أخاطب الجميع وأخاطب نفسي، أقول يا بني اركب معنا، اركب في سفينة محمد عليه الصلاة والسلام. التي لا نجاة، خاصة في هذا الزمان دكتورة، لا نجاة لفكرك ولا نجاة لقلبك ولا نجاة لروحك. يا من تبحث عن الطمأنينة وتبحث عن السكينة، تبحث عن علاقة اجتماعية طيبة مع أخوانك، تبحث علاقة طيبة مع زوجتك وأولادك، يا من فقدت السعادة، فقدت هذا كله، أقول لك اركب بسفينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم سأقول جرب، مع أن هذا المصطلح لا ليس له مجال في هذا المجال، لأن سفينة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجرب. فقد جربها من جرب، ولكن يقينا اركب بسفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اركب بطريقه صحيحه،
1: تنجو.
0: لا تركب بطريقه خاطئه، تنجو في الدنيا والاخره. هنا الدنيا واخره، ومن ترك سفينه النبي صلى الله عليه وسلم والله شقاء في الدنيا وشقاء في الاخره،
1: هلك في الدنيا والاخره.
0: فشوف تخيل الماء الذي هو سبب كل الحياه ايضا قد يكون سبب يعني والعياذ بالله دمار شامل. ونحن نشوف اليوم تفتح التلفزيون بتقول جاء الحمد لله مطر عند جماعة وكيف وانبسطوا،
1: فيضانات
0: موجودة في منطقة كذا قتل فيها أناس ودمرت وكان يعني نعم. وهذا الماء أيضا بنفس الوقت دكتورة الله سبحانه وتعالى سماه ماء طهورا. اليوم بدنا نغسل الوسخ بدنا ماء، بنفوت توضى بدنا ماء، بدنا نغتسل بدنا ماء. فغياب الماء عن الحياة هي عبارة عن يعني موت مصغر. الحياة تقف تماما بدون ماء. الإنسان لا يستغني عن الماء البتة أبدا بحال الأحوال. فسبحان الله يعني الماء، لذلك كانت من معجزات النبي كما ذكرت أن نبع الماء من بين أصابعه، حتى قال العلماء أن أفضل وأشرف ماء في الدنيا هو ما نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ثم زمزم.
1: إذن أعود إلى هذا المشهد يا دكتور، وحين نبع الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، المشهد الصحابة ينظرون إلى إناء صغير لا يكفي أحد، ثم يضع رسول الله يده فيه فتنفجر الحياة. حدثنا فضيلة الشيخ علي.
0: سيدنا أنس ذكر هذا رواه الإمام البخاري أو الإمام مسلم، قال فوضع النبي لما حوالي 300 رجل وما في تفضوا ما في كذا، فوضع النبي كفه الشريف
1: يا حبيبي
0: رسول. يا الله، وتخيل يا عاد سيدنا رسول الله لما يضع
1: كفه، تخيل الصحابة وهم يرون ذلك بأعينهم.
0: نعم. لذلك دكتورة عندما تقولي يعني هاجر الصحابة لما أمرهم بهجرة وتركوا كل شيء، طبعا هم وصل بهم اليقين والنور. وهذا ما نبحث عنه دكتور، عندما نقول سلوك ونقول تهذيب وتزكية،
1: نحن لا نتحدث عن كلام مصفوف دكتور، نحن نعيش حياة.
0: نعم، نحن لا نريد فقط أنه أنا صليت الصوم بدروع الجنة. يا أخي الجنة بيد الله، يدخل الله فيها فرعون، أنا شو علاقتي؟ أنا أريدك أن تعيش في الدنيا هنا وأنت تستشعر معنى محبتك لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد قلبك يكون ما في إلا الله بس، هذا اللي يريد. أريدك أن تعيش مطمئنا. هون يعني بعض العلماء يتكلم عن نفس المطمئنة، علماء النفس والإرشاد يتكلم عن هذا المجال ووضعت كتب كل بحسب ثقافته وحسب عدي، لكن والله ما في طمئنة إلا مع الله. مهما جئتني بنظريات ومهما جئتني بمؤلفات وبعلماء تكلموا عن هذا المجال، أتحداك إذا وصلت إلى الطمئنة فإنك لن تصل إلا من خلال الله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم، نفس مطمئنة. فذلك الصحابة الكرام حتى لما رأوا، أتخيلهم قد لا يستغربوا ذلك، رأوا أشد من ذلك.
1: حدثنا.
0: رأوا جبريل ينزل فجأة، النبي يسرع عنه ويقتل عليهم قرآن، عجز عنه كل البلغاء في ذاك الزمان. رأوا مشاهد عظيمة، ولا إيش ثبتهم؟ بلال الحبشي، يا بلال ما الذي ثبتك؟
1: اليقين.
0: ثلاث أيام أنت أو أربع أيام فقط مسلم، لسه لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمرة ولا في شيء إلا لا إله إلا الله بس، فقط لا غير، ويعذب عذاب شديد. ولما سألوا قال اختلط عندي حلاوة الإيمان بمرارة العذاب. أي حلاوة تكلمها سيدنا بلال؟ عمري 50 وعمرك 50 قد يعني ما حصلنا بعد على هذه الحلاوة. أنا أسأل كل مسلم، متى دمعت عينك محبة لله أو خوف من الله؟ هذه لذة عندما

0: مع العين خشية أو محبة والله فيها لذة.
1: صحيح
0: شيخ الإيمان له حلاوة، والله في حلاوة إذا أنت ما ذقتها مش ذنبي. كل شيء في الوجود خلقه الله سبحانه وتعالى، جعل له أسباب توصل إليه.
1: نعم.
0: ما في والله إبرة إيمان من الصيدلية نأخذها ونصير إحنا من أهل الإيمان.

0: تجارة عن النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام.
1: الصلاة والسلام.
0: طبعا منهج عظيم، منهج قويم، يأخذ بك بيدك إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وضع النبي كفه الشريف، سيدنا أنس بيقول فرأى الماء، رأيت الماء يفور وينبع ما بين أصابعه حتى توضأ منه 300 رجل.
1: الله.
0: يعني تخيل أنت كنت عم تتفرجي على رأيك شوف هذا المشهد من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عدا عن جمال مظهره وجمال خلقه وجمال ما كلامه يعني ستنا أم معبد لما قالت، لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وصفك، أنا في جملة سبحان الله استوقفتني، وكل ما أسمعها سبحان الله، وهي تكلم عن منطق النبي كلامه، تقول وكأنها خرزات نظم يتحدرن، يعني كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بسبحة، قطعنا خيطها وبدأت الحبات تنزل واحدة تلو الأخرى بطريقة متناسقة 100% حتى صنعت لنا موسيقي جميل تعشقه الآذان. هذا كلام سيدنا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
0: خرزات حب يتحدرن. فلك تخيل هذا المشهد أمام الصحابة، العادة الصحابة إيش ثبتهم؟ قال يا فلان أتحب وهو مصلوب يريدون قتله، ورأى السهم بكبد القوس،
1: هذا خباب ابن
0: خباب، أتحب أن تكون أنت بين أهلك ومحمد في مكانك؟ قال والله ما أحب أن يكون أن أكون أن يشاك محمد بشوكة بيده وأنا في بين أهلي
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ولا حتى شوكة. قال ما رأينا أحد يحب أحد ويعظم أحد كما يعظم أصحاب محمد محمدا
1: عليه الصلاة والسلام.
0: طب هذا هذا ثمرة من ثمرات أول شيء المنهج اللي طبقوه عن النبي السلام، ثمر من ثمرات محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثمر من ثمرات جهدهم بأنني أنا خلقني الله للعبادة وحملني أمانة الدعوة إلى الله، مش أنا قاعد 24 ساعة أقول حديث ضعيف وحديث صحيح وفلان في الجنة وفلان في النار، هذا زنديق وهذا مبتدع. أخي الكريم والله لو حافظ كتاب الله وحافظ كل السنن وأنت فقط هذا همك لن تتحرك، بالعكس هذا كلام يقسي القلوب. دافع عن دين الله بما وصلنا من أهل الله
1: جميل،
0: لكن آتي أنا في آخر الزمان أطعن بالإمام الشافعي وإمام أبو حنيفة وأطعن بالمذاهب الأربعة وأطعن بالعقيدة الأشعرية التي هي عليها
1: وبالأحاديث كلها، يعني
0: كيف يعني أنت يعني كيف وصلت إلى هذا؟ ما أجمعت عليه الأمة، وكأنك تقول أن الأمة في حقبة زمنية كانت كلها على ضلال.
1: نعم.
0: وسيدنا النبي قال
1: هذا حال لسانه. نعم.
0: سيدنا النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلال، لم يطلع لي شحرور ومن تبعه في هذا الزمان.
1: نعم.
0: ويقول أن القرآن يفسر في كل زمان بحسب ذاك الزمان، إذا أنت تفتح المجال لكل ما هب من هب ودب أن يأخذ من كتاب الله ما يروق له.
1: ما ظهرت اللسانيات بعد.
0: نعم.
1: ذلك
0: وخالف لا. الإجماع فما رأى الحجاب واجبا.
1: نعم.
0: وخالف ما أجمعت عليه الأمة وخالف صريح القرآن ولا يرى يعني كثيرا الأحكام التي أجمعت عليه الأمة ينقضها بحسب هواه وبحسب رؤيته، ما في قواعد علمية. لذلك عندنا الحمد لله دين محفوظ
1: الحمد لله،
0: ومن أراد هذا الدين العظيم دكتورة فيه من الدرر واللآلئ ما كثير، لك يحتاج أن نغوص فيه.
1: نعم.
0: ويحتاج إلى قلب يريد الله.
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: نشكرك على هذا الاستطراد الطيب يا دكتور، ولكن نعود إلى الماء ونعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يصبح شرب الماء أدبا خالدا، يرفع الإناء يشرب على مهل، يتنفس خارج الإناء يحمد الله، هذه الدقائق القليلة أصبحت دستور وعمل خالد حتى أصبح عبادة. دكتور علي، ما أبرز هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب، وما الحكم التربوية والصحية لذلك؟
0: دكتورة، كما تكلمنا سابقا عن قضية الطعام وأنه يعني يحفظ الإنسان ظاهرا وباطنا.
1: نعم.
0: وكذلك الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يتناول الطعام يعني هو أو يتناول الشراب يعطي البدن حاجته.
1: نعم.
0: هذه البدن يحتاج إلى الطعام والشراب، لكن بذات الوقت هو يتقرب من خلاله إلى الله، يشرب ويتقرب إلى الله.
1: نعم.
0: إذا حمدت الله سبحانه وتعالى بعد شرب الماء أنت أديت شكرها، فهذه نعم. عبادة لله سبحانه وتعالى. فكان يسمي بسم الله
1: بسم الله،
0: بسم الله. لذلك كما ذكرنا الآداب كثيرة.
1: نعم. نعم.
0: كل شيء له أدب عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة.
0: ما كان يغفل عن الله تبارك وتعالى البتة.
1: نحن نكسل يا دكتور.
0: نحن سيد دكتورة مش نكسل، نحن غافلون، والغفلة.
1: نعم.
0: ثمرة من ثمرات الجهل. الجهل بإيش؟ الجهل بالله، لأنه لو عرفنا الله حق المعرفة ما غفلنا عنه لحظة.
1: نعم.
0: لكن غفلتنا ثمرة من ثمرات عدم معرفتنا بالله تبارك وتعالى، وإلا من عرف الله أنا لا أفرق.

0: الفرق بين المعرفة وبين العلم.
1: العلم نعم.
0: العلم معلومة يقينية بأن الله رزاق، بأن الله معطي، بأن الله موجود، بأن الله بصير سميع، هذا علم يقيني، من شك بذلك كفر.
1: نعم.
0: نريد أن نرتقي من العلم اليقيني إلى الذوق، إلى حق اليقين، إلى أن تصبح هذه المعلومة تلامس القلب، فكأنك تنظر إلى هذا الوجود ولا ترين إلا الفاعل سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا هو.
0: يعني تستشعرين حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله من خلال ما ترينه في الوجود. رأيت أكيد. شيء عظيم أول ما بنقدح بذهنك الصانع سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا
0: هو. لذلك بعض العلماء كان عنده ابن أخته كان من العلماء العارفين، قال له يا ولدي لا تدع كل يوم ورد أن تقول الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. قال مع مرور الأيام أصبحت المراقبة، يستشعر أن الله يرى في كل لحظة. طب عندما تضيق فيك الحال، إذا استحضرت أن هذا بفعل الله، عندما يأتيك من النعم ما يأتيك استحضرته أنه من عند الله، رأيت مصيبة إن لله وإن الفاعل الله هو الله. وقالوا إذا أنت يعني إذا رأيت الله في كل شيء فاعل، فصيرت القباحة ملاحة فعله سبحانه وتعالى. طبعا تتعامل معها على وفق المطلوب، تصبر عند الحاجة للصبر، وتشكر عند الحاجة للشكر، وتستغفر عند الوقوع في الذنب. أنت عايش مع المنهج النبوي. لأنه في النهاية في النهاية كل أهل الله قالوا بأن المؤمن الحقيقي الذي يموت هو على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. منتهى سيد الرجال شرعنا المحمدي من السنن والآداب، صورة وسيرة وسريرة، وكأن المسلمين كلهم محمديين، لا تري إلا محمد في كل مكان، هكذا الأصل. لذلك كان سيد النبي يأتيه لأحدهم عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه يقول أيكم محمد، كله مثل بعض، يلبسون كلبسه، يجلسون كجلسته. وهذا يعني هو ثمرة من ثمرات محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول احنا اليوم دكتورة افضل شيء، وانا من خلال هذا المنبر انادي يعني، ونحن في فصل الصيف وطلابنا الان في المراكز الصيفية، نوجه الشكر لوزارة الاوقاف، الله يجزيهم خير على هذا الجهد. مئات الالاف من ابناء الاردنيين حاليا يشغلونهم، وخاصة في زمن التليفونات
1: والفتن،
0: وامتنا ودعاتنا الى الله في المساجد، يعني يلتف حولهم هؤلاء الأبناء، يحفظونهم كتاب الله، يعلمونهم القيم والأخلاق والآداب. وأنادي من هذا المنبر بأنه أيضا علقوا قلوبهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، حببوهم بحبيبهم عليه الصلاة والسلام، حتى يكبرون وفي قلبهم محمد. يعني بعض الأبناء اليوم حافظين أسماء لاعبي كرة قدم، ولا يحفظ 4-5 أسماء من أسماء الصحابة، اسألي ما بيعرف ولا واحد. وهذا طبعا أنا أقولها
1: تقصير، يعني
0: تقصير من الأهل، لأنه إحنا منشغلين بالطعام والشراب دكتورة. المرأة غالب وقتها في المطبخ، بيجي رمضان بتقضي من 30 يوم على الأقل 25 يوم في المطبخ، يعني حتى وقت تقصر قد بالعبادة تقصر في. فلذلك ما بدنا الجهد ينصب على الدنيا، خذ من الدنيا وكل واشرب وتنعم واشتري سيارة وعمر فيلا، ما عندنا مشكلة. الزهد لا علاقة له بالتوسع، لكن هذا التوسع ما يكون أحساب دينك فقط لا غير، فقط لا غير.
1: جميل.
0: أن يكون هذا بالعكس. الغني قال العلماء أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟
1: الغني
0: الشاكر، كل أبواب الفتن مفتوحة أمامه وهو مغلقها، ويستعمل المال لما يحب الله ويرضاه. الفقير فيش قدامه غير الصبر، في غير هيك؟
1: لا،
0: بده يصبر.
1: نعم.
0: حتى ولو ما بصبر بيمثل الصبر قدام الناس، بتصبر نفسه. لكن الغني قدامه كل أبواب الفتن مفتوحة. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، الغنى مصيبة. لذلك بعض الناس لو دقق في هذا المعنى لحمد الله على الفقر.
1: نعم.
0: فذلك أن هذا الفقر قد يكون سبب دخولك الجنة. وبعض الناس رأيناهم لما استغنى يعني والعياذ بالله. فذلك سيد النبي علمنا كيف نسمي الشرب باليد اليمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمنى في كل شيء خير، واليسرى يستعمله لما هو خلاف ذلك. ويشرب جالس غالبا، فرض أنه شرب واقفا، يعني العلماء لهم في كلام، لكن الأفضل الشرب جالسا، وحتى طبيا قالوا له يعني على جسد وعلى 3 دفعات لا يتنفس في الإناء عليه الصلاة والسلام، ويحمد المولى عجب. بالله عليك إذا هذا الشرب يعني هذه حوالي خمسة آداب،
1: ما هي مدرسة في الشرب،
0: شربة ماء فقط. إذا أنا أمام منهج عظيم، منهج نبوي يجعل من أقل التفاصيل أدق التفاصيل هي باب عبودية ندخل من خلالها على حضرة الله تبارك وتعالى،
1: كلها عتبات.

0: عود عليك نعم. بالصحة بدنيا، بالصحة نعم. فكريا وعقليا، بالصحة نفسيا، وبالصحة قلبا وروحا، فتصبح أنت يعني ظاهرا وباطنا يعني في بركات لله سبحانه وتعالى نعم. ولكن كونوا ربانيين
1: نعم
0: نعم. أسأل الله يجعلنا منهم يا رب.
1: اللهم أمين. وعندما نستحضر الماء في ميادين الدعوة دكتور علي، بدر، الحديبية، تبوك، في كل محطة كان الماء حاضرا في أحداث غيرت مجرى التاريخ، فكيف أثر الماء في مسيرة الدعوة؟ كيف كان له دور في الانتصارات، وكان له دور في أعظم محطات السيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا دكتورة قبل أن نجيبها لهذا المحور، سيدنا النبي السلام نبع الماء من بين إصبعيه.
1: نعم.
0: أيهما أعظم، أن ينبع من بين أصابعك أم أن يخرج الماء من الصخرة؟ من الصخرة الطبيعي. نعم. من الطبيعي أن يخرج الماء، كما يعني سيدنا موسى لما ضرب الصخرة. نعم. فانبتت في 12 عينة.
1: نعم.
0: لكن كما قال العلماء يعني أن ينبع الماء من بين أصابعه هذا أعظم إعجازا من الصخرة. الصخرة يعني أمر طبيعي.
1: نعم.
0: من السهل، سبحان الله. ولذلك يعني سيد النبي قال ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي نبي مثلها. سيدنا عيسى أحيى الموتى، سيدنا النبي ثبت أنه أحيى الضب، ونادى على الشجرة فجاءت تأتيه على ساق بلا قدم كما قال الإمام البصيري، أشار للشجرة فاختلعت، قالت تمايلت يمنة وشمل وشمالا حتى خرجت جذور وجاءته زاحفة على ساق بلا قدم، والضب أحياه الله سبحانه وتعالى على يد النبي وقال له أتؤمن أن رسول الله؟ قال نعم أؤمن أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان للأنبياء جميع المعجزات أيضا كانت للنبي من المعجزات مثلها.
1: ولكن لماذا نستنكرها على سيدنا محمد ونؤمن بها بالأنبياء الآخرين؟
0: لا، هي ثابتة في السنة، لذلك يعني نعم. لا ينكرها إلا يعني إلا جاحد.
1: نعم.
0: فالآن في غزوة بدر الكبرى ذكرتها حضرتك، بداية الغزوة لما سيدنا النبي شاور الصحابة يعني وأراد أن يكون في مكان ما، فقالوا الحباب يا رسول الله أهذا منزل أنزلك إياه رب العالمين أم أنها الحرب والخديعة؟ قالوا بل هي الحرب والخديعة. قال رسول الله هذا ليس بمنزل، في عندك ماء بدر. فأخذه إلى مكان معين، جعل في بعض الآبار عند المسلمين وقام بردم الآبار الأخرى حتى لا يستفيدها العدو. هذه كانت خطة، فاستعمل الماء كان سبب النصر. وهذا من الأسباب التي يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في كل حياته ربط الأسباب بالمسببات، وعلمنا من خلال التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني حتى في طريق هجرته في بعض الرواة قالوا إن النبي اتخذ طرق راعى فيها وجود موارد الماء.
1: نعم.
0: فكان وين في موارد ماء يأتيها حتى يتزود في الماء في خلال طريقه.
1: نعم.
0: ففي بدر استعمل الماء وكان أحد الأسباب التي يعني كان سبب لهزيمة الكفار. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام. فنزل المطر شتاء.
1: نعم.
0: في بدر، فمنطقة المسلمين الأرصاص صلبة بسبب المطر.
1: نعم.
0: ومنطقة الكافرين صارت رخوة طين.
1: سبحان
0: وهذه كلها طبعا. نعم. كلها جند من جنود الله.
1: نعم.
0: فالماء كان جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، لكن حقيقة ومن نصر الله من عند الله.
1: صحيح.
0: يعني الله ذكر في سورة آل عمران وفي الأنفال أنه يعني أيد النبي صلى الله عليه وسلم في 5000 و3000 في بدر من الملائكة.
1: نعم.
0: مردفين ومنزلين ومسومين، لكن بالنهاية بعد كل هذا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله. الأسباب نخلة مريم.
1: نعم.
0: بنهزها لأنه الله أمرنا أن نهز هذه النخلة مع يقين بأن الذي أنزل هذا التمر هو الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله
0: أبدا.
1: الله.
0: نعم.
1: نعم.
0: في الحديبية نفس الترتيب، يعني أكرم الله المسلمين بنبع الماء، وطبعا فقد الماء آنذاك كان امتحان للمسلمين، هو اللي بيجي دور الصبر. يعني الماء استعمل كنعمة نقول الحمد لله، وفقد الماء أيضا اختبار وتربية وتهذيب. والصحابة الكرام طبعا يكفيهم 3 سنوات في شعب أبي طالب لما حوصروا اقتصاديا ومنعوا عن كل الطعام وعن كل، ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن هذا الدين وفي التحمل وفي الصبر وفي الوفاء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي جيش طبعا في تبوك جيش العشرة أيضا نفس الترتيب، فقد الماء والله سبحانه وتعالى من عليهم بالماء. فالماء يقينا يعني هو في، عندما نقول ماء ما فيش رحلة، أنت تذهبي برحلة.
1: نعم.
0: أنت وأبنائك أول بقولي عبوا قلنا المي،
1: صحيح.
0: نشرب مي ونغسل، يعني هذا أمر لا يستغنى عنه البتة. ولو رحنا احنا نزلنا ولقينا الماء مش معنا، بنرجع 10 كيلو 15 كيلو حتى نأتي بالماء.
1: سبحان الله.
0: فكيف عاد في غزوات وفي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي قطع فيافي وصحراء وانتقال من مكان إلى مكان في ذاك الزمان. ولذلك زوجة هارون الرشيد التي صنعت يعني قناة كاملة في طريق الحجيج إلى يعني حتى توصلتهم إلى مكة، إلى مكة والمدينة. فالماء نعمة عظيمة، وذلك أفضل الصدقة في هذا الزمان، أفضل الصدقة الماء.
1: نعم. ولكن الصدقة. قبل أن نتحدث عن صدقة الماء وسقيا الماء يا دكتور، دعني أبقى في مرحلة العطش عندما يكون العطش هو الذي يربي الأرواح، فيمضي الركب طويلا والعطش يشتد، الإيمان أقوى وأكبر من العطش. نقف ونسأل، ما الذي يصنعه العطش بالمؤمن، وكيف ربى النبي الكريم أصحابه على الصبر عند فقد الماء أو قلته؟ ما علاقة العطش بالإيمان بالصحة؟ هنالك دراسات علمية صحية من قلة الماء.
0: نعم. يعني بقول لك الكلى عملها بصير أفضل لأنه الزايد أخو الناقص.
1: صحيح.
0: يعني أنا أعرف شخص ذكر لي في موسم الحج كان يكثر من شرب الماء، تعرف الحج يعني خاصة في أيام ما بعد يوم عرفات، قال كان يكثر من شرب الماء، فلما عاد إلى هذا الوطن صار عنده فشل كلوي. الأطباء حاولوا يعرفوا، وصلوا نتيجة أن هذا السبب بسببه كثرة شرب الماء كسل الكلى.
1: نعم. ويفقد الجسم الأملاح.
0: نعم. لكن دكتورة بشكل عام نقول إحنا هنالك يعني علاقة ما بين حرمان البدن وطهارة القلب ونور والارتقاء بالروح في سلم الإيمان. فالصحابة الكرام عاشوا في في في حرمان دنيوي، من حيث الأكل والشرب واللباس، يعني جلهم كانوا أغلبهم كانوا في حالة فقر.
1: نعم.
0: فكان الطعام قليل، يعني غزوة تبوك بعضهم سير على الأقدام.
1: نعم.
0: حياتهم كانت من ناحية المادية قليلة جدا، ما في إلا الضروري جدا. ومن يعني دكتورة ولا قبل حوالي 50 سنة وإحنا صغار أدركنا إحنا يعني أهلنا كانوا على خلاف ما هو اليوم.
1: نعم.
0: يعني هذا الدجاجة تأتي بالأسبوع يوم واحد.
1: صحيح.
0: وفي كان خبيزة، يعني كان في قل قلة الطعام وقلة الشراب وحرمان البدن من هذه الشهوات ينعكس إيجابيا على البدن من جهة، وهذا أطباء مجال اختصاص
1: الآن أثبتونا.
0: نعم. وينعكس على الروح والقلب أيضا إيجابيا، والتوسع بهما إشكالية. هذا النتيجة، هذا الخلاصة،
1: هذا معروف
0: ما نتكلم به.
1: نعم.
0: لذلك الصحابة ربوا على الصبر، ربوا على الحرمان، حرمان البدن، وكلما حرم البدن مع إقبالهم على الطاعات ارتقوا في سلم الإيمان. نعم. فصار بالنسبة لهم الطاعة والعبادة والصيام صار لذة،
1: ولو كان فيه أثر على الصحة لما أوجبه الله.
0: نعم. شوف الإسلام واضح، ما حرمه عليك عند الحاجة والضرورة فتحه لك باب الرخص. يعني حتى لو كنت أنت في صحراء قاحلة وواجهت وشرفت على الهلاك بسبب الجوع، وليس أمامك إلا جيفة، والجيفة باتفاق العلماء هي حرام أكلها، قال لك كلي منها بقدرها، بقدر الضرورة اللي بقي. يعني إحنا أي نعم، التوازن الموجود في الإسلام الذي سمح لك أن تفعلي أو تتركي في حدود معينة، ثم ما منع عنك بعض القضايا إذا احتجتيها واضطررت إليه الضرورات تبيح المحظورات.
1: نعم.
0: فلما تكون نتكلم إحنا عن قلة الطعام والشراب ليس إلى حد ما يعود على البدن بالضرر.
1: نعم.
0: والأذى والعياذ بالله، لا، هذا بالنهاية البدن أمانة، لكن نقول نحن هذا الحرمان وهذا التقليل فيه فوائد بدنية أثبتها الطب في هذا الزمان، وهناك فوائد روحانية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عن أهل الاختصاص في هذا المجال.
1: نعم. بارك الله فيكم. أعود هنا إلى محور وإلى قضية كنت قد تحدثت بها قبل هذا المحور، وهو أعظم صدقة هي صدقة الماء. فما زلنا مع أعظم مكنونات الماء، حتى جعل منه رب العالمين أعظم أبواب الصدقة كما ذكرت، وهذا كان عبر التاريخ، وهذه معلومة ربما لا يعرفها أغلب الناس. لكن كوب ماء نقدمه لعطشان قد يسبق بك أعمال كبيرة إلى الجنة. دكتور علي، ما منزلة سقيا الماء في الإسلام؟ ما هي الدروس التربوية والإيمانية لهذه الصدقة، وكيف نستثمر ذلك في حياتنا؟
0: نعم. دكتورة، من جمال هذا الدين العظيم أن أبواب الطاعات كثيرة.
1: نعم.
0: ليس لها حد. قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكله طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان

0: له به صدقة.
1: نعم
0: عندك شجرة تين باب بيتك، العصفور اللي بياكل التينة هذا صدقة إليك،
1: سبحان
0: من
1: الله.
0: راق الطريق أخذ له حبة تين
1: نعم
0: هذا صدقة. لذلك يعني أبواب الخير عظيمة. وجاء في الحديث: في كل ذات كبد رطب صدقة. قط شرب من هالميات، عصفور، في كل ذات كبد رطب صدقة. وذلك النبي قال: أفضل صدقة سقي الماء. طبعا ليه؟ لأنه سقي الماء قلنا الحاجة الثانية بعد الهواء،
1: نعم
0: فيأتي من حيث الأهمية. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله الجنة لأنها سقت كلبا شربة ماء، فقال فشكر الله لها فأدخلها الجنة. أين هذا جده إلا في الإسلام؟
1: نعم
0: عمل قليل قليل هي بالنسبة لها، هذا البغي ما فعلت هذا الفعل إلا أنها أشفقت على ذاك الكلب، قالت حصل معه ما حصل معي. هي كانت عطشة فوجدت الماء فشربت، وإذا بالكلب يلهث فهمت أنه عطشان، وليس هنالك ما تضع فيه الماء إلا خفها حذاءها، فنزلت فملأت هذا الحذاء وسقته الكلب، قال فشكر الله لها فأدخلها الجنة. بغي بغايا إسرائيل، ليست من أولياء الله الصالحين.
1: نعم.
0: نعم. وهذا الحديث تكرر أيضا عن طريق أن رجل كان يمشي وفعل هذا نفس الفعل فشكر الله له. نعم. واليوم الأبواب عظيمة. اليوم بعض الناس أذكياء صراحة، بقول لك أنا في بعض الدول الإسلامية فقيرة الحال، ليس عندهم ماء.
1: نعم.
0: هنالك جهات يعني بمبلغ بسيط يحفر بئر ويسقي قرية كاملة.
1: نعم.
0: شيء عظيم. لكن نوصي الناس ألا تدفعوا أموالكم إلا لجهة ثقة 100%.
1: نعم.
0: لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذا وجدت فئة، نعم، أهلنا في غزة يعني نسأل الله أن يعجل لهم، يعجل لهم بالفرج. أي نعم، يعني هم حوصروا اقتصاديا طعام وشراب، حتى صرنا إحنا إذا جاء الشتاء عندنا وعندهم ننبسط، إحنا نفرح.
1: نعم.
0: أنه جاءهم مصدر يشربون الماء.
1: صحيح.
0: فلذلك قضية الآن الحمد لله دارت الإفتاء العام يعني فتحت باب عظيم لأهل غزة.
1: نعم.
0: وجمعت يعني عن طريق دارة الإفتاء ووقفية الخير،
1: الحمد لله. نعم.
0: ووصل الحمد لله أموال الأردنيين وصلت إلى أهلنا في غزة، سواء كانت شربات ماء.
1: نعم.
0: وطعام، ويسأل الله أن يتقبل منا جميعا، ويعني على قدر الاستطاعة.
1: نعم.
0: والحمد لله هذا باب خير عظيم فتح. فأنت اليوم عندك مسجد، تأخذ لك كرتونة مية تسقيها المصلين، يا سلام، ما أجمل.
1: نعم.
0: ذلك. وكلما كان هذه الصدقة للمحتاج أكثر، كل ما كان أجرها
1: أعظم.
0: أعظم. نعم، أعظم. فحفر آبار، عندك توفير الماء في المساجد، وأعظم من ذلك كله عدم الإسراف في الماء. اليوم
1: نعم.
0: بيجينا بتيجي المية أحيانا خاصة في الأردن الآن.
1: نعم.
0: يعني
1: المية بأدوار.
0: أصبح في نعم، لا تسرف في الماء، لا تقول والله أنا بدي أغسل سيارتي بتكب لي تانك مية، هذا كلام باطل. حتى يعني الزوجات النساء في المطبخ.
1: نعم.
0: أحيانا تغسل حبة بندورة بتكب لترين مي، بدك تفرش أسنانك يا أخي سكر المي، هذا فن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت على نهر جار، اقتصد في الماء، ولو كنت على نهر جاري.
1: نعم.
0: يعني بده يعلمنا الإسلام أنه هذا الماء عظيم، نعمة عظيمة. الإسراف يعني أنت عم تصرف بشيء، نعمة عظيمة يا شيخ، وهذا ليس من شكرها، وعدم شكر النعمة مؤذن بحرمانك منها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل ما، فكفرت بأنعم الله.
1: صح.
0: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، العلة أنها ما شكرت المولى عز وجل. قارون شو اللي عمله؟ قارون قال ما أتوت على علم عندي، ما ربط النعمة بالمنعم. ما قال هذه من الله سبحانه وتعالى، فخسف الله به وبداره الأرض. فرعون الله أعطاه من النعم الكثير، أيضا لم يقل المولى أعطاني، فقال أنا ربكم الأعلى. سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي،
1: أشكر
0: الله.
1: تكرر الفضل في قصة أن مما سيدنا
0: شتان
1: سليمان
0: بين هذا وذاك دكتورة.
1: نعم.
0: ولذلك أفضل وسيلة قالوا النعمة وحشية. إيش يعني وحشية؟ يعني هي شبهها بالحيوان الغير أليف، وحشي.
1: نعم.
0: النعمة وحشية، قيدوها بالشكر. إذا
1: الحمد لله
0: من عليك الله بحيوان غير أليف، غزال، والله الغزال منيح، وحطيته باب البيت وما ربطيه، شو بيعمل؟ بده يهرب. وكذلك النعم حالها حال الحيوان الغير أليف، فبدك تربطه وقيد هذه النعم أن تشكر

0: مولى عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. تحافظ عليها من خلال الشكر. والماء نعمة عظيمة. يعني اليوم احنا في الأردن مثلا في مجتمعنا نعاني يعني بعض الناس أسبوعين ثلاثة حتى يأتي دور المي. صحيح. وعندنا في شح وهذا معلوم للجميع. طب احنا كيف دورنا احنا كمواطنين؟ نحافظ على كل نقطة ماء، نحاسب الماء على كل شيء في المطبخ، في الحمام، في غسيل السيارة، في كل شيء ما يصير في هذا الماء، وهذا واجب شرعي، فالذي يسرف هو آثم.
1: نعم.
0: خاصة في هذا الزمان.
1: نعم. بارك الله فيكم يا دكتور. إذن مستمعينا، هنا تنتهي رحلتنا مع الماء كما انتهت مع الجبال والكهوف والريح والشجر والقمر. ولكن الحقيقة التي تبقى في القلب أن هذه المخلوقات لم تكن يوما بطل الحكاية، إنها كانت شاهدة على أعظم إنسان مشى على هذه الأرض. ولعل أعظم ما نخرج به من هذه الرحلة أن ندرك أن الكون كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره. فهل عرفنا نحن قدره؟
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فكيف يليق بمؤمن أن يمر بسيرته مر العابر؟ مستمعينا، إلى لقاء جديد من برنامج أذن خير، حيث لا نروي السيرة فقط بل نتعلم كيف نعيشها. مستمعينا، نشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور علي فايز القادري من دائرة الإفتاء العام. جزيتم خير الجزاء، نفع الله بكم يا دكتور.
0: وإياكم دكتور، الله يكرمك ويبارك فيك. لك جزيل الشكر.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول لزميل شادي زيادين ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة على مشارف العاصمة السورية دمشق. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران السعودية. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز ووسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان، وترامب يؤكد بأن المضيق سيفتح قريبا. محليا، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد تطبيق سند لتسجيل الدخول إلى خدماتها الإلكترونية. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا ابتداء من يوم الأحد. وفي الختام، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم، وارتفاع طفيف الأحد بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

اللهم صل وسلم وبارك على خير من حملته الغبراء وأكرم من أظلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على آخر رسول نزل عليه وحي السماء فملأ الدنيا بقدسي الهدى والضياء وأنقذ الخلق من الشرك والضلال والبلاء وعلمهم كيف تكون عبادة الموحدين الأتقياء وكيف تكون الرحمة من الرحماء وكيف يكون عطف الأقوياء على الضعفاء وكيف يكون بر الأغنياء بالفقراء. اللهم صل وسلم على هذا النبي كافل الأيتام ونصير الأذلاء وجازه اللهم عنا وعن أمته خير الجزاء.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى أسعد المخلوقات، وصل وسلم على رسولنا المكمل في الذات والصفات، وصل وسلم على حبيبنا أملنا المرتجى في الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا إلى توحيدك وطاعتك وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات، وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات، وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات، وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات، وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات، وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات، وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات، وجعلتهم عندك في خير الدرجات وأسعد الحالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وصل عليه صلاة تنور بها أبصارنا ووجوهنا، وصل عليه صلاة تفرج بها همومنا وكروبنا، وصل عليه صلاة ترحم بها أمواتنا، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا. اللهم صل وسلم على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
2: بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا ربي سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجهاد النفس إخواني حملها على طاعة الله، وحملها على عبادة الله عز وجل.

حملها على التذكر الدائم للآخرة ولقاء الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كيف ينبغي أن نجتهد على أنفسنا وأن نجاهدها من أجل الله تبارك وتعالى حتى تكون هذه النفس مع الله عز وجل، وحتى تنجو هذه النفس من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ ذلك أن الإنسان قد يفتر أحيانا وقد يصاب بالكسل والتثاقل عن أداء العبادات، وهذا الأمر إنما يكون من الشيطان، يضعف الإيمان وتقل العبادات في حياة الإنسان، وإذا به يشعر بالتثاقل إذا ما أراد أن يؤدي هذه العبادات. هنا يأتي جهاد النفس. كيف ينبغي أن تحمل أيها المسلم هذه النفس وهذا الجسد على طاعة الله عز وجل حتى لا تكون من الخاسرين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن وفقه الله تعالى لطاعته فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأل الله عز وجل الثبات على الأمر حتى يلقى الله تعالى وهو كذلك. فكم من الناس الذين عصوا، وكم من الناس الذين أدبروا، وكم من الناس الذين تولوا، وكم من الناس الذين جاءهم ملك الموت وهم في المعاصي والذنوب والعياذ بالله، وهم كانوا يسوفون في التوبة إلى الله: نتوب اليوم، نتوب غدا، نتوب بعد غد، ننشط في العبادة، نرجع إلى الله عز وجل، نتلافى ما كان من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وفي حقوق العباد. ولكن الموت يفجأهم والأرواح تخرج من هذه الأجساد ويغادرون هذه الحياة الدنيا ويندمون حيث لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا بد من مخالفة النفس، ولا بد من مخالفة الهوى، ولا بد من أن ننشط ونجتهد في طاعة الله عز وجل حتى لا نندم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الحياة الدنيا تزول، الأعمال التي عصينا الله تعالى من أجلها وسوفنا في صلاتنا وفي حجنا ومنعنا زكاة أموالنا وجمعنا هذه الأموال حتى نورثها لأبنائنا، هؤلاء الذين ورثنا لهم المال
قد لا يدعو لنا بدعوة إذا ما غادرنا هذه الحياة الدنيا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ماذا عسى أن ينفعنا الولد، وماذا عسى أن ينفعنا المال؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن فيما يجب أن نتنافس، وفيما يجب أن نجتهد، وفيما يجب أن نجاهد عليه الأنفس طاعة الله عز وجل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا عبد الله تب إلى الله، يا عبد الله صل قبل أن يصلى عليك، يا عبد الله أخرج زكاة مالك قبل أن يكون هذا المال ميراثا لغيرك وتعذب بهذا المال يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا أردت أيها المسلم أن تعرف قدرك عند الله عز وجل فانظر إلى عملك، وانظر إلى من شغلت فيه، فإذا من شغلت بطاعة الله اعلم أن الله عز وجل راض عنك لأنك عملت فيما خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى مقدار طاعتك لله عز وجل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. انظر ما لله عندك من عبادة، من طاعة، من صلاة، من صيام، من ذكر، من قراءة للقرآن، من استعداد للقاء الله عز وجل، من محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، من نصح للمؤمنين، من دعوة إلى الله تعالى، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، من بر للوالدين، من صلة للأرحام، من إحسان إلى الجوار، من إحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. لذلك انظر إلى قدرك عند الله من خلال طاعتك لله تبارك وتعالى. فمنزلة الله عندك أيها العبد ينبغي أن تكون التعظيم والتبجيل

الحياء من الله، والخوف من لقاء الله تبارك وتعالى، وإقامة الحرمات، وعدم تجاوز الحدود، وعدم مخالفة أمره ونهيه، ولا بد من الوقوف عند أحكامه، عند حلاله وحرامه، لا بد من التسليم لقضاء الله تعالى وقدره، لا بد أن تكون مع الله تعالى جسداً ونفساً وروحاً وقلباً وظاهراً وباطناً وسراً وعلانيةً، لا بد من لزوم ذكره وطاعته وعبادته وحسن الظن به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقالوا مقامك حيث أقامك، انظر إلى مقامك عند الله عز وجل، وانظر إلى مقامك في الدنيا فيما أنت عامل فيه. فإن شغلك الله بالقرآن فاعلم أن الله تعالى يريد أن يحدثك، وإن أقامك في الصلاة فاعلم أن الله تعالى قد طلب مناجاتك، وإذا شغلك بالدعاء فاعلم أن الله تعالى قد وفقك لسؤاله ولدعائه حتى يعطيك وحتى يستجيب لك، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإذا شغلك الله تعالى بالطاعات كلها وشغلك بعبادته فاعلم أنك الموفق، واعلم أنك المحبوب عند الله تعالى وعند خلقه، واعلم أنك من الناجين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ومن الفائزين بجنته. اعلم أنه إذا ما شغلك بطاعته فإنه سبحانه وتعالى قد قربك وقد رضي عنك. وأما إذا أشغلك بالدنيا فاعلم أن الله تعالى قد أبعدك، لأن الدنيا والعمل من أجل الدنيا مع نسيان الدار الآخرة وعدم العمل لها إن هذا هو الخسران المبين. وإن الخاسر حقيقة هو الذي يعمل بالشيء الفاني ومن أجل الشيء الفاني ثم يبخل على نفسه بالشيء الذي لا يزول بالشيء الباقي وهو الجنة التي يقول الله تعالى فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. واعلم يا عبد الله أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الدار الآخرة فإن الله تعالى لا يعطيها إلا لمن يحب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. والله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما

0: أن غاية المطلب أن تبلغ الهدف وأن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار، وهذه لا بد من العمل من أجلها ولا بد من الاجتهاد فيها، حيث قال حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن لا يشبع من الخير، المؤمن حال مرتحل من عبادة إلى عبادة، المؤمن لا يمل من عبادة الله عز وجل، المؤمن قوي لا يضعف إيمانه، لأنه مع الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وسكناته وحركاته. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحمد الله تعالى وأن يشكره على طاعة التوفيق إلى الهدى وإلى الصلاح، وينبغي أن يسأل الله تعالى بالثبات على الأمر. وهذا هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، ونسأله تبارك وتعالى أن يكتبنا من الفائزين ومع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:42. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام سماحة الدكتور جميل خطاطبة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الملك القدوس السلام الجميل المتصف بالجلال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الطاهر المطهر أطيب الناس ريحا وأزكاهم قلبا وأحسنهم خلقا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى طهارة القلب وزين الجسم وأجمل لباس تقف به بين يدي الله عز وجل مؤديا للطاعات، وتقف به يوم القيامة ساعة الحساب، فلا تغادر مكانك إلا والحساب يسيرا والعمل مقبولا والرضوان حاصلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأحذركم يا عباد الله من المعاصي والذنوب، فإنها نتن وأوحال تسيء إلى العبد، ولا يمكنه أن يقف بين يديه إلا بعد أن يخلع تلك الألبسة التي دنست بالآثام، ويطهر القلب مما علق به من الران والسواد.

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد يا عباد الله، فإن الله سبحانه أعلن لنا في كتابه فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأقبلوا على ربكم بتوبة تطهر القلب ونظافة تطهر البدن لتقف بين يدي حضرة المولى عز وجل. وقد جعل الله تعالى هذه الطهارة مفتاح الإذن لتقف بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فنصف الإيمان أن تتطهر ليكون وقوفك لائقا بين يدي الله عز وجل. وقد جعل الله تعالى هذه الطريق واضحة، فإن الله تعالى طلبها من إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إنها سنن الفطرة وسنن الطهارة: إعفاء اللحية وحف الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وحلق الأبط والعانة والختان وسائر سنن الفطرة. إنها تنظيف البدن وتجهيزه بالجمال والطيب المتيسر لكي تقف بين يدي الله عز وجل. وقد أتمهن إبراهيم عليه السلام فجعله للناس إماما وشكره على إتمامهن فقال: وإبراهيم الذي وفى. لقد وفى بما وعد وأتم، فلما أتم في نفسه طلب الله منه أن يبني البيت الحرام وأن يطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد كان هذا الطلب بعد ذلك من موسى عليه السلام يوم جاء إلى ميقات ربه عز وجل فقال له: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكان هذا الطلب يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي، فكان بعد اقرأ سورة المدثر: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أعرفت يا أخي المطلوب؟ وأزيدك أن الله تعالى خص مريم بالطهارة فقط.

قال: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكانت الطهارة عنوان مريم عليها السلام، وكانت أيضا لعيسى حين كفر به قومه، فقال الله تعالى له: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرسل الله أطهار، وقد قال الله تعالى بحق بيوتهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكتب الله مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ويقول سبحانه: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أيها المؤمنون، إن الصفة التي تلازم المؤمن الطهارة، طهارة القلب من الأحقاد والآثام. وقد جاء في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وذا الحاجة. وطهارة البدن إنما هي في الوضوء والاغتسال، الوضوء الواجب من الجنابة، والأغسال المسنونة عدها الفقهاء ب17 غسلا تنتظم حياة المسلم، ومن أشهرها اغتسال المسلم وإتيانه إلى صلاة الجماعة، فإن ثوابها أن يغفر الله له إلى الجمعة القابلة وزيادة 3 أيام. فإذا قيل الإسلام قالوا دين الفطرة ودين الطهارة بكل معانيها: طهارة الكسب الحلال، وطهارة الأعمال الصالحة، وطهارة النوايا، وكل ما يدور في القلب. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تعالى قد جعل هذه الطهارة في معاني الإنفاق، فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزواج طهارة، والأعمال الصالحات طهارة للعبد. فإن الله أمر النساء بجملة من الأوامر قد تليت على مسامعكم قبل قليل: ألا يخضعن بالقول، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن،
وألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين

من زينتهن وغض البصر والقرار في البيت، فإن الله سبحانه قد علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها الإخوة الأحبة، إنها التوبة التي يتطهر بها المؤمن من أرجاس الذنوب، ليغسل إلى الله عز وجل طاهر القلب. فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها السادة الكرام، ما أحوجنا أن نقف بين يدي الله عز وجل، وحتى نقف بين يديه لا بد أن نتطهر ليكون مقامنا بين يديه لائقاً بنا. هذا الوقوف الذي صار بالطهارة علماً على المسلمين، بل تجاوز الأمر أن كانت الطهارة دعوة لإبعاد المؤمنين من الحياة. لقد قال قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. واليوم نحن بحاجة إلى الطهارة لأمرين: أن نحفظ مقامنا بين يدي الله، فقد أصابنا الضنك والشقاء وقطعنا حبال الوصل مع الله عز وجل، وصالت الكثرة بعيدة عن الله عز وجل، وقست القلوب، وفشت الجريمة، وانتشر الربا والسرقة والزنا، حتى لم يعد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صوت يسمع، بل إن العالم اليوم لا يسير رافعاً عنوان الحضارة لكن بأخلاق القذارة والفاحشة بكل أنواعها، يدعو إلى استبعاد المؤمنين بتهمة أنهم يتطهرون. فإذا أردت أن تكون على الحق المبين وتكون عند الله من الناجين، فكن من المتطهرين. يحبك الله وهو بك رفيق، فيفرج كربك ويصلح شأنك، ويرد لهذه الأمة من كسر من قلوبها، لأن الأمة قد خلعت ثوب الطهارة في كثير من مناحي الحياة، راكضة وراء الدنيا، ناسية أنها بالطهارة. وهذا الدين خير أمة أخرجت للناس، فخسرنا المقدسات وأخرجنا من ديارنا مهجرين، وذقنا مرارة الفقر والضياع ونحن نجلس على أرض قد سبكت بالذهب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه.

أجمعين. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه فقال عز القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة هي لك رضا، ولنا صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وفروجنا من الزنا، وأعيننا من الخيانة، وطهر أموالنا بالكسب الحلال، وطهر حياتنا بالأعمال الصالحات، وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأن أمة محمد ودبر لها فإنها لا تحسن التدبير. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وأنت وحدك حي لا تأخذك سنة ولا نوم. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم داوي جرحاهم وشافي مرضاهم، وارحم مبتلاهم، وثبت أقدامهم، وأكرمهم بكرمك، وأعزهم بعزك، واجعلهم يا ربي إلى الخير سائرين، وإلى طريق النصر سائرين. اللهم إنا نسألك أن ترد لنا المسجد الأقصى في أقرب وقت وأقرب حين، وأن تطهره من أرجاس اليهود الظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم وفق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، أتموا الصفوف وسدوا الفرج. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bodem.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوتي الكرام نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. في نهاية هذه الفترة أوجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطا الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، ومن قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح ومحمد خالد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي. مقام الصحابي الجليل عامر بن أبي وقاص.
1: ليس كل من يرى الصراع مطالبا أن يدخله، فبعض المعارك لا تربح بالسيوف بل بالابتعاد عنها حين تتحول إلى نار تأكل أصحابها. هناك من يملك القدرة على المواجهة، لكنه يختار أن يحمي دمه وضميره من أن يكونا وقوداً لفتنة لا قرار لها.
0: ففي زمن يعلو فيه الصخب تصبح الشجاعة أن تقول: لن أكون طرفاً في هذا الخراب. وهكذا تبدأ حكايتنا عن رجل رأى الفتنة مبكراً واختار النجاة منها، لا خوفاً بل وفاءً للحكمة.

0: سلمى، شكلك آخر وحدي سامعة باللي صار.
1: ليه؟ شو في؟
0: في حكي كبير بالحارة، موضوع صورة انتشرت على الواتساب وبسببها صار خلاف كبير بين العيلتين.
1: أي صورة وأي عيلتين؟
0: صورة لبنت من الحارة واقفة جنب شاب غريب قدام الجامعة، وفي ناس عم تقول إنها تصرفت غلط، وناس عم تدافع عنها وتقول الموضوع مفبرك.
1: مين البنت؟
0: رانيا، وبنت الجيران نشرت الصورة وقالت إنها حقيقية.
2: يا جماعة اتقوا الله، ما بصير هذا الحكي.
3: اليوم لازم نحسم هذا الموضوع.
4: سلمى، انت شفتي الصورة صح؟ احكي للكل انها مفبركة.
1: انا شفت الصورة بس ما بعرف كل القصة.
5: شهادتك مهمة، كلمة منك ممكن تبرئ بنتي، واذا سكتتي يعني انت معهم.
0: الكل ناطر منك موقف، لو ما حكيتي رح يقولوا انك منحازة.
1: اذا حكيت بدون ما اعرف الحقيقة كاملة ممكن اظلم طرف، وإذا دخلت بالمشكلة البيناتهم رح أصير جزء من أذية طرف على حساب طرف تاني.
4: سلمى احكي، انت معنا ولا ضدنا؟
1: أنا مش ضدك ولا مع اللي بيهاجموكي. أنا ضد إن نحاكم بعض من سورة ما بنعرف قصتها كاملة. أنا ما رح أكون طرف بهذا الخلاف ولا رح أزيد الطين بلة. إذا في حل لازم أكون بعيدة عن التشهير والصرخ.
5: يعني بتهربي؟
1: لا، أنا عم بهرب من الفتنة مش من الحق.
6: هيا هيا هيا، سلمى
7: هيا سلمى،
6: هيا هيا هيا.

0: لسه موجود.
1: تعالي قولي لهم.
2: لو حكت من الأول كان خلصت القصة.
0: سلمى ليش ما وقفتي معي؟ انت شفتي الصورة وكان فيكي تحسمي الموضوع.
3: أنا شفت جزء مش كل الحقيقة.
4: بس سكوتك هو اللي خلى الكل يشوف وخلى الموضوع يكبر. إذا صار شي سيء بسبب هالموضوع أنت المسؤولة.
2: الناس بتسمع لسلمى ولو حكت كان الموضوع انتهى.
4: القصة كبرت والكل معصب.
3: أنا ما سكتت خوف، سكتت لأنه الكلمة تحت الغضب ممكن تجرح أكتر ما تصلح. بعدين أنا ما إلي دخل بكل الموضوع، ليش عم بتدخلوني؟
0: بس سكوتك خلاني لحالي قدام الكل.
3: وأنا لو اتدخلت من المشكلة كان صرت جزء من الأذى مش جزء من الحل.
2: طبعا يعني الفتنة إذا انفجرت رح تكوني أنت السبب.
3: أنا ما صنعت الخلاف، أنا حاولت بس ما أزيده. الهروب من الفتنة هو الحل الوحيد.
5: ليست كل شجاعة أن نقف في قلب الصراع، فبعض القلوب ترى النار قبل أن تشتعل فتختار أن تبتعد، لا خوفا بل حفاظا على ما تبقى من إنسانيتها.
6: هناك من يفهم أن بعض المعارك لا رابح فيها، وأن النجاة أحيانا ليست في الانتصار بل في الامتناع عن أن نكون جزءا من الخسارة.

0: سامر تجاوز حده، أخذ دوري بالمشروع قدام الدكتور.
1: مش صحيح، أنت اللي تأخرت.
2: يا جماعة الموضوع بسيط، مش مستاهل يكبر.
0: أنت كنت معنا من البداية، احكي مين الغلطان.
2: بصراحة سامر كان ممكن يتصرف أحسن.
1: يعني أنت ضدي؟
2: أنا مع الحل، بس اللي صار شكله تجاوز.
1: هلا صارت اثنين ضدي، هاي مش عدالة.
0: شفت، حتى أحمد شايف أنك غلطان.
2: استنى، أنا مش قصدي.
1: إذا الموضوع هيك أنا مش راح أسكت.
0: ولا أنا.
1: كنت بفكر أحمد راح يكون محايد.
2: أنا زدت النار بدل ما أطفيها.
3: في الطريق نفسه سار قلبان، أحدهما ظن أن الانحياز نصرة فدخل النزاع حتى صار جزءا من ناره، والآخر رأى الشرارة قبل أن تكبر فاختار أن ينسحب، لا هروبا بل حماية لما لا يطفأ إذا اشتعل.
4: بين من قال أنا مع طرف فخسر هدوءه، ومن قالت أنا لست وقودا فربحت سلامتها.

0: ماما أحمد، مالك اليوم مش طبيعي؟
1: اليوم تورطت بمشكلة بين صاحبين ونحس لطرف، وفجأة الموضوع كبر وخرج عن السيطرة.
2: وانتبهت متأخر إنك صرت جزء من الخلاف؟
1: أكثر من جزء، كنت شرارة.
2: أنا اليوم كنت بموقف شبه هيك بالحارة، بس اخترت إني ما أتدخل بالخلاف.
1: يعني شايف حالك صح وأنا غلط؟
0: الحمد لله إنها عدت على خير.
2: مش المسألة صح وغلط، المسألة هل لازم نكون طرف بكل نزاع؟
1: كنت أفكر إنه الانحياز نصرة، طلع عذى. لو ما تدخل وسطاء بالجامعة كان الموضوع وصل لمكان ما حدا بتخيله.
0: الحمد لله، الحمد لله إنها عدت على خير.
3: اللي صار معك يا أحمد يا ابني درس مش عقوبة.
1: بس الإحساس ما عدى.
3: أحيانا الإنسان بخذل نفسه لما ينسى إنه مش مجبور يكون طرف كل معركة. أنت دخلت الخلاف بنية طيبة لكن بدون حساب للعواقب، وسلمى اختارت الابتعاد مش لأنها ضعيفة، لأنها شافت إنه النزاع ما فيه رابح.
2: كنت خايفة أظلم حد أو أشعللها بزيادة،
1: وأنا استعجلت وشعللتها. يمكن شجاعة مش إنك تختار طرف، إنك تختار ما تكون طرف أصلا.
3: وهذا يا بنتي فهم مش سهل الوصول إليه. بتعرفوا اللي صار معكم أنتوا الاثنين ذكرني برجل عاش زمان وكان يقدر يدخل أكبر صراعات عصره، بس اختار النجاة من الفتنة بدل ما يكون وقود إلها.
2: مين؟
3: ما رح أحكي لك هلأ مين. المهم إنه صحابي جليل علم الناس إنه أعظم بطولة أحيانا هي الامتناع مش الاصطدام.

0: شو رأيكم نروح نزور مقامه بكرة؟
1: رحلة.
0: رحلة نفهم فيها إنه مش كل طريق بدها مواجهة، بعض الطرق بدها حكمة وانسحاب نبيل.
1: يمكن بنحتاج نسمع قصته بعد اللي صار معانا.
0: والقصة يا بنتي أجمل لما بتنسمع من مكانها.
2: بعض القلوب تتعلم متأخرا أن النيران لا تميز بين من أشعلها وبين من احترق بها.
3: وهناك من رأى الخطر مبكرا فاختار أن يحفظ دمه وضميره من أن يكون وقودا لفتنة لا تنتهي،
2: بين من اندفع فخسر هدوءه ومن امتنع فربح سلامته، يولد السؤال الأكبر:
3: متى تكون المواجهة بطولة ومتى يكون الانسحاب هو الشجاعة الحقيقية؟
0: وهاي وصلنا، يلا اتفضلوا انزلوا خلينا نشوف مين صاحب المقام، او بالاحرى مين شقيق صاحب هذا المقام.
3: الصحابي عامر بن ابي وقاص رضي الله عنه هو شقيق الصحابي سعد بن ابي وقاص الذي استعمله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقتال الفرس، وشقيقه عامر استعمله للقتال في الشام. ولسيدنا سعد موقفه الذي ما زال معروفا باعتزاله الفتنة بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وسيدنا علي كرم الله وجهه.
2: سيدنا سعد كان يستطيع أن يرفع السيف، لكنه رفع قلبه فوق صخب الدم، لم يكن عاجزاً عن القتال، بل كان قادراً على أن يقول: لن أكون جسراً تعبر عليه الفتنة.
4: أهلاً وسهلاً، اتفضلوا، نورتوا نورتوا، اتفضلوا.
0: أهلاً فيك يا حج، احنا اليوم جينا نتعرف على سيرة الصحابي عامر ابن أبي وقاص وقصة شقيقه سعد بن أبي وقاص، يعني ممكن تفيدنا في حياتنا.
4: عامر بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص من السابقين إلى الإسلام، ومن أوائل من هاجروا في سبيل الله، وشهدوا مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إحنا بنعرف إنه هذا المقام لسيدنا عامر، لكن إحنا جينا اليوم نعرف عن سير شقيقه سعد بن أبي وقاص.
4: سيدنا سعد كان قوي الشخصية، صاحب حضور وهيبة، لكن ما كان يبحث عن الصدارة ولا عن إثبات نفسه على حساب الآخرين، كان دائما بفضل السلامة على الشهرة والضمير على الانتصار الزائف.
1: يعني كان بيقدر يواجه بس ما اختار المواجهة.
4: بالضبط.
0: الله يجزيك الخير يا حاج أبو صالح، كلامك اليوم فتح لنا أبواب فهم مش بس أبواب معرفة.
4: شكر لله، إذا طلعتوا من هون وأفكاركم أهدى وقلوبكم أخف، فهذا هو الأثر الحقيقي للمقام.
3: وهكذا حين يعود الإنسان أقل رغبة في الصدام وأكثر ميلا للسلام، فبعض الشجاعة أن ترفع صوتك، لكن أعظمها أن ترفض أن ترفع سيفك.
2: وبين نار الفتنة ونور الحكمة يولد القرار أن ننجو دون أن نخسر إنسانيتنا.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة على مشارف العاصمة السورية دمشق. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران بالسعودية. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان، وترامب يؤكد بأن المضيق سيفتح قريبا. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7 من آب لعام 2026، بعد انتهاء فترة السنتين المحددة في الإرادة الملكية التي صدرت عام 2024، ويناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية والشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح زوبا، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين الشقيقين، كما بحثا التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتاج الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة، والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها. أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء خارجية الدول أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسرا. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وكانت وزارة الداخلية السورية قالت إن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق، منها 3 حالات حرجة وتحتاج إلى تداخلات جراحية، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة.
دان الأردن اليوم الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بصفته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وأكد الأمين

0: العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستوجب المساءلة لما انطوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية في تحد سافر للأعراف والمواثيق الدولية وتهديد خطير الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أدانت جامعة الدول العربية الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين واستهدفت منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن استهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر بالتزامن مع استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن يمثل مسارا بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران بالسعودية، بينهم امرأة وطفل، نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية. وأوضح التحالف أن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم. كما أكد التحالف أن قيادة القوات المشتركة ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، وذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. هذا وتراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال هذا الأسبوع مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وعادة ما كانت تمر عبر المضيق من 130 إلى 140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 من شباط. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسير الإسرائيلي تحليق فوق بيروت وضاحيتها. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال أحرقت محطة مياه شقرة من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. وكان مصدر في الرئاسة اللبنانية قال إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواته منها في جنوب لبنان، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. محليا أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك في خطوة تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الإدارة بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضحت إدارة ترخيص السواقين أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقدمين للفحص العملي حجز مواعيدهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الترخيص. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتماد تسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من خلال تطبيق سند باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات ورفع موثوقية الخدمات الإلكترونية. أنهت وزارة الأشغال العامة والأسكان أعمال صيانة أجزاء لعدد من الطرق في محافظة الكرك. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال عمر المحارمي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك فقال:
1: أنهت وزارة الأشغال العامة والأسكان أعمال صيانة لأجزاء متفرقة من عدد من الطرق في إقليم الجنوب ضمن أعمال عطاء صيانة طرق في إقليم الجنوب الذي يشمل 10 طرق وممول بقرض من الصندوق الكويتي تبلغ قيمته 3,900,000 دينار تقريبا. الأعمال اللي تضمنها هذا العطاء إزالة طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة وتنفيذ ومعالجة الهبوطات والتشققات في الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة المحسنة، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة واللي شملت إدهان وتركيب العواكس الأرضية وصيانة الشواخص واللوحات التنبيهية والأرشادية، بالإضافة لمعالجة أي موقع لتصريف مياه الأمطار أو عبارات لتصريف مياه الأمطار ضمن مناطق الأعمال.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه، عادة لأبرز العناوين: إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة على مشارف العاصمة السورية دمشق. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران بالسعودية. تراجع الملاح عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان، وترامب يؤكد بأن المضيق سيفتح قريبا. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في معية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وردت كلمة مع مرتبطة بالله تعالى في القرآن الكريم نحو 38 مرة، وجاءت بصيغ مختلفة. مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم. ومعي

0: متعددة، أهمها معية الله تعالى لجميع مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ومعية الله الخاصة لملائكته وأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وارتبطت هذه المعية الربانية الخاصة بشروط متعددة. التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، والإحسان، وإن الله لمع المحسنين، والصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، والإيمان الصادق، وأن الله مع المؤمنين. وفي سورة المائدة يشير القرآن الكريم إلى 4 أعمال تضمن معية الله لعباده، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وأصل المعية في اللغة المصاحبة والاجتماع في الزمان والمكان والمعنى والرتبة في الشرف، وأثرها على واقع الإنسان في حركته وفي حياته يمتد من المراقبة إلى التأييد والهداية إلى التوفيق والمحبة والرعاية، حيث مقام المعية الإلهية ثمرة للإيمان والجهد والإطمئنان لله تعالى. ولا نصيب من هذه الطمأنينة والسكينة والمصاحبة إلا لمن أسلم وجهه لله وعمل صالحا وقال: إنني من المؤمنين. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم المعية الإلهية، نتساءل عن معنى أن يكون الله تعالى معنا بالعلم والإحاطة وبالمنة والفضل والمصاحبة والإحسان، وعن ثمرات هذه المعية في حياتنا وبعدها، ثم عن دلالات معنى معية الله كما وردت في آيات القرآن الكريم ونماذجها المتعددة. نسأل الله أن يكون دائما معنا، وأن نكون دائما بمعية الله. أهلا ومرحبا بكم السادة والسيدات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي نحاول أن نستشرف فيها أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا، وأن نكون أيضا مع الله في حركاتنا وسكناتنا. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور أنس، يا مرحبا بك.
1: مربحا بكم، حياكم الله.
0: وحياك الله، ونحن أسعد ما نكون في لقائك في هذه الحلقة من برنامج فكر وحضارة.
1: لي الشرف ولي السعادة في ذلك سيدي.
0: سيدي، ماذا يعني مفهوم المعية؟ ماذا يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى ربي وبارك وسلم على سيدي رسول الله
0: اللهم
1: وآله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا.
0: اللهم آمين.
1: سيدي الأستاذ الفاضل النبيل أستاذ حسين، أشكر لك والإذاعة الأردنية المقدرة على هذا التشريف لي بهذه المشاركة، وأقدر لكم ذلك.
0: مرحبا بك دائما يا دكتور أنس، أهلا وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: الله يرضى عنك. وأنا سيدي دكتور حسين الشكر لك شكران، شكر على تشريفي بهذه المشاركة، والشكر على اختياري هذا العنوان لموضوع في ظني يرسم لنا الخريطة الاستراتيجية في العلاقة مع الله، بل إن هذا العنوان يضبط البوصلة لحياة الإنسان.

0: لأننا نؤمن بقناعة واضحة محددة أن التأصيل السليم للمعلومات يضبط المعمولات، والتقعيد للتصورات يضبط لنا وينظم لنا التصرفات. نحن سيدي أستاذ حسين أكاديميا نرى العلوم ثلاثة، العلوم ثلاثة،
1: نعم.
0: العلم بخلق الله، وهذا ما يتصل بمعارف الناس من الكيمياء والهندسة والفيزياء وإلى آخره، والعلم بحكم الله، أحكام الشرعية من واجب ومندوب وحرام ومكروه وحلال، والعلم بالله، وهذا العلم بالله هو خيرها وأفضلها وأزكاها وأرقاها. وهذا العلم بالله للأمانة والموضوعية كثيرون بل إن معظمنا قد قصر في العلم بالله الذي قال عنه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.
0: والعلم بالله سيدي أستاذ حسين والزميل الدكتور محمد،
1: نعم.
0: لدينا الآن المذاهب التي غاصت وتعمقت في مذاهبها العقدية، للأسف كثيرون منها أشغل الناس وحرف البوصلة في العلاقة مع الله، بل أدى هذا الانحراف في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى إلى إحداث هذا الشرخ بين الناس في التفسيق والتضليل والتكفير. والأصل أن العلم بالله، وأنا أمهد بحديثي عن معية الله،
1: نعم.
0: الأصل أن هذه المعية التي تحمل في ظني ثلاثة معاني من العبد مع الله، تحمل معنى الثقة، التفويض، التسليم، وتأتي من الله نحو عباده جل جلال الله بمعنيين، بمعنى عام وهو العلم والقدرة، ومعنى خاص سنتكلم عنه بعد قليل وهو الرعاية والعناية. هذا العلم بالله بهذه العلاقة بين العبد وربه والرب وعبده نحتاج أن نضبطها في بوصلة العلم بالله ضمن ثلاث مراحل.
1: قبل هذه الثلاث مراحل يا دكتور أنس اسمح لي في سؤال. قلت أن البوصلة تنضبط في ثلاث مستويات: الثقة بالله، والتسليم لله،
0: والتفويض لله.
1: والتفويض لله ماذا يعني ذلك؟
0: يعني ذلك أنك يا عبد الله عندما تتعمق، وهذا ما كنت سأشير إليه في هذه المسألة بهذه المحطة بالذات،
1: نعم.
0: أن العلم بالله في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى التي أشغل الناس عنها بين معطل ومجسد وبين وبين وبين، أن نتعامل مع أسماء الله فيما يحقق هذه المعية في ثلاث مراحل، في ثلاث محطات: التعمق، التعلق، التخلق. عندما يتعمق الإنسان، يتعمق الإنسان في دلالات الاسم، لنقل مثال هكذا الآن سريع، مثلا اسم الله المهيمن. المهيمن في أصله اللغوي تعمقا يأتي من الإحاطة، حتى لما يقرأ أحدنا في كتب الفقه القديمة يقرأ أن المحرم في العمرة والحج يجوز له أن يلبس الهميان اللي هو الكشاف الحزام،
1: صحيح.
0: يحمل معنى الإحاطة. فاسم الله المهيمن عندما نتعمق به أنه الإحاطة، فيأتي المعنى في عروقنا وفهمنا ووجداننا أن اسم الله المهيمن يحمل معنى الإحاطة علما وقدرة وحكمة. يأتي تعلقنا بالله بمعية الله، فيأتي هذا الاطمئنان، هذا التفويض، هذه الثقة والتسليم، أنك مع الله بأمان، أنك مع الله بهذه الثقة والمقبولية. عندما ترى أن اسم الله اللطيف واللطف في اللغة هو التدبير الخفي، فتؤمن تعمقا باسم الله اللطيف، إذا تؤمن بهذه المعية أن ما يجري لك من أقدار الله، من حكم تشريع الله، تؤمن بها أنها معك، فيأتي قبولك ويقينك بمعية الله ثقة، تفويضا وتسليما. حتى أن أخي دكتور حسين عند العرب لما تكلموا عن معنى أو جذر كلمة اليقين في اللغة قال عندهم: يقن الماء. والماء إذا يقن أي أن الماء بات صافيا، صحيح. نقيا لا حراك فيه،
1: نعم.
0: أصبحت المعلومة في معية الله يقين ثابت في قلبك يا عبد الله، فيأتي هذا القبول والاستسلام والتسليم. ولذلك لما يأتي نأخذ لقطة قرآنية في سورة القصص في قصة موسى عندما ولاحظ هذه اللقطة القرآنية لما هرب موسى مع قوم مع بني إسرائيل وكاد أن يدركهم فرعون وجنوده فقال القرآن على تلك اللقطة فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا شوف إيمانه
1: كلا
0: قال وهذا يأتي الرفض مع الاستنكار قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إذن هذا اليقين أخي
1: الثقة واليقين بالله
0: والتسليم بأمر الله بهذه الثقة بهذا التسليم والاستسلام التي أتت أخي حسين دكتور حسين بعد أن تعمقنا في دلالات الأسماء ومعانيها فيأتي هذا العلم بالله يقينا استسلاما تفويضا وقس على ذلك بقية الأسماء الحكيم الذي يحكي بمعنى أن التدبير جاء متقنا لذلك لما سئل موسى من قبل فرعون قال من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا الشعور بالمعية شعور أمان شعور اطمئنان وبالتالي أنا أصل معك إلى أن هذا الشعور بالذي أتى به هذا الفهم لدلالات أسماء الله وخذ بها الحكيم الرشيد الشكور المهيمن اللطيف في كلها المجيد بل خذ اسم الله الحميد الحميد جل جلاله هو صيغة مبالغة من الحمد والذي هو يخرج منه الحمد لغيره هو أحمد هو حامد والمبالغة من حامد أحمد من يذكر هو يحمد هو محمود ومن كان صيغة مبالغة لمحمود محمد من جمعت فيه الصفتان ولا تكون إلا لله هو الحميد فهو الأكثر حمدا لغيره والأكثر حمدا من غيره هذا الشعور بمعية الله أنه معك يقدم لك الحمد ويطلب منك الحمد يعطي هذا الشعور باليقين ثقة تفويضا واستسلاما لكن هذه المعية أخي دكتور حسين هذا الشعور الذي جذر في عبد المسلم وأنا يعني تأذن لي أن أقول في هامش مقدمتك التأصيلية المتميزة وقد ذكرت أن المعية من قسمين تأذن لي أن أتطفل وأتطاول تكرما منك علي أن أضيف قسما ثالثا فالمعية العامة التي تكون من الله لكل خلقه معية العلم والقدرة النوع الثاني التي أشرت إليها سيدي دكتور حسين وهي المعية الخاصة ولكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة معية الخاصة للمظلوم حتى المظلوم الذي قد يكون مؤمن فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات لما يخرج المسلم أو الإنسان في سفر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر هذه معية خاصة ثم تأتي المعية التي نرجو أن ندخلها وهي معية خاصة الخاصة التي ذكرتها أخي حسين إن الله مع الذين اتقوا إنهم محسنون هذا الشعور بهذه المراحل الثلاث تؤدي وهذه الثمرة
1: ما الفرق هنا يا دكتور بين المعية بين الأصناف الثلاثة الله سبحانه وتعالى معنا كلنا مع كل البشر محيط بنا رؤوف بنا والله سبحانه وتعالى مع أصناف محددة ذكرتها في خاصة وفي الخاصة الخاصة ما الفارق هنا
0: الفارق سيدي في حجم العلاقة بين العبد وربه في هذه المراحل الثلاث عندما نتكلم عن معية عامة نتكلم عن علم وقدرة من الله ورحمة عامة من الخالق لخلقه ويأتي هنا فهمنا لاسم الله الرحمن الرحمن هنا رحمة الله لكل الخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وغير مؤمنهم هذه الرحمة التي نثرها الله لعباده حتى لغير المسلمين فإنها قد شملت هؤلاء الخلق أجمعين أما الرحمة الخاصة التي تتعلق بسبب الله عز وجل ينصر المظلوم لأنه في موضع ظلمه يحتاج إلى معية من العدل اسم الله العدل فينصره الله بعدله لهذا العبد يأتي فهمنا لمن هو في حالة الكرب لذلك لدينا قاعدة أن من أسباب استجابة الدعاء دعاء المكروب حتى لو كان غير مؤمن من دعا الله ولجأ إليه وهو مكروب في حالة كرب، فإن الله بمعية نجدته في تلك الحالة يؤيد وينصر. أما المعية الثالثة التي هي الخاصة التي نفهمها من حديث نبينا اللهم صل عليه في الحديث القدسي، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، ثم ذكر بصره، ثم قال: وإذا سألني لأعطينه. هذه المعية التي نفهمها بمسارين، وهي على فكرة المعية هنا تأتي تكليفا وتشريفا أخي حسين.
1: نعم.
0: دكتور حسين.
1: نعم.
0: تأتي معية الله تكليفا وتشريفا، تأتي تشريفا أن الله معه، وتأتي تكليفا في فهمنا لمفهوم كنت سمعه بصره أنه يحفظ هذه الأعضاء ألا تقع في المعاصي، فتأتي معية الله حافظة له من الوقوع في المعصية، كما قال يوسف عليه السلام لما أتت المرأة قالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي. إذن يأتي هذا. وبالتالي أنا أنظر أخي دكتور حسين إلى مقطع أو لقطة أو قطعة فسيفسائية في هذه المنظومة المتعلقة بمعية الله، أن التعامل مع الله في معيته تضبط سلوك المسلم في ثلاث محطات: التطهير، التطوير، التعطير. أما التطهير فإنه بمعية الله الذي يرى الله في سلوكه، الله السميع، الله البصير، الله ناظر إليه مطلع عليه، فيجنب نفسه الوقوع في الحرام، فطهر نفسه جوانحه وجوارحه أن تقع في الحرام. ثم ارتقى إلى التطوير، أنا أصلي مثلا صلاة الفرض المطلوبة مني، لكن تطويري لمراقبة الله علي تجعلني أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، أن أصلي بعض النوافل. يأتي التعطير في شعوره بالقرب من الله والتقرب إلى الله في المعية، يزداد قربا إلى الله أن يجعل هناك التعطير، فيجعل هناك مثلا بدل 4 ركعات ضحى يصلي 8 ركعات، يصلي قيام الليل. وبالتالي يأتي هذا الفهم في الترقي مع الله في معيته بالمعية العامة.
1: وكأني أفهم أنك دكتور أنس تدمج بين معادلتين: معادلة أن الله سبحانه وتعالى معنا، ومعادلة أننا كعباد يجب أن نكون مع الله.
0: تماما تماما. ولذلك هنا يأتي، أنا أشير لنقطة، أن هذا السلم الذي يرتقي به العبد مع الله في العلاقة التي تكون فيها هذه المعية، يأتي فهمنا أيضا في المعية أن هذا القبول، أن هذا الاستسلام، أن هذا اللجوء إلى الله. المعية أنك تشعر بهذا الاطمئنان أن الله سند، أن الله عين لك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لاحظ أخي حسين كيف ربط بين الصبر وبين المعية. وهذه أنا أختم حتى أترك وزال زميلي الدكتور محمد بإشارتين.
1: تفضل.
0: الإشارة الأولى أننا عندما نتعامل مع المعية لا يظنن السامع لكلامنا أنك بالمعية خرجت عن مسمى الإنسانية. بمعنى نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو أكرم الخلق معية لله عز وجل، ومع ذلك ولد يتيما، ماتت أمه، مات جده، مات عمه، ماتت له زوجتان، مات له أولاد الذكور 3 صغارا، مات له 3 بنات من 4 بنات، جاع، اتهم في عرضه الشريف. إذن هذه المعية لا تعني أنك كإنسان في هذه الحياة الدنيا قد خرجت عن سلم الابتلاء أو سلم أنك تتعامل في الدنيا بمسمى الدنيا. وحتى بهذا التعامل يحصل الفرق، لأن الآخرة التي ليس فيها أدنى منغصات، لكن وجودك في الدنيا لا يلغي وجودك في حياة تتعرض كبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي تعرض ل 10 محاولات اغتيال يعني حتى القتل 10 محاولات اغتيال. وبالتالي هذا المعنى، لكن هذه اللحظات التي تحصل فيها يأتي فيها الشعور بمعية الله فيزداد، كما جرى مع إبراهيم عليه السلام، وصف الله عز وجل الذي وصف عندما يأتي إلقاؤه في النار من المنجنيق، فمعلق بين السماء والأرض في هذا القذف له إلى النار، يأتيه جبريل عليه السلام: هل لك عندي من حاجة؟ قال: لا. شعوره بمعية الله أغناه أن
1: صحيح.
0: يتصل. لذلك يعجبني
1: وهذا
0: قول الصوفية.
1: نعم

0: وهذا الشعور الذي راود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لا تحزن إن الله معنا.
1: لذلك يقول بعض الصوفية ليس الوصول إلى الله طريقا تقطعه، إنما الوصول حجابا عن قلبك ترفعه. هذا الرفع، هذا الحجاب يجعلك، ولذلك حتى بهذه المعية أنت أحيانا قد تتعرض لما يقول علماؤنا من الصوفية، ربما منعك فأعطاك، ربما جعل المحنة منحة. وبالتالي هذه المعية، لذلك قصة يوسف عليه السلام ظاهرها هذا الكيد من إخوته، الإلقاء في الجب، ثم بيع عبدا، ثم هذا السلم لما تأتي في أواخر سورة يوسف وتستعرض ما استعرضه يوسف عليه السلام من عرض بانورامي لمجريات ما جرى له، قال إن ربي لطيف لما يشاء. إذن كل ما جرى لي بلطف الله حتى أوصله أن أصبح وزير مالية ثم أصبح رئيس وزراء. هذا التدرج بمعية الله مر بما مر به. لذلك وانا نأتي إلى نقطة أخرى أتكلم عنها في معية الله، وأيضا سيدي دكتور حسين، هي عقيدة، هي لأن قلت لك أنك يعني أشكر لك هذا الاختيار الحصيف الحكيم لهذا العنوان في معية الله. هناك عقيدة أخرى متصلة بمعية الله وهي عقيدة القضاء والقدر، وللأسف هناك حاشاك والسامعين عند بعضهم حاشاكم جميعا حول في فهم هذه العقيدة، وهناك ضبابية في التعامل معها. القضاء والقدر، أولا حتى نعتصر المعنى ونربطه بمعية الله، القدر هو علم الله الأزلي الأبدي السرمدي، أما القضاء فهو تحقق علم الله بمجريات الإنسان. وهذا التحقق أو الوقوع نوعان، قضاء محتوم وقضاء معلق. القضاء المحتوم كلنا سنموت، الموت قضاء محتوم، لكن هذا أجل مكتوب. لكن القضاء المعلق التي قد يغير، القضاء المعلق قد يغير، ولذلك حتى ما ثبت في بعض الأحاديث أنه لا يرد القضاء، يقصد به المعلق، إلا الدعاء. وبالتالي يأتي التعلق بالله والمعية بالله أنك تستطيع بهذا القرب مع الله أن تغير قضاء. تخيل هذا الحجم، وبالتالي شعورك أنك بصلة مع الله العظيم جل جلاله، الله المجيب الواسع، أنك تستطيع أن تعلق وأن تغير قضاء. لذلك بالله يا دكتور حسين، لما تقرأ في قصة سليمان عليه السلام، من يستطيع، وقد دعا سليمان أن يعطى ملكا ولن يبتغي لأحد من بعده، قضية أن يسخر له الريح والجن وأن يتقن لغة الطير والحيوان والبهائم. طب هذا كيف حصل عليه؟ هو الأصل في قدرة الإنسان لا يمكن أن يتعامل حوله، لكنه بمعية الله بأسباب بذلها وهي الدعاء استطاع أن يغير هذا القضاء فحصل على ما حصل عليه. وهذا الشعور أخي حسين، هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأتي إلى بعض الأسباب ومنها مجلس علم تحت بعض المجلس من هذه المجالس، قال أنه وذكرهم الله
0: في من حوله،
1: في من عنده،
0: في من عنده،
1: في من عنده. وبالتالي هذا ذكر معية يا سيدي، هذا ذكر معية. وبالتالي أنت عندما تبذل أسباب العلم التعلم والتعليم، أنت اقتربت من الله بهذه المعية التي نلت فيها هذه المعية الربانية. عندما نلجأ إلى الله بالمعية للغيب، أنا عندما أصلي استخارة سيدي دكتور حسين وألجأ إلى الله فأسأله في الاستخارة، فإنك تعلم أنا أناجي حبيبا. وبالتالي هذا الشعور بالمعية يجعلك، أكرر مرة أخرى، أن تطمئن إلى أنك تأوي إلى ركن شديد.
0: متى يشعر الإنسان بغياب هذه المعية عن ذاته؟ في أي لحظة يشعر الإنسان أنه يعني ابتعد عن معية الله أو غابت عنه هذه المعية؟
1: الغفلة يا سيدي، الغفلة، أكرمك الله والسلام. الغفلة التي هذه قد تضع الحجاب على قلبه أو عقله مؤقتا، لكن المؤمن بالله إذا سقط وقف، إذا حصل له هفوة، فإنه يقوم ويرتدع ويمارس هذه المعية مع الله عز وجل.
0: حالة الاستغناء أحيانا التي يشعر بها الإنسان، هل تمنع عنه هذه الإحساس بهذه المعية عندما يشعر أنه استغنى؟
1: نعم تحصل، ولكن هذه الحالة سيدي الدكتور حسين هي ثمرة من ثمار الغفلة، لأن الغفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله أن يرى نفسه غير محتاج إلى الله. ولذلك على ذكر هؤلاء، يعني لما نستعرض أذكر لك مثالين وهما مثالان سريعان. في قصة فرعون، زاد الله فضلك والسامعين، في قصة فرعون قصة النمرود. في فرعون عندما أظهر استغناءه عن أي شيء وعبر بهذا، فقال أليست أنها تجري من تحتي، أنا عندي الملك وعندي العظمة وعندي الجبروت. فأتى العلاج الرباني له أن أغرق بالماء، ليدله هذا أن استغناءك عن هذه المعية لله والشعور بالفوقية من الله عليك أوقعك في هذا. النمرود خرج على قومه في زنته وتباهى بسلطانه وبنيانه وقصوره، فقال فخسفنا، قال جل وعلا فخسفنا به. الآية الكريمة تتكلم عن أن خسف بأرضه وماله، وبالتالي هذه الغفلة التي أدت أنه شعر بالاستغناء. ولذلك أخي عدنا للمربع الأول. المربع الأول عندما قلنا في أسماء الله، وأنا أدعو إلى أن تكون بوصلة في العلم بأسماء الله، كما قلت لك التعمق والتعلق والتخلق، أن يأتي هذا التخلق أنك تمارس ما يناسب بشريتك من صفات الله، سواء كان مع الله عز وجل أو مع عباد الله،
0: وهكذا تضمن معية الله. هنا تضمن معية عندما تتخلق.
1: ولذلك أنت الآن ذكرت لي سؤال تفضلت به، أعطيك مثال باسم الله الجبار. الجبار من دلالات الجبار عند العرب، يقال عند العرب نخلة جبار. النخلة الجبار نخلة العالية التي لا يستطيع الوصول إليها أحد. وبالتالي أنت مهما علوت يا أيها الإنسان بغفلتك عن الله، فإن الجبار هو الأعلى منك الذي يقسم ظهر من تطاول على الله في عزته وجبروته.
0: عندما تجبر الخواطر أنت في معية الله.
1: ويأتي من هذا الاسم الثاني، الجبر بمعنى إصلاح الكسر الجبيرة. يأتي هذا الفهم أنك تجبر قلوب الضعاف والفقراء.
0: توقف الدكتور أنس، يعني واسمح لي بهذا السؤال الأخير، عند بعض الشروط التي يعني نصت عليها الآيات فيما يتعلق بالمعية الإلهية، مثلا شرط الصبر، شرط التقوى، شرط الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا، وإن الله لمع المحسنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين. لماذا خصصت هذه الأصناف يعني بمعية الله دون غيرها؟
1: أنا أراها سيدي بمسارين، المسار الخاص قلت قبل قليل، والمسار خاص الخاص. المسار الخاص هو طريق باتجاه واحد، طريق منفرد تتعلق بصفة معينة ينال بها المرء معية الله في تلك الصفة، كما تفضلت فأشرت في معية الله للصابر، معية الله للمظلوم، معية الله للمسافر. أما من أراد المعية الكاملة كلها خاصة الخاص، فيتكون مع المتقين مع المحسنين. هذه المعية لما نقرأ أخي دكتور حسين في كتاب الله، نأخذ مثال سريع في التقوى، تجد أن الكلام في القرآن من البقرة حتى الناس، من سورتين البقرة إلى الناس، تجد الكلام في التقوى، تجده جميعا كلام عن سلوكات، عن ممارسات. يدلك هذا أن التقوى إن مارسها المرء، خذ مثال عندما تكلم عن التقوى في حرمة الربا، عن حرمة الغيبة، عندما تكلم في سورة الطلاق في أول صفحة من سورة الطلاق، والطلاق قضية اجتماعية تتعلق بإنهاء علاقة زوجية، تكلم القرآن في هذه الصفحة الأولى من سورة الطلاق 4 مرات عن التقوى، وقال منها ومن اتق الله يجعل له مخرجا. يدلك هذا أن هذا المسلك، هذا السلم الذي يتعامل به المرء مع الله في التقوى يوصله إلى هذه المعية. لذلك لما صلى الله عليه وسلم مارسها مع الناس، فدخل السوق مرة فخاطب التجار، قال يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق. لاحظ أنه تكلم عن التقوى كسلوك عام يتعلق بالتعامل مع الآخر في هذه السلوكات البينية بين الناس.
0: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا، عميد كلية الشريعة في جامعة البيت، جزاك الله كل خير، ونحن
1: اللهم آمين
0: أسعد ما
1: آمين.
0: نكون حين نسمع لهذا الكلام الطيب منك يا دكتور أنس.
1: هذا شرف لي، وأسأل
0: حفظك الله
1: جل وعلا أن يتولى بعين رعايته بلدنا،
0: اللهم
1: وأن
0: آمين،
1: يؤمننا في بلادنا وبلاد المسلمين، أن يحفظنا ويحفظ بلدنا بأمنها واستقرارها وخصوصيتها.
0: وإن شاء الله دائما تكون في معية الله.
1: آمين. آمين.
0: اللهم آمين.
1: آمين.
0: شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ حسين، يا مرحبا.
0: دكتور محمد، كيف نكون في معية الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي المستمعين الأعزاء. قبل الإجابة عن السؤال كمقدمة أو مدخل للموضوع،
0: تفضلي.
2: حقيقة الإنسان اليوم يعني يمضي في هذه الحياة ويشعر أن الأعباء هي أكبر من أن يحملها، وأن الهموم هي أثقل من أن يقوى عليها.
0: صحيح.
2: اليوم سيدي يستيقظ الإنسان وفي قلبه سؤال لا يفارقه: ماذا يخبئ لي الغد؟ يخرج يبحث عن رزقه وهو لا يدري ما ينتظره، يقاوم مرضا، يواجه ضائقة، أو يعالج مشكلة أسرية، أو يخاف مثلا على أبنائه، أو يقلق على مستقبله. وربما سيد ابتسم أمام الناس، ابتسم، ولكنه يحمل في صدره جبالا من الهموم لا يعلمها إلا الله.
0: صحيح.
2: وهذا في الحقيقة يعني حال
0: عامة،
2: تمام، ليس حال فرد واحد.
0: صحيح.
2: حال كثير من الناس في زماننا، زمان كثرت فيه المخاوف، تنوعت فيه الضغوط، أصبح الإنسان يبحث عن شيء يملأ قلبه طمأنينة، يعيد إليه الأمان،
0: يبحث عن الأمن والطمأنينة والسكينة. نعم،
2: صحيح. يشعره أنه ليس وحده في هذه الحياة.
0: صحيح.
2: هنا يأتي القرآن لا ليقدم لنا مجرد كلمات تتلى ولا شعارا يردد، بل يأتي بحقيقة إيمانية عظيمة لو استقرت في القلب لتغيرت نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الدنيا وإلى كل ما يواجهه من صعاب. هذه الحقيقة اختصرها القرآن في كلمات قليلة، ولكنها من أعظم كلمات الأمل واليقين في كتاب الله: لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم.
2: تأمل سيدي، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن سيأتينا أحد ينقذنا، لم يقل لا تحزن يا أبا بكر فإن الخطة محكمة، لم يقل لا تحزن فإن لنا أنصارا كثيرين، وإنما علق القلب كله بالله فقال إن الله معنا. ولذلك ما أحوجنا اليوم إلى هذه الكلمة التي يحتاجها المريض على سرير المرض، يحتاجها المدينة الذي أثقلت في الديون، يحتاجها الأب والأم وهما يخافان على أبنائهما، يحتاجها الشاب الحائر، الموظف المثقل، الطالب القلق، كل من ضاق به الطريق. لأن الإنسان إذا أيقن أن الله معه لم يعد وحيدا أبدا.
0: مجرد يعني أن يتذكر الإنسان أو أن يقول أو أن يدعو أن الله معنا يكفي يا دكتور؟
2: صحيح. السؤال الذي سألته قبل قليل إنه ما هي معية الله تعالى؟
0: نعم.
2: هذا في الحقيقة يعني أول سؤال يعني دائما يخطر في أذهاننا بعد أن سمعنا قول الله تعالى إن الله معنا. الآن هو ما معنى هذه المعية؟ كيف يكون الله معنا؟
0: صحيح.
2: وهو سبحانه، هذا السؤال يطرحه البعض، يعني سبحانه وتعالى المستوي على عرشه كيف يكون معنا؟ هذا من أعظم أبواب العقيدة التي ينبغي أن يفهمها المؤمن فهما صحيحا.
0: نعم.
2: الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس على خلقه، فإذا أثبت لنفسه المعية في كتابه فإننا نؤمن بها كما أرادها سبحانه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. فالله جل وعلا فوق سماواته، مستوى على عرشه.
0: نعم.
2: وهو في الوقت نفسه مع خلقه بعلمه بإحاطته.
0: صح.
2: بسمعه، بصره، قدرته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل سيدي كيف يربينا القرآن على هذا المعنى العظيم، ما من كلمة تخرج من ألسنتنا إلا والله يسمعها.
0: صحيح.
2: ما من نظرة ننظرها إلى الله ننظرها إلا والله يعلمها. ما من دمعة حدر من عين ولا هم يستقر في صدر ولا دعاء يخرج من قلب منكسر إلا والله مطلع عليه سامع له عليم به. بل أحيانا سيدي قد يعجز الإنسان عن أن يعبر عما يؤلمه، وقد لا يجد من يشكو إليه،
0: فيعلم الله سبحانه وتعالى ما في صدره،
2: ولكنه ينسى أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: نعم.
2: وأنه سبحانه أقرب إليه من كل أحد بعلمه بإحاطته برحمته. والله عز وجل في آية أخرى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم
0: أينما
2: كانوا إلا هو معهم. ما أعظمها من آية.
0: صحيح.
2: قد يجتمع الناس في مكان،
0: يعني أنت لست وحيدا أيها الإنسان.
2: نعم.
0: إذا ركبك الهم لست وحيدا.
2: صحيح. هذا ما أريد أن أؤكده، أنه قد يجتمع الناس في مكان لا يراهم فيه أحد، يظنون أن أسرارهم قد خفيت، لكنهم لا يغيبون عن علم الله تعالى طرفة عين. يسمع همسهم، يعلم نياتهم، يحيط بأحوالهم، فلا سر يخفى عليه ولا خاطر يغيب عنه. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر جميل. معية الله ليست معلومة نحفظها في أذهاننا فقط، لا، هي أعظم من ذلك. هي شعور يملأ القلب. المعية شعور يملأ القلب، يغير طريقة الحياة.
0: صحيح. صحيح.
2: أنت إذا خرجت إلى عملك فاعلم أن الله معك، إذا دخلت بيتك فاعلم أن الله معك، إذا أظلمت الدنيا في وجهك وأغلقت الأبواب وتخلى عنك الناس فلا تظن أنك وحيد، فإن ربك لم يتركك.
0: صحيح.
2: ولا يغيب عنه حالك، ولا ينسى ضعفك، ولا يضيع دعاءك. فأخي الكريم،
0: وفي جانب آخر، عندما تمسك تليفونك أيها الإنسان وتبدأ مثلا بدك تكتب إشي أو تحكي إشي، تذكر أن الله معك. أيضا في الجانب التحذيري الآخر، تذكر أن الله يحصي ويطلع على ما تكتبه، إذا كذبت أو إذا صدقت، إذا مارست الإفك أو مارست التشكيك في الناس أو الحكم عليهم أو الإساءة إليهم، تذكر أن الله معك.
2: نعم. جميل. وهنا أنا هذا يقودنا إلى الحديث عن المعية العامة والمعية الخاصة. يعني البعض يسأل إنه هل معية الله تعالى للناس كلهم على درجة واحدة؟ لا، القرآن الكريم يبين أن معية الله نوعان.
0: نعم.
2: في هناك معية عامة، في هناك معية خاصة. طب إيش الفرق بينهم؟
0: صحيح. شو الفرق بينهم؟
2: المعية العامة أخي الكريم هي التي تشمل الخلق جميعا، المؤمن والكافر.
0: طب شو بتتضمنها يا دكتور المعية العامة؟ الإحاطة والعلم فقط؟
2: نعم. تمام. البر والفاجر، معناها أن الله سبحانه وتعالى محيط بالجميع علما، يراهم، يسمع كلامهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وذكر ابن قال: وهو معكم أينما كنتم.
0: صحيح.
2: وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة، كما جاءت الآية قبل قليل أشرنا.
0: نعم.
2: لها في آخر الآية قال: إلا هو معهم أينما كانوا.
0: نعم.
2: إذن هذه المعية ليست معية تأييد أو محبة، وإنما هي معية العلم والإحاطة.
0: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
2: نعم.
0: يعني في مكان لا يرضاه الله لكنه معهم.
2: ولذلك هذه المعية يعني كما قلت هي ليست معية تأييد أو محبة، وفي نفس الوقت يعني هذا تربية للقلوب على المراقبة. بمعنى أن المؤمن لا يستحضر أن الله معه ليشعر بالطمأنينة فقط، بل يستحضر أيضا أن الله يراه حين يخلو بنفسه، حين يسمع كلامه، حين يعلم نيته، فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره. هذه المعية العامة. لكن نأتي الآن إلى المعية الخاصة، وهذه أعظم من ذلك وأجل، اللي هي المعية التي تتعلق بالمحبة، بالحفظ، بالنصر.
0: صحيح.
2: تتعلق بالتأييد، بالتوفيق، بالتسديد، بالهداية. نعم. هذه ليست لكل أحد، بل هي كرامة
0: في أصناف محددين يحظون نعم. بهذه المعية.
2: نعم أحسنت، هي كرامة يكرم الله بها عبادا اختصهم بطاعته وتقواه وصدق الإيمان به. ولذلك لم يقل الله عز وجل إن الله مع الناس جميعا، بل قال إن الله مع الصابرين،
0: صحيح،
2: وقال إن الله مع المتقين،
0: صحيح،
2: وقال الآية واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن تأمل معي كيف ربط الله هذه المعية بأوصاف إيمانية ولم يربطها بالأمان ولا ب
0: وأن الله مع المؤمنين.
2: تمام، من أجمل ما يقرب هذا المعنى أن الإنسان قد يعلم، الإنسان يعلم أن الله يراه، ولكن ذلك لا يغني أنه يستحق نصر الله وتأييده. أما إذا آمن واتقى وصبر وأحسن فإنه ينتقل إلى مرتبة أخرى يكون فيها مشمولا بعناية الله الخاصة بحفظه وتوفيقه.
0: استوفى شروط المعية هنا.
2: نعم، وهنا يتجلى الفرق العظيم بين من يعلم أن الله يراه وبين من يعيش وهو يشعر أن الله يؤيده ويثبته ويفتح له الأبواب ويصرف عنه من السوء ما لا يعلمه إلا هو سبحانه.
0: في سورة البائدة في آية تتحدث عن معية الله بصيغة أخرى، يقول الله تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه الأصناف أين تدرج في المعية الخاصة دكتور محمد؟
2: سيدي الله عز وجل يعني لم يترك هذا الأمر غامضا، بل بين في كتابه صفات أهل هذه المعية المباركة.
0: نعم،
2: أول هؤلاء كما أشرت قبل قليل هم الصابرون، لما قال إن الله مع الصابرين.
0: نعم،
2: في صفات الصبر ليس أن يتجمد الإنسان أمام المصيبة ولا أن يكتم دموعه، بل الصبر أن يبقى القلب معلقا بالله تعالى واللسان راضيا عنه والجوارح مستقيمة على طاعته مهما اشتدت المحن. يعني كم من إنسان ضاقت به الدنيا فلما صبر واحتسب فتح الله له من أبواب الفرج ما لم يكن يخطر له على بال، لأن من كان الله معه فمن عليه.
0: صحيح.
2: ثم الآية الأخرى إن الله مع المتقين، التقوى ليست كلمة نرددها على الألسنة، بل هي أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وأن تسأل نفسك قبل كل كلمة وقبل كل خطوة هل يرضي هذا ربي. يعني المتقي ليس معصوما من الخطأ كما يظن البعض، لكنه إذا زل رجع، إذا أذنب استغفر، إذا دعي إلى الحق استجاب، فكان جزاؤه أن يكون الله معه يحفظه يوفقه يسدد خطاه. لذلك الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن لا يقتصر على أداء الواجب، بل يحسن في صلاته، يحسن في كلامه، يحسن في بيعه وشرائه، يحسن إلى زوجه وأولاده، يحسن إلى والديه، إلى جيرانه، يحسن حتى إلى من أساء إليه. تصور،
0: صحيح،
2: حتى إلى من أساء إليه يحسن ابتغاء وجه الله تعالى. ما أجمل حقيقة أن يعيش الإنسان محسنا، لأنه يعيش وهو يعلم أن الله معه يؤيده يبارك له في عمره وفي عمله وأهله. تأمل معي أستاذ حسين،
0: تفضل،
2: أن القرآن الكريم لم يقل إن الله مع الأغنياء، ولا قال إن الله مع الأقوياء، ولا مع أصحاب المناصب، ولا مع من يملكون الجاه والسلطان، بل ربط معيته بصفات يستطيع كل مؤمن أن يتحلى بها.
0: صح.
2: صبر، تكلم عن التقوى، الإحسان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه باب معية الله مفتوح لكل من صدق مع الله، وليس حكرا على أحد، ولا يحتاج إلى مال ولا إلى منصب، بل يحتاج إلى قلب يحب الله.
0: طب مثل هذه القيم قلت أنها متاحة لكل البشر، الصابرون مثلا، يعني هل يقتضي الصبر أن تكون على ملة على دين على كذا، ولا هذا الصبر متاح لكل البشر وبالتالي الله سبحانه وتعالى مع الصابرين أيا كانت أديانهم أو جنسياتهم أو أعراقهم.
2: احنا تكلمنا قبل قليل عن المعية العامة وتكلمنا عن المعية الخاصة.
0: نعم.
2: وهنا عندما يعني تتكلم في قضية الصبر أو تقية أو موضوع التقوى
0: أو الإحسان،
2: هي أو الإحسان هي يعني في المعية الخاصة. لذلك إذا شرف الله تعالى العبد بمعيته الخاصة، يعني كما أشرت قبل قليل، يعني أنها يعني كلمة تقال، يعني لا نظن أن يعني هذه المعية عبارة عن كلمة تقال أو معنى يعني نقرأ في كتاب، بل هي هذه المعية عبارة عن يعني يمكن أن أقول إذا جاز التعبير حياة جديدة يعيشها الإنسان.
0: أحسنت.
2: نعمة تظهر آثارها في قلبي
0: ولها شروطها، تستوفي. نعم. شروطها يعني
2: تمام.
0: في شروط تتحقق ثم تأتي المعية،
2: يعني ينبغي أن تظهر في سلوكه، في نظرته إلى الحياة.
0: نعم.
2: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن آثار معية الله تعالى في حياة الإنسان،
0: نعم،
2: يعني أول ثمار هذه المعية أنها تملأ القلب طمأنينة.
0: صحيح.
2: المؤمن يعلم أنه ليس وحيدا في هذه الدنيا، وأن له ربا يراه، يسمعه، يعلم ضعفه، يدبر أمره بحكمة ورحمة. فإذا أقبلت المخاوف يعني لم ينهر، وإذا تكاثرت الهموم لم ييأس، وإذا ضاقت به الأسباب لم يقنط، لأنه يعلم أن من كان الله معه فلن يضيعه الله تعالى أبدا.
0: يعني الفرق بين الإنسان أو المسلم الذي تنزل به المصائب والمحن ويستشعر معية الله، وبين آخر تنزل عليه هذه المحن لكنه لا يستشعر هذه المعية الإلهية، هنا يأتي الفرق، الثمرة.
2: نعم. ولذلك يا أستاذ حسين، من أعظم يعني آثار هذه المعية أنها تولد في الإنسان قوة عجيبة على مواجهة المحن.
0: أحسنت. نعم.
2: اللي أشرت لها قبل قليل أنت.
0: صحيح.
2: يعني قد تكون المشكلة هي والظروف هي، لكن القلب الذي يعيش مع الله ليس كالقلب الذي يعيش بعيدا عنه. هنا الفرق،
0: هون بفرق بين الرضا والسعادة والشعور بالشقاء، وأنه الإنسان لما يحبط ويعيش في السواد العام، هنا نستحضر المعية الإلهية،
2: لأنه الأول سيدي يرى في كل شدة فرجا يقترب، وفي كل ابتلاء حكمة، يرى في كل تأخير خيرا يعلمه الله ولا يعلمه العبد. لكن الآخر الثاني قد ينهار من أول عقبة.
0: صحيح.
2: لأنه اعتمد على نفسه، لم يعتمد على ربه. أيضا في هذا المجال يمكن أن نضيف حتى لا ننسى
0: أنه
2: من ثمار معية الله تعالى أنها تهذب الأخلاق، تهذب الأخلاق، تقوم السلوك.
0: الضمير الإنساني يصحو.
2: نعم.
0: عندما يستشعر معية الله،
2: لأن الذي يعلم أن الله تعالى معه لا يكذب، لا يغش، لا يخون، لا يظلم، لا يأكل حق أحد، لأنه يعلم أنه وإن استطاع أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع رب الناس.
0: إذا
2: دخل بنفسه.
0: نعم.
2: كان أقرب إلى الطاعة من المعصية. لأنه يستحي من الله قبل أن يستحي من الناس. هذا معنى حقيقة يجب أن يكون
0: ضبط السلوك
2: فيه.
0: البشري يعني لا تحتاج إلى رقيب أنت هنا حتى يعني لا تفعل الخطأ، الرقيب دائما موجود تستحضره في المعية.
2: وأيضا إن أردت أن أضيف في آثار معية الله عز وجل، يعني لها أثر أنها تعلم الإنسان حسن التوكل، يأخذ بالأسباب، يتقن عمله، يبذل وسعه، ثم يرضى بما يقضيه الله تعالى له، لأنه علم أن تدبير الله خير من تدبيره لنفسه، وأن اختيار الله تعالى له هو أرحم من اختياره هو. أيضا من أجمل ثمار هذه المعية أنها تغرس الأمل في أحلك اللحظات.
0: صحيح. صحيح، مهم هذا جدا في اليوم.
2: المؤمن سيدي لا يعرف اليأس، لا يعرف القنوط، لأنه يعرف ربه. لا يعرف القنوط كما قلت لأنه يؤمن برحمته، لا يستسلم للإحباط، لأنه على يقين أن بعد العسر يسرى، وأن مع الكرب فرجا، وأن الله إذا كان مع العبد فإن المستقبل كله بيد الله تعالى، لا بيد البشر، وبيد الله. ولذلك أخي الكريم، إن أعظم ما يملكه المؤمن اليوم في هذه الدنيا ليس كثرة المال ولا المنصب ولا الجاه ولا قوة الأسباب، والله لكن أعظم شيء يملك المؤمن في هذه الدنيا وأن يكون الله معه. فإذا كان الله معك فقد ربحت كل شيء، وإذا فقدت هذه المعية
0: أنت

0: خسرت كل شيء.
1: يغني عنك مال ولا ولد ولا منصب ولا سلطان. أيضا في هذا المجال يعني يمكن أن يعني البعض يتساءل أنه كيف نحظى بمعية الله عز وجل، هذه المعية كيف نحظى بها؟
0: صحيح،
1: هذا السؤال يهم كل واحد منا، كيف أكون من أهل معية الله؟
0: صحيح،
1: الجواب باختصار أن الله تعالى لم يجعل الطريق إليها مغلقا ولا جعله خاصا بفئة من الناس كما أشرت قبل قليل،
0: نعم،
1: بل فتح الباب لكل من أراده بصدق. ولذلك نقول لكل واحد فينا، وأنصح نفسي أولا، يعني ابدأ بتصحيح علاقتك مع الله، جدد إيمانك به في كل يوم، اجعل قلبك متعلقا بربك قبل أن يتعلق بأحد من الخلق.
0: يعني التعلق بالله يا دكتور يحتاج إلى جهد كبير، يعني ما بكفي أنه الواحد يعني يؤدي العبادات المفروضة عليه، حتى في حاجة لمحبة، لعلاقة خاصة بين العبد وربه حتى يحظى بهذه المكانة، ليس كذلك؟
1: نعم سيدي، يعني أنت يعني حتى يعني تحظى بمعية الله عز وجل، أحسن إلى الناس، أحسن في عبادتك، أحسن في عملك، أحسن في كلامك، اجعل الإحسان خلقا دائما، فإن الله مع المحسنين. أكثر من ذكر الله، مناجاته، تلاوة كتابه، القلب أخي الكريم، القلب الذي يعيش مع القرآن، يعيش مع الذكر، يصعب أن تغلبه الوحشة أو أن يسكنه اليأس أو أن تهزمه الدنيا. لذلك أقول إياك أن تظن أن معية الله تنال بالأمانة لا، أو بالكلام الجميل، فإن الله إنما ينظر إلى صدق القلوب واستقامة الجوارح وإخلاص العمل. يعني من صدق مع الله صدقه الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، من حفظ حدود الله حفظه الله، من جعل الله أول اهتمامه جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أيضا في هذا المجال يعني أقول يعني علينا أن نتذكر دائما،
0: نعم،
1: أن أعظم نعمة ليس أن تملك الدنيا كما أشرت قبل قليل، بل أن يكون الله معك. فقد يملك الإنسان يعني كما قلت المال الكثير لكنه يعيش يعني قلقا، وقد يملك منصبا رفيعا ولكنه يعيش خائفا، قد يحيط به الناس من كل جانب لكنه يشعر بوحشة لا يعلمها إلا الله. أما من كان الله معه فقد ملك السكينة، ملك الطمأنينة والقوة والرضا، حتى وإن كانت يداه خاليتين من متاع الدنيا.
0: يعني وكأنك تتصور معي يعني نموذجين أو شخصين أو رجلين بتوصيف القرآن الكريم، واحد يعيش في معية الله بأمن واطمئنان، حتى لو كان فقير، حتى لو كان في ابتلاءات، حتى كان يعني مهما كانت ظروفه، وشخص آخر يملك كل شيء لكنه لا يستشعر مثل هذه المعية، لا يعني في لحظات غنى وفي لحظات المشكلات لما تمر فيه لا يستحضر هذه المعية. مستوى الاطمئنان هنا ومستوى الاطمئنان هناك، مستوى الرضا هنا مستوى الرضا هناك، مستوى السعادة هنا مستوى السعادة هناك، مختلفة تماما.
1: لذلك سيدي يعني لنجعل هذه الكلمة العظيمة اللي هي معية الله تعالى، لنجعلها ميزانا لحياتنا كلها. لا يكون السؤال ماذا أملك، ولا يكون السؤال من معي ولا كم عندي، بل يعني ليكون السؤال دائما الذي يرافقنا في كل يوم، هل أنا مع الله؟ ليكون الله معي، فإذا صدق الجواب هانت المصائب وخفت الهموم واطمأنت القلوب واستقامت الحياة. وصدق فينا وعد الله تعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: إذن هذه المعادلة لا تستقيم من طرف آخر، لا تنتظر أن تكون بمعية الله إلا إذا كنت أنت أيضا تبادر إلى هذه المعية وتعمل من أجلها. الله مع الإنسان والإنسان يجب أن يكون مع الله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، دائما معنا في هذا البرنامج تضيف لنا فهما جديدا، تطمئننا على سلامة طريقنا.

0: علينا وعلى معيتنا دائما مع الله سبحانه وتعالى.
1: أكرمكم الله
0: حفظك الله دكتور أبو
1: سامة.
0: انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت أيضا. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ألا فليعلم كل من يقرأ أو يسمع أن اليد التي ترتعش عن الواجب لا تحمي أرضاً ولا ترفع راية. لقد رسم الشعر أمامنا صورة واضحة، فالواجب فوق الحروف، والحروف على الناس شهادة.

0: نهدت له لا غير جيشك حاميا، ولا غير مبيض الجبين بشافعي، وأقبلت والنصر المبين محلق، كأنك بدر في نجوم طوالعي، تجر على العلياء ذيل فخارها، وتكتب للأجيال حلو الروائع.
1: كلما تقدمت في القصيدة كلما ارتفعت على غير عادة بعض الشعراء. بعض الشعراء يدفع قوته في أول البيت ثم يبدأ بالترنح. أحسنت يا رفاعي ودام صوتك.
0: تسلسل فيك المجد حتى كأنما أتيت على أيامه والوقائع، فديتك ما أبهاك في ندوة الندى وفي ذروة الملك الرفيع المطالع. أحبك هذا الشعب حتى كأنما سكبت الرضا في قلبه للمراضع.
1: أحبك الله وأجزل عليك نعمه يا عبد المنعم، فمثلك من يجرؤ على تذييل مثل هذا القول.
2: نعم نعم، لقد قدم الرفاعي مرافعة عالية.

وإني أقول ما كتب في ذلك اليوم ليس مدحا ولا مجرد ثناء، بل نداء صريح إلى القلوب وأصحاب القرار. كل بيت منه يحملنا المسؤولية ويذكر أن الكرامة والقدس لا تستعادان إلا بوعي الرجال وثقل القرار.

0: عبد الغني الكرمي قدم تذييلا لقصيدة الحوت، فهل تسمعه يا مولاي؟
1: طبعا، ولكن بصوت الرفاعي.
2: أنا بأمرك يا مولاي.
0: رحم الله والده سعيد الكرمي، كان قاضيا للقضاة في بدايات الإمارة الأردنية، وأحد الثمانية الذين تأسس منهم المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919.
1: رحمه الله، رجل علم ودين. هل اطلعت عليها يا عبد المنعم؟
2: نعم يا سيدي، نعم.
3: فليسمع التاريخ وليشهد الوطن، إن الكلمة إن صدقت تصبح سلاحاً في يد الحق، وأن من يرفع السيف بعد الصمت هو وحده من يكتب السطر الذي لا يمحى من ذاكرة الأمة.

هتفت بهم يا قوم هيا إلى الوغى فإني إليها مزمع غير راجع سأسترجع الحق المضاع بصارم وأوقظ من هول اللظى كل هاجع تعالوا إلى الجلى كفاكم تردد فليس جمود الحس فيكم بنافعي ولكنهم يا ابن الرسول تلكوا فكلهم ما بين نذل وخانع فلا الصيحة الكبرى تثير نفوسنا ولا النكبة الكبرى بكل المرابع عليك سلام الله دعهم وغيهم فلست ترى غير الكذوب المخادع وسارعت تزج الصفة وزميله وترفع يوم الروع صوت المدافع وأنقذت بيت الله في القدس عنوة وجففت في الأردن نزف المدامع.

0: وحين يستمع الملك لا يسمع فقط الشعراء، بل يسمع نبض الأمة ويرى خريطة سياسية خفية بين الأبيات، حيث كل مدح أو استغاثة له صدى على الجبهة.
1: يا شيخ حمزة،
2: السمع والطاعة يا جلالة الملك.
1: نريد أن نكتب

0: اكتب قصيدة نرد فيها على الحوتي والرفاعي والكرمي.
1: في صمت المركى يحمل الأمير الكلام في قلبه ويعيد ترتيبه بلغة رقيقة حاسمة، فأصوات الحوت والرفاعي وعبد الغني الكرمي لم تكن مجرد كلمات بل مراسلات لوجدان الأمة.

0: اكتب يا شيخنا الجليل.
1: سقاك ذو الجلالة من رحيق جنانه، أنا طوع بنانك يا مولاي.
0: ألا ليس في الإمكان سفخ يد يدا إذا شلت اليمنى بجذم الأصابع؟ كذلك في يسرى الأعنة وقفة، وفي نجمها الغربي لوثة خاضع، وفي الشام قوم واقفون خواشع، ولبنان يرنو خدعة المتضالع. فحسبي إلهي منهم وهموهم أناس أضاعوا المجد ضحوة ساطع، ونحن أناس نحمل العبء كله، ولسنا نبالي سبة المتخادع. علينا انصباب الحرب، والحرب تبتغي رجالاً عليهم ثقل يوم الزعازع.

كل بيت، كل صورة، كل نبرة هي رد ملك على استغاثة الأمة، كما لو كانت على أرض المعركة صامتة ولكنها حاسمة.

فيا أمة لقيت في خير منزل، فرقيت فضلا أنت من ضر رائعي، علامك والتفريق يعمل دائبا لتفريق شمل منك من غير وازعي. فوالله إن الله ليس بغافل عن الشر أو ليثبه من شر نازعي. فبشرى رجال السوء أن إلهنا سيودي رجال السوء شر المصارع.

0: وهكذا يبقى المركى شاهداً ليس على القصائد وحدها، بل على إرادة الأمة ومسؤوليات الحاكم، وعلى كل كلمة تتجاوز جمالها لتصنع أثرها في الواقع. النهار يغيب والأوراق تجمع، لكن الرسائل السياسية والشعرية تظل تتردد في أروقة القصر شاهداً على الحق والحقيقة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة 23 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 7 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كم من إنسان يملك خزائن الدنيا ومع ذلك يعيش في جحيم من القلق والهم، وكم من فقير لا يملك قوت يومه ولكنه يرفل في حلل السعادة والطمأنينة، فما هو السر الكامن خلف هذه المعادلة العجيبة؟ إنه كنز عظيم اسمه الرضا والقناعة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كاشفا هذا السر العظيم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله تعالى بما آتاه. أيها الأحباب، إن الرضا بالقضاء ليس عجزا، بل هو طمأنينة قلبية تدرك فيها أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. التسخط الدائم والشكوى المستمرة من قلة ذات اليد أو ضيق العيش يزيلان البركة ويرثان الهم والغم. حين ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا ويقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، ينفتح أمامه باب عظيم من الغنى القلبي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بكلمات من ذهب: لما قنعت ولم أطمع أرحت نفسي، فمن ذا الذي يحاسبني؟ الغنى الحقيقي ليس غنى العروض والأموال، بل غنى النفس والرضا بما كتبه علام الغيوب سبحانه وتعالى. يروى أن حكيما مر بفقير جائع يرتجف من البرد ويجلس تحت جدار قديم، فسأله الحكيم متبسما: هل تملك شيئا من هذه الدنيا يا فلان؟ فرفع الفقير رأسه وعيناه تلمعان باليقين والرضا وقال: نعم، أملك عافية في بدني، ولسانا يذكر ربي، وقلبا راضيا بما قسمه لي، وخزائن الله سبحانه وتعالى واسعة. فتعجب الحكيم من غناه القلبي الذي يعجز عنه الملوك والسلاطين. هذه القناعة أيها الإخوة، أن نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا نكون أغنى الناس. واشكروا النعم تدوم وتحل البركة في الديار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن يدين الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي في منطقة نجران بالسعودية. قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7 آب لعام 2026 بعد انتهاء فترة السنتين المحددة في الإرادة الملكية التي صدرت عام 2024. ويناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياحة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية. أدان الأردن اليوم الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين اعتبرته انتهاكا سافرا للسيادة

السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد قال إن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. قالت وزارة الدفاع الباكستانية اليوم إن كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وقعت اتفاقية دفاع مشترك في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات مع تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية. ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو عام ويعزز تكتلا آخذا في التطور بين القوى السنية الثلاث المتحالفة مع الولايات المتحدة. خلف اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة على مدى اليومين الماضيين دمارا واسعا شمل هدم منازل ومنشآت إلى جانب تنفيذ مداهمات واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى مراكز احتجاز. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال هدمت 7 منازل وعددا من المنشآت، كما ألحقت أضرارا بعشرات المنازل داخل المخيم واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا خلال العملية العسكرية في المخيم. وفي تطور آخر، هاجم عشرات المستوطنين تجمع الكعابن البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله في هجوم جديد يأتي بعد اعتداء عنيف شنه مستعمرون مساء أمس على التجمع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسير الإسرائيلي التحليق فوق بيروت وضاحيتها. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش أثناء عملها على فتح طريق بلدة المنصور جنوبي البلاد، وذلك لتأمين عودة النازحين بعد إنذار إسرائيلي قبل أيام أمر بإخلاء البلدة. وكان مصدر في الرئاسة اللبنانية قال إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد صافية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء هشام خويلي المحرر المسؤول لهذا اليوم وليث شلول من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين.

أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح. تتجدد المحطات الوطنية المجيدة لتؤكد عمق العلاقة الوثيقة والوجدانية التي تجمع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة بفرسان الجيش العربي ورفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، علاقة امتدت عبر عقود من الخدمة والتضحية في مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، وحملت في طياتها أبهى المعاني والدلالات التي تؤكد أن المتقاعدين العسكريين هم دوما في قلب جلالته ووجدانه. إن الاهتمام الملكي الموصول بمحاربين القدامى ليس مجرد نهج قيادي عابر، بل هو ثابت هاشمي أصيل يجسد أعلى صور الوفاء لمن أعطوا بلاء حسنا. فجلالة القائد الأعلى حريص دوما على إدامة التواصل مع رفاق الدرب، يجتمع بهم ويزورهم في منازلهم ويستمع إلى تطلعاتهم وهمومهم ويضعهم في صورة الموقف الوطني والإقليمي، إيمانا من جلالته بأن المنظومة الوطنية كلها ترتكز على خبراتهم ووعيهم العميق. مستمعينا الأعزاء، تأتي هذه اللقاءات الملكية السامية لترسخ ثوابت وطنية راسخة. أولا، أن المتقاعدين العسكريين هم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة والمحور الأساسي في منظومة الأمن الوطني الشامل. هم ساعد البناء الذي قدمت تضحيات الجسام ليبقى الوطن عزيزا شامخا موشحا بالأمن والاستقرار. ثانيا، إن زيارة جلالة الملك الأخيرة للواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 ولقاءه بجمع من رفاق السلاح بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة تأتي استمرارا لهذا النهج الملكي النبيل. وقد عبر حماة الوطن الخبراء خلال اللقاء عن عظم اعتزازهم بهذه اللفتة السامية، مؤكدين استعدادهم الدائم والجاهزية المطلقة لخدمة الأردن في كل الميادين.

يعلم الجميع وبلا أدنى شك ما للمتقاعدين العسكريين من دور رئيسي وفاعل في بناء الدولة الأردنية الحديثة التي نتباهى بأمنها واستقرارها ونعتز بوحدتها الوطنية التي أرسى دعائمها آل هاشم الأخيار. واليوم وفي ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المحيطة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن، يصبح وعي المتقاعدين العسكريين وقدرتهم على قراءة المشهد خط دفاع أول يسند الجيش العربي الذي كان ولا يزال صمام الأمان الذي يحمي المنجزات ويصون سيادة الدولة. ختاما، لقد قدم المتقاعدون العسكريون عطاء خالدا في ذاكرة الأردنيين، حملوا الأمانة بحرفية ومسؤولية عالية، وكانوا أمناء على التراب والمقدسات، وباسمهم جميعا وباسم كل نشمي يعيش على هذه الأرض الطيبة نجدد العهد والولاء للقائد والوطن، معاهدين الله أن نبقى المخلصين على خطى الحق والثبات. حمى الله الأردن العزيز الغالي، وحفظ الله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسدد على طريق الخير والنصر خطاه. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في

0: خبر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: قراءة في خبر.
0: إعداد محمد الخوالدي، تقديم محمد شمول.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلة.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن صرح شهداء الجيش العربي الأردني ببلدة اليامون بجنين في فلسطين المحتلة. كونوا معنا.

معركة اليامون بجنين، قصة ملحمية سطرها فتية آمنوا بربهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، قتلوا العدو في معركة غير متكافئة حتى نالوا مرتبة الشهادة. في يوم الثلاثاء ثاني أيام حرب حزيران عام 1967 صدرت الأوامر لفصيل من السرية الثانية من كتيبة المدفعية الأردنية السادسة بقيادة الملازم أول الشهيد محمود موسى أبو الفول بالتحرك من موقعه في الزبابدة بالقرب من جنين إلى بلدة اليامون، وهي الأقرب إلى قواعد العدو في العمق الإسرائيلي، لإسناد لواء خالد بن الوليد في قاطع جنين، إضافة لواجب خاص وهو قصف مطار مجدو الواقع في مدى مدافعها. في الطريق إلى مكان الواجب تعرضت دبابة إسرائيلية لسيارة قائد السرية فأعطبتها وصعدت عليها بجنازيرها، واستشهد الملازم محمد أبو الفول ونجا سائقها.

تموضعت مدافع الجيش العربي الأردني الثقيل في بلدة اليمون عام 67 في مكانها، وبدأت بقصف مطار العدو وقواعده العسكرية، وأوقعت بها خسائر فادحة مما هدد إقلاع وهبوط طائرات العدو العائدة من مهامها على الجبهة المصرية في مطار مجدو. ردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي عنيف، فأصيب أحد المدافع مع طاقمه، وتحركت الدبابات الإسرائيلية باتجاه المدافع الأردنية، ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين. قاوم أبطال المدفعية بأسلحتهم الخفيفة حتى فرغت منهم الذخيرة، ثم دهمتهم دبابات العدو ومرت من فوق خنادقهم. وإمعانا في القتل، أطلق الإسرائيليون النار على الجنود الأردنيين للتأكد من موتهم، فقضوا شهداء وعددهم 8 رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة.

بعد وقف إطلاق النار قام أهالي اليمون بدفن الشهداء في مقبرة البلدة التي سميت على اسمهم مقبرة شهداء الجيش الأردني، وعرفت أسماء الشهداء وهم الملازم أول محمد محمود أبو الفول من إربد، والرقيب يحيى حسن المعايطة من الكرك، والعريف محمود شكري مرشد من نابلس، والجندي الثاني سمير مصطفى القضاء من عجلون، والجندي أول علي عقيل سليمان من الطفيلة، والجندي الثاني خليفة مصطفى محسن من إربد، والجندي أمين سلامة المومني من عجلون، والجندي أحمد نجيب خلف الحموري من إربد، وأخيرا من بين الشهداء الثمانية الجندي الثاني سالم سليمان بطارسة من جرش مسيحي عربي، قاتل واستشهد مع زملاء السلاح المسلمين ودفن جثمانه معهم في نفس المقبرة، وما تزال قبورهم إلى يومنا هذا شاهدة على وحدة الدم والمصير التي تجذر علاقة الشعبين الأردني والفلسطيني.

0: ختاما، رحم الله شهداء الجيش العربي في بلدة اليمون وكل شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: مولاي حضر الصاحب الجلالة الهاشمية، مولاي جيشك والشعب بأعلى معنوية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، حيث نسلط الضوء في كل حلقة على تقنية واحدة تغير الطريقة التي نعيش بها ونرى بها العالم. تخيلوا معي لو أن جهازا صغيرا استطاع أن يشم رائحة الحريق قبل أن يراها أحد، أو يكتشف فساد الغذاء دون أن يتذوقه، أو يساعد الأطباء على اكتشاف بعض الأمراض من خلال نفس المريض. قد يبدو ذلك وكأنه من أفلام الخيال العلمي، ولكنه واقع نعيشه اليوم بفضل تقنية تعرف باسم الأنف الإلكتروني. فما هو؟ وكيف يستطيع أن يشم من دون أنف؟ وهل يمكن أن يكون أدق من حاسة الشم لدى الإنسان؟ هذا ما سنكتشفه معا في الدقائق المقبلة. الأنف الإلكتروني هو جهاز ذكي صمم ليحاكي حاسة الشم لدى الإنسان، وبدلا من الخلايا العصبية الموجودة في الأنف البشري، يحتوي هذا الجهاز على مجموعة من المستشعرات الحساسة التي تلتقط الجزيئات المنبعثة من الروائح ثم تحولها إلى بيانات رقمية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها ومقارنتها بآلاف الروائح المخزنة في ذاكرته. وبهذه الطريقة يستطيع الجهاز التعرف على الرائحة وتحديد نوعها، وأحيانا قياس تركيزها بدقة فائقة.

0: لعل أكثر ما يثير الدهشة هو أن الأنف الإلكتروني لم يعد يقتصر على تحليل الروائح فقط، بل أصبح يساعد الأطباء في اكتشاف بعض الأمراض. فالجسم البشري يطلق مركبات كيميائية دقيقة مع الزفير، وتختلف هذه المركبات من شخص سليم إلى آخر يعاني مرضاً معيناً. وهنا يأتي دور الأنف الإلكتروني الذي يستطيع تحليل هذه المركبات ومساعدة الأطباء في رصد مؤشرات قد تدل على بعض الأمراض، مما يدعم التشخيص المبكر إلى جانب الفحوصات الطبية المعتمدة. تخيلوا، بدلاً من فحوصات معقدة، قد يكون نفس واحد خطوة تساعد في اكتشاف المشكلة مبكراً. ولا يقف دور الأنف الإلكتروني عند الطب فقط. في المصانع يعمل على مراقبة الهواء، ويطلق إنذاراً فورياً عند تسرب أي غاز خطر قبل أن يشعر به العمال. وفي مصانع الأغذية يكشف أي تغيير في الروائح ليساعد في اكتشاف فساد المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك. أما في المطارات والمعابر فيستخدم للمساعدة في رصد بعض المواد الخطرة أو المتفجرات من خلال تحليل آثار الروائح التي لا يستطيع الإنسان تمييزها. ولهذا يصفه العلماء بأنه حارس لا ينام، لأنه يعمل على مدار الساعة ولا يتعب، ولا تضعف حاسته، ولا تتأثر دقته بمرور الوقت. بعد كل ما سمعناه، قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: هل سيأتي يوم تصبح فيه الآلات قادرة على الشم بدقة تفوق الإنسان؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فالإنسان يمتلك حاسة شم مذهلة ترتبط بالذاكرة والمشاعر والخبرات، ولذلك قد تذكرنا رائحة معينة بطفولتنا أو بمكان زرناه قبل سنوات. أما الأنف الإلكتروني فلا يمتلك مشاعرا ولا ذاكرة عاطفية، ولكنه يمتلك ما يميزه عن الإنسان، هو الدقة والثبات والقدرة على تحليل الآلاف الروائح ومقارنتها خلال ثوان معدودة. ولهذا لا يتوقع أن يحل محل الإنسان، بل سيكون شريكا له، يساعد الطبيب في التشخيص، والمهندس في مراقبة المصانع، وخبير الأغذية في ضمان الجودة، ورجال الأمن في تعزيز إجراءات السلامة، والباحثين في تطوير حلول جديدة تخدم الإنسان. وهكذا مستمعينا الأعزاء، اكتشفنا اليوم أن التكنولوجيا لم تعد تكتفي بأن ترى أو تسمع أو تحسب، بل أصبحت تحاول أن تشم أيضا. فالأنف الإلكتروني مثال واضح على أن الابتكار لا يعرف حدوداً، وأن الأفكار التي بدت يوماً ضرباً من الخيال أصبحت اليوم أدوات حقيقية تستخدم في الطب والصناعة وسلامة الغذاء وحماية البيئة ودعم كثير من المجالات الحيوية. وربما في المستقبل القريب ستصبح هذه الأجهزة جزءاً من حياتنا اليومية، تعمل بصمت ولكنها تؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا وجودة حياتنا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل عبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأردن يدين الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي في منطقة نجران بالسعودية، ويؤكد وقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. السعودية وتركيا وباكستان يبرمون اتفاقا دفاعيا مشتركا يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة التهديدات. وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وإصابة 4 آخرين بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون على محافظة مأرب. جامعة الدول العربية تحذر من نهج إسرائيلي المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. إصابة عسكري لبناني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية جرافة للجيش أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وزارة الدفاع الروسية تفيد باستهداف وإصابة 34 سفينة يستخدمها الجيش الأوكراني وتحرير 8 بلدات جديدة خلال الأسبوع الماضي. أخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاطبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، أصف إليكم اليوم في هذا اللقاء واحدة من المشاعر التي تعتري أحوال النفس، إنها حالة اللوم حين يفعل الإنسان فعلا سيئا أو يقع في خطأ معين أو تقصير، فيستيقظ في النفس شعور داخلي يوجه اللوم والمعاتبة والمحاسبة إلى الذات، وذلك لتصحيح السلوك والانتقال من حال الخطأ إلى الصواب ومن حال النقص إلى الكمال. هذا الشعور شعور طيب إذا أمكن توجيهه بالطريقة الصحيحة، ذلك أن اللوم له مرحلتان: اللوم الإيجابي وهو الدافع لتصحيح الأخطاء، واللوم السلبي الذي يعبر عنه بجلد الذات والإحباط والاكتئاب، وهذا منهي عنه ومذموم، لأنه يوقف العمل ويبطل التفكير ولا يدفع إلى المقصد الأساسي من اللوم، وهو تصحيح الخطأ. إن هذا اللوم وهو شعور داخلي ونعمة من نعم الله تعالى على النفس، تساعد على التعلم من الأخطاء والنمو الشخصي الإيجابي والنمو الإيماني في زيادة الإيمان وزيادة الخير. وقد جاء ذكر هذه المشاعر، مشاعر اللوم، في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واجتماع القسم بيوم القيامة واجتماع القسم بالنفس اللوامة أنهما يشتركان في أمر وهو اللوم، فإن النفس التي تلوم صاحبها على التقصير يوم القيامة قد فاتها قطار التصحيح والتغيير، أما النفس التي تلوم صاحبها في الدنيا فيمكنها التصحيح ويمكنها التغيير، ذلك أن النفس اللوامة تعترف بخطئها وتتوب عنه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والنفس اللوامة تسعى إلى تحسين السلوك وتجنب الأخطاء، والمؤمن عندما يزكي نفسه إنما يسعى إلى تحسين السلوك وتجنب الأخطاء، والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها. واللوم يزيد الوعي حول فهم الدوافع والتصرفات، وهذا ما يعرف بإعادة التفكير والبحث عن الأخطاء لتلافيها، إنها حالة من المحاسبة اللاحقة للعمل التي تأسف لوقوع الخطأ، لكنها تندفع إلى تصرف إيجابي يغير المسار ويرد الإنسان إلى الطريق الصحيح.

أيها الإخوة الأحبة، تعالوا نستزيد في مزايا هذا الشعور وكيف نجعله مرشدا لنا، مرشدا لأخلاقنا الداخلية، يبني فينا شخصية أكثر نزاهة وأكثر قدرة على التعلم وأكثر قدرة على التعليم والتطوير والإبداع للذات. إن هذا اللوم الذي تأخذه بالقدر الإيجابي يحقق لك السلام الداخلي رغم الألم الذي يسببه اللوم، لكن المهم أنك انتبهت وتيقظت، المهم أنك تبحث عن الطريق للمخرج من هذا الخطأ، وستصل إليه بعون الله. تذكر أيها الأخ الحبيب أن وجود النفس اللوامة دليل على رغبة الشخص في التحسين والتطوير للذات وبناء الشخصية. يقول لعمل فعله وهو ما لا ينبغي أن يفعله: لا، لما فعلت هذا؟ فإذا به يقول: أستغفر الله، ويرجع، فإذا رجوعه أمل، وإذا هذا اللوم ينقلب إلى سعادة، إنه ترك طريق مسدود والوصول إلى مخرج مفتوح واسع وضوء من داخل النفق يؤذن بالسلامة في الخروج. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا بنا نتأمل مشاعر اللوم لعلنا نطورها لتكون طوع الإيجابية وطوع الرغبات الصحيحة. اللوم نجعله للتأمل والتفكر في التصرفات التي تحتاج إلى تحسين قبل وقوعها. هذه المحاسبة الذاتية تخلق لدى العبد مراقبة وتقييم للتصرفات واستفادة من التجارب واستخلاص للدروس والعبر. حالة اللوم هي تعليم مستمر كالقراءة تماما، إنها عندما تفقد النصيحة تبحث عنها. ولا غرابة أيها الإخوة من أن نعرف لماذا أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة. أبعدما استعرضت لك من هذه المزايا، تعال بنا ننظر في النتائج التي تتحقق. إن هذا اللوم خطوة نحو حياة أفضل تحقق التوازن النفسي والارتقاء بالأخلاق والتقرب إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار وتعزيز المسؤولية الذاتية ومحاربة التنصل من هذه المسؤولية واتخاذ الخطوات لتجنب تكرار الأخطاء. إنها تزيد الوعي الذاتي والقدرة على التقدم والتحليل. تعالوا بنا نستعرض نماذج لأناس حرك اللوم قلوبهم فاستقاموا. فهذا الفضيل بن عياض وهو من الزاهدين العباد كان قاطع طريق، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فتحرك اللوم في نفسه: لما أنا أقطع الطريق؟ وما الفائدة؟ وإلى متى سأبقى هكذا؟ أليس في هذه الآية ما يشير إلى نقل القلب من حالة الاضطراب والخوف إلى حالة الخشوع؟ فما إن انتهى القارئ من هذه الآية؟

حتى قال: آن يا رب، آن يا رب، أي رجعت إليك. وهذا أبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد سجنه لهذا الأمر. ثم كانت معركة القادسية،

وينزل إلى القتال ويشارك في القادسية مشاركة الأبطال، ويخرج من تلك الحال في الخمر إلى توبة نصوح، فيتحول من مسجون مهان إلى رمز من رموز النصر والعزة والخير للنفس وللأمة. وهذا مالك بن دينار دفعته مشاعر الندم بعد فقد ابنته الصغيرة التي كان يراها دنياه وقد تعلق بها قلبه، فإذا به يتوب ويتحول إلى زاهد وعالم مشهور ينشر في الناس الخير ويعلمهم كيف تكون النفس اللوامة مشروعا لإصلاح كبير. والنفس اللوامة هي التي تحرك القلوب للجهاد في سبيل الله، فالجهاد قتال ورباط وتزكية، يحتاج إلى النية، النية الخالصة. والنفس اللوامة تمنع المجاهد من إيذاء الأبرياء وتدفعه إلى احترام حقوق الإنسان وتوجهه إلى التضحية وتنمية الوعي بالمسؤولية حتى في ساحة القتال.

أيها الإخوة الأحبة، ليست مشاعر اللوم أمرا يختص في نتائجه وآثاره بالفرد في ذاته، بل له مساس بقضايا الأمة الكبرى التي تعود بالنفع والخير على المجتمع. فالنفس اللوامة عندما ترى الفساد، ولربما مشت فيه فترة وخطوات، إذا بهذا اللوم ينقلها إلى حالة مكافحة الفساد ورفضه وعدم المشاركة فيه. والنفس اللوامة تنظر في تصرفات الناس فتلوم على ما يقع بين الناس من الظلم الاجتماعي، فتسعى إلى دفع الأفراد للعمل على تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، ومحاربة الظلم والتفرقة والطبقية وغير ذلك مما يمس بحقوق المجتمع واحتياجاته. عندما تقوى النفس في مشاعر اللوم، تجدها تدفع نحو التعاون بدل التفرقة، والتضامن والتكافل الاجتماعي، فآلام غيرك تصبح آلاما لك في جوعهم ومرضهم وحاجتهم. كم سعت النفس اللوامة فأنقذت أناسا ليست لهم همة في العلم، فوجهتهم إلى طلب العلم ونشر المعرفة،

ورفع مستوى الوعي في المجتمع. إن النفس اللوامة تحفز التصرفات الإيجابية في قضايا الأمة المصيرية، فتنبه الغافل وترد المخطئ وتصوب الأخطاء منطلقة من الذات نفسها، مسترشدة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مسترشدة بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مسترشدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله سبحانه أن يوقظ فينا مشاعر النفس اللوامة الإيجابية قبل أن نلوم أنفسنا يوم القيامة، فلا ينفع اللوم. أما اليوم فاللوم ينفع ويصحح ويغير، وغدا نخسر هذه الفرصة وسنتذكر يومها كم كانت مفيدة تلك المشاعر لو انتفعنا بها. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، حيث نسلط الضوء في كل حلقة على تقنية واحدة تغير الطريقة التي نعيش بها ونرى بها العالم. تخيلوا معي لو أن جهازا صغيرا استطاع أن يشم رائحة الحريق قبل أن يراها أحد، أو يكتشف فساد الغذاء دون أن يتذوقه، أو يساعد الأطباء على اكتشاف بعض الأمراض من خلال نفس المريض. قد يبدو ذلك وكأنه من أفلام الخيال العلمي، ولكنه واقع نعيشه اليوم بفضل تقنية تعرف باسم الأنف الإلكتروني. فما هو؟ وكيف يستطيع أن يشم من دون أنف؟ وهل يمكن أن يكون أدق من حاسة الشم لدى الإنسان؟ هذا ما سنكتشفه معا في الدقائق المقبلة. الأنف الإلكتروني هو جهاز ذكي صمم ليحاكي حاسة الشم لدى الإنسان، وبدلا من الخلايا العصبية الموجودة في الأنف البشري، يحتوي هذا الجهاز على مجموعة من المستشعرات الحساسة التي تلتقط الجزيئات المنبعثة من الروائح ثم تحولها إلى بيانات رقمية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها ومقارنتها بآلاف الروائح المخزنة في ذاكرته. وبهذه الطريقة يستطيع الجهاز التعرف على الرائحة وتحديد نوعها، وأحيانا قياس تركيزها بدقة فائقة.

0: لعل أكثر ما يثير الدهشة هو أن الأنف الإلكتروني لم يعد يقتصر على تحليل الروائح فقط، بل أصبح يساعد الأطباء في اكتشاف بعض الأمراض. فالجسم البشري يطلق مركبات كيميائية دقيقة مع الزفير، وتختلف هذه المركبات من شخص سليم إلى آخر يعاني مرضاً معيناً. وهنا يأتي دور الأنف الإلكتروني الذي يستطيع تحليل هذه المركبات ومساعدة الأطباء في رصد مؤشرات قد تدل على بعض الأمراض، مما يدعم التشخيص المبكر إلى جانب الفحوصات الطبية المعتمدة. تخيلوا، بدلاً من فحوصات معقدة، قد يكون نفس واحد خطوة تساعد في اكتشاف المشكلة مبكراً. ولا يقف دور الأنف الإلكتروني عند الطب فقط. في المصانع يعمل على مراقبة الهواء، ويطلق إنذاراً فورياً عند تسرب أي غاز خطر قبل أن يشعر به العمال. وفي مصانع الأغذية يكشف أي تغيير في الروائح ليساعد في اكتشاف فساد المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك. أما في المطارات والمعابر فيستخدم للمساعدة في رصد بعض المواد الخطرة أو المتفجرات من خلال تحليل آثار الروائح التي لا يستطيع الإنسان تمييزها. ولهذا يصفه العلماء بأنه حارس لا ينام، لأنه يعمل على مدار الساعة ولا يتعب، ولا تضعف حاسته ولا تتأثر دقته بمرور الوقت. بعد كل ما سمعناه، قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: هل سيأتي يوم تصبح فيه الآلات قادرة على الشم بدقة تفوق الإنسان؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فالإنسان يمتلك حاسة شم مذهلة ترتبط بالذاكرة والمشاعر والخبرات، ولذلك قد تذكرنا رائحة معينة بطفولتنا أو بمكان زرناه قبل سنوات. أما الأنف الإلكتروني فلا يمتلك مشاعرا ولا ذاكرة عاطفية، ولكنه يمتلك ما يميزه عن الإنسان، هو الدقة والثبات والقدرة على تحليل الآلاف الروائح ومقارنتها خلال ثوان معدودة. ولهذا لا يتوقع أن يحل محل الإنسان، بل سيكون شريكا له، يساعد الطبيب في التشخيص، والمهندس في مراقبة المصانع، وخبير الأغذية في ضمان الجودة، ورجال الأمن في تعزيز إجراءات السلامة، والباحثين في تطوير حلول جديدة تخدم الإنسان. وهكذا مستمعينا الأعزاء، اكتشفنا اليوم أن التكنولوجيا لم تعد تكتفي بأن ترى أو تسمع أو تحسب، بل أصبحت تحاول أن تشم أيضا. فالأنف الإلكتروني مثال واضح على أن الابتكار لا يعرف حدوداً، وأن الأفكار التي بدت يوماً ضرباً من الخيال أصبحت اليوم أدوات حقيقية تستخدم في الطب والصناعة وسلامة الغذاء وحماية البيئة ودعم كثير من المجالات الحيوية. وربما في المستقبل القريب ستصبح هذه الأجهزة جزءاً من حياتنا اليومية، تعمل بصمت ولكنها تؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا وجودة حياتنا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل عبد العزيز عبابنة من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران في السعودية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. من العناوين إلى التفاصيل، أعربت لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدت في بيان اليوم أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس موقفا ثابتا ومبدئيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس. وأكدت أن الوصاية الهاشمية أثبتت عبر العقود دورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على مكانة القدس وهويتها العربية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. أدان الأردن اليوم الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بصفته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية في تحد سافر للأعراف والمواثيق الدولية وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأدانت جامعة الدول العربية الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين واستهدفت منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية

0: يا نبيل فهمي إن استهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر بالتزامن مع استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن يمثل مسارا بالغ الخطورة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية. من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجمات التي استهدفت مواقع ووحدات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا أنه انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. هذا وقد قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 14 شخصا في هجمات جديدة شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب، بينهم مدنيون في داخل مدينة مأرب التي يسيطر عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب في مدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وكانت وزارة الداخلية السورية قالت إن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق، منها 3 حالات حرجة وتحتاج إلى تداخلات جراحية، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد عدوان عسكري واسع استمر 2 يوم خلف 10 الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن نفذ عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني واسعة، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس داخل المخيم. إلى الضفة الغربية المحتلة حيث أدى 10 آلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ونصبت السواتر الحديدية في محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد، كما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة بعد توقيفهم وتحرير هوياتهم وفحصها. هذا وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وبشدة نهج إسرائيل المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وانتهاك سيادتهما وسلامة أراضيهما. وأكد فهمي أن الغطرسة الإسرائيلية ومواصلة هذا النهج وتوسيع نطاق استخدام القوة لن يحقق لإسرائيل أمنا أو استقرارا، وإنما يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة بأسرها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسير الإسرائيلي التحليق فوق بيروت وضاحيتها. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال أحرقت محطة مياه شقرة من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. وكان مصدر في الرئاسة اللبنانية قال إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، وذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. هذا وتراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال هذا الأسبوع مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وعادة ما كانت تمر عبر المضيق من 130 إلى 140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 من شباط الماضي. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتماد تسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من خلال تطبيق سند باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات ورفع موثوقية الخدمات الإلكترونية. عقد مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك اجتماعا لبحث وإقرار حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الهادفة لخدمة أبناء الكرك وتطوير البنية التحتية فيها. حول ذلك تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار الكرك المهندس معتز ضمور لمندوبنا عامر العمر فقال:
1: جاء الاجتماع لإقرار حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الهادفة لخدمة أبناء محافظة الكرك وتطوير البنية التحتية فيها، وخرج الاجتماع بجملة من القرارات البارزة شملت توسيع الرقعة الخضراء في محافظة الكرك والبدء بتنفيذ عدة مشاريع حيوية لهذه الغاية، إلى جانب إنشاء وتطوير متنزهات عامة في مواقع مختلفة من المحافظة لتكون متنفسا للمواطنين، أيضا دعم القطاع الصحي ومتابعة سير الإجراءات لمشروع إعادة تأهيل وتجهيز عيادات مرضى السرطان في مستشفى الكرك الحكومي، وهو المشروع الذي تبنته المؤسسة لرفع المعاناة عن المرضى وتوفير عناء السفر عليهم لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان. كما أكد أيضا المجلس التزامه بمواصلة الجهود لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تلامس الاحتياجات البيئية والصحية للمجتمع المحلي في محافظة الكرك.
0: وفي الكرك أيضا أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة أجزاء لعدد من الطرق في المحافظة. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال عمر المحارمة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك فقال:
2: أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة لأجزاء متفرقة من عدد من الطرق في إقليم الجنوب ضمن أعمال عطاء صيانة طرق في إقليم الجنوب الذي يشمل 10 طرق وممول بقرض من الصندوق الكويتي تبلغ قيمته 3,900,000 دينار تقريبا. الأعمال اللي تضمنها هذا العطاء إزالة طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة وتنفيذ ومعالجة الهبوطات والتشققات في الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة المحسنة، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة واللي شملت إدهان وتركيب العواكس الأرضية وصيانة الشواخص واللوحات التنبيهية والأرشادية، بالإضافة لمعالجة أي موقع لتصريف مياه الأمطار أو عبارات لتصريف مياه الأمطار ضمن مناطق الأعمال.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد السبت صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران في السعودية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نرحب بالأعزاء والزملاء من إذاعة صوت العرب الإذاعة المصرية. أهلا وسهلا بك الإعلامية عبير ظلام وضيفتك في الاستوديو الأستاذة الدكتورة عزة محمد مسعود، وهي أستاذة الدراسات السياحية وعميد المعهد المصري للسياحة والفنادق. هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسعد بأن أبث لكم تحيات فريق العمل، والتي نبدأها بمعية خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية، وبالإشراف الهندسي المهندس محمد عبيدات. وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء أبروس. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي نتشاطرها مع الزملاء في الإذاعة المصرية، باسمكم جميعا دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، مع الشكر الموصول لحضورهم معنا وإثراء هذا الأثير. سعادة الأستاذ نبيه ريال، وهو رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والأستاذ محمد القاسم الخبير السياحي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا. حديثنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والذي سوف نتناول فيه الحديث حول التنوع السياحي بين كلا البلدين. فالتنوع السياحي مستمعينا يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز مكانة الدول على الساحة العالمية، لما له من دور محوري في جذب مختلف أنماط السياح وتلبية اهتماماتهم المتباينة. هنا وفي هذا السياق وعلى وجه الخصوص، يبرز كل من الأردن وجمهورية مصر العربية بوصفها أهم أبرز الوجهات السياحية في المنطقة العربية. هنالك ثراء استثنائي في تلك المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية. لنتحدث أكثر وأكثر ضمن هذا السياق، ولنستمع لبيوتات خبرة معنا في الاستوديو، ولنبدأها بمعية سعادة الأستاذ نبيه ريال، حتى نتحدث ما المقصود وماذا ننوي من خلال هذه الحلقة لمفهوم التنوع السياحي.
2: مساء الخير جميعا، وأهلا وسهلا بمكملين سياحيا في مصر. يعني أنا نعتبر مصر مكمل سياحي للأردن، ولا نعتبرها منافس أكيد. يعني التنوع السياحي بالأردن، بلا شك الأردن فيها من التنوع السياحي من مختلف الأنماط ومن مختلف التجارب السياحية اللي ممكن السائح يعيش فيها. يعني إذا بدأنا بالسياحة التقليدية، السياحة الثقافية، طبعا الأردن غني بالحضارات الثقافية، عندنا سياحة الدينية غني بالمواقع الدينية سواء المسيحية أو المواقع المسلمة، وفي 5 مواقع بالواقع بالأردن تم اعتمادها من قبل الفاتيكان لما نسميه الفيث توريزم، السياحة الدينية. سياحة المغامرات، الأردن متنوع بسياحة المغامرات بكافة أشكالها، سواء في تسلق الجبال، سياحة الدراجات، سياحة التخييم وغيرها، سياحة الشلالات زي وادي الموجة وغيره، كمان السياحة اللي مسميها الكلتشر.

البشر اللي هي الثقافات المتعددة، وعندنا بهذا المجال مواقع سياحية تعتبر متميزة وغير موجودة في كثير من دول العالم. لو حكينا عن البتراء وهي ثاني عجائب الدنيا السبع، لو تحدثنا عن البحر الميت اللي هي أخفض نقطة على وجه الأرض.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: مدفع الراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ألا فليعلم كل من يقرأ أو يسمع أن اليد التي ترتعش عن الواجب لا تحمي أرضاً ولا ترفع راية. لقد رسم الشعر أمامنا صورة واضحة، فالواجب فوق الحروف، والحروف على الناس شهادة.

0: نهدت له لا غير جيشك حامياً، ولا غير مبيض الجبين بشافعي، وأقبلت والنصر المبين محلق كأنك بدر في نجوم طوالعي، تجر على العلياء ذيل فخارها وتكتب للأجيال حلو الروائع.
1: كلما تقدمت في القصيدة كلما ارتفعت على غير عادة بعض الشعراء. بعض الشعراء يدفع قوته في أول البيت ثم يبدأ بالترنح. أحسنت يا رفاعي ودام صوتك.
0: تسلسل فيك المجد حتى كأنما أتيت على أيامه والوقائع، فديتك ما أبهاك في ندوة الندى وفي ذروة الملك الرفيع المطالع. أحبك هذا الشعب حتى كأنما سكبت الرضا في قلبه للمراضع.
1: أحبك الله وأجزل عليك نعمه يا عبد المنعم، فمثلك من يجرؤ على تذييل مثل هذا القول.
2: نعم نعم، لقد قدم الرفاعي مرافعة عالية.

وإني أقول ما كتب في ذلك اليوم ليس مدحا ولا مجرد ثناء، بل نداء صريح إلى القلوب وأصحاب القرار. كل بيت منه يحملنا المسؤولية ويذكر أن الكرامة والقدس لا تستعادان إلا بوعي الرجال وثقل القرار.

0: عبد الغني الكرمي قدم تذييلا لقصيدة الحوت، فهل تسمعه يا مولاي؟
1: طبعا، ولكن بصوت الرفاعي.
2: أنا بأمرك يا مولاي.
0: رحم الله والده سعيد الكرمي، كان قاضيا للقضاة في بدايات الإمارة الأردنية، وأحد الثمانية الذين تأسس منهم المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919.
1: رحمه الله.

0: رجل علم ودين، هل اطلعت عليها يا عبد المنعم؟
1: نعم يا سيدي نعم.
2: فليسمع التاريخ وليشهد الوطن، إن الكلمة إن صدقت تصبح سلاحاً في يد الحق، وأن من يرفع السيف بعد الصمت هو وحده من يكتب السطر الذي لا يمحى من ذاكرة الأمة.

هتفت بهم يا قوم هيا إلى الوغى فإني إليها مزمع غير راجعي سأسترجع الحق المضاع بصارم وأوقظ من هول اللظى كل هاجع تعالوا إلى الجلى كفاكم تردد فليس جمود الحس فيكم بنافعي ولكنهم يا ابن الرسول تلكوا فكلهم ما بين نذل وخانع فلا الصيحة الكبرى تثير نفوسنا ولا النكبة الكبرى بكل المرابع عليك سلام الله دعهم وغيهم فلست ترى غير الكذوب المخادع وسارعت تزج الصفة وزميله وترفع يوم الروع صوت المدافع وأنقذت بيت الله في القدس عنوة وجففت في الأردن نزف المدامع.

0: وحين يستمع الملك لا يسمع فقط الشعراء، بل يسمع نبض الأمة ويرى خريطة سياسية خفية بين الأبيات، حيث كل مدح أو استغاثة له صدى على الجبهة.
1: يا شيخ حمزة، السمع والطاعة يا جلالة الملك.
2: نريد أن نكتب قصيدة نرد فيها على الحوتي والرفاعي والكرمي.
3: في صمت المركى يحمل الأمير الكلام في قلبه ويعيد ترتيبه بلغة رقيقة حاسمة، فأصوات الحوت والرفاعي وعبد الغني الكرمي لم تكن مجرد كلمات، بل مراسلات لوجدان الأمة.

0: اكتب يا شيخنا الجليل.
1: سقاك ذو الجلالة من رحيق جنانه، أنا طوع بنانك يا مولاي.
0: ألا ليس في الإمكان سفخ يد يدا إذا شلت اليمنى بجذم الأصابع؟ كذلك في يسرى الأعنة وقفة، وفي نجمها الغربي لوثة خاضع، وفي الشام قوم واقفون خواشع، ولبنان يرنو خدعة المتضالع. فحسبي إلهي منهم وهموهم، أناس أضاعوا المجد ضحوة ساطعي.

ونحن أناس نحمل العبء كله ولسنا نبالي سبة المتخادع. علينا انصباب الحرب والحرب تبتغي رجالا عليهم ثقل يوم الزعازع.

كل بيت، كل صورة، كل نبرة هي رد ملك على استغاثة الأمة، كما لو كانت على أرض المعركة صامتة ولكنها حاسمة.

فيا أمة لقيت في خير منزل، فرقيت فضلا أنت من ضر رائع، علامك والتفريق يعمل دائبا لتفريق شمل منك من غير وازع. فوالله إن الله ليس بغافل عن الشر أو ليثبه من شر نازع. فبشرى رجال السوء أن إلهنا سيودي رجال السوء شر المصارع.

0: وهكذا يبقى المركى شاهداً، ليس على القصائد وحدها بل على إرادة الأمة ومسؤوليات الحاكم، وعلى كل كلمة تتجاوز جمالها لتصنع أثرها في الواقع. النهار يغيب والأوراق تجمع، لكن الرسائل السياسية والشعرية تظل تتردد في أروقة القصر شاهداً على الحق والحقيقة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران في السعودية. مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات جديدة شنها الحوثيون على محافظة مأرب اليمنية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تستخدمان لخدمة مصالح الجيش الأوكراني. الضمان الاجتماعي تعتمد تسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من خلال تطبيق سند. وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق غدا، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هل هناك تعريف واضح محدد للعاطفة حين توصف وصفا عاما معقدا على أنها حالة نفسية وجدانية معقدة تنشأ داخل الإنسان تدفعه نحو شعور أو سلوك معين تجاه شخص أو شيء ما؟ في كتابه العاطفة المفرطة يقول ماوند، وهو رئيس تحرير سابق لملحق التايمز الأدبي، يقول إن الناس قد عبروا في مختلف الأزمنة عن أفراحهم وأطراحهم بطرق غريبة شائقة، وقد علقت المجتمعات أهمية متغيرة على التعاطف مع الآخرين ووضع الذات في مكانهم، على أن المشاعر القوية ظلت طيلة تاريخها الطويل تتعرض للهجوم من عدة جهات وصفت بأنها متهافتة أو شعبوية. يقول لقد دعا نقاد كبار في القرن الماضي إلى الموضوعية وكبح المشاعر، هاجموا الرومانسية وأنكروا أن يكون الشعر تعبيراً عن الشخصية أو فيضاناً تلقائياً لانفعالات قوية، لكن ذلك لم يقضي على سلطان العاطفة على النفوس اليوم كما في الماضي. ماونت يدافع عن العاطفية إزاء من يرون أنها تزييف للواقع الخارجي والوعي الداخلي على السواء، ومن يقول غير ذلك فهو ينكر الواقع الماثل ويحاول أن يهرب منه برسم صورة زائفة له. إن الحملة على العاطفية تتجاهل حقيقة نفسية مؤدها أن الناس عموما لا يكونون عاطفيين في كل لحظة، إنهم يراوحون حسب الموقف بين نداء القلب وأحكام العقل. إن الأعمال الفنية العاطفية سواء كانت كتباً أو برامج تلفزيونية أو مسرحيات تمنح الضحايا صوتاً يعبرون به عن معاناتهم ويخاطبون الرأي العام، وما إسرافها في العاطفية إلا خطوة ضرورية لإيقاظ الضمائر من غفوتها. يختم ماونت بنتيجة مؤداها أن العاطفة المفرطة ليست مجرد حافز على الفعل، إنما هي جزء لا غنى عنه من وجود الإنسان وجهازه النفسي والعقلي. إن المجتمع الذي يعجز عن استشعار العاطفة لابد أن ينكمش ويتضاءل ويفتقر.

يقول: لم يخذلني أحد، أنا الذي خذلت نفسي عندما جعلت الآخرين أهم من حياتي، راهنت على القلوب بينما كان يجب أن أراهن على نفسي، تركت أحلامي تنتظر، والآن أنا نادم، ليس لأن أحدا قد رحل بل لأني رحلت عن نفسي. يصمت الطبيب النفسي برهة وهو محتار بين ما يمليه عليه واجبه الطبي من خطوات الاستيعاب والمساعدة، وبين تجربته الإنسانية وفهمه للحياة من زاوية أنها أخذ وعطاء، وكما تدين تدان، وأن العلاقات الإنسانية ليست محسومة بين نقيضين، هناك دائما منطقة وسطى لمراجعة النفس ومحاكمتها قبل محاكمة الآخرين. سأله الطبيب: هل يمكن أن تذكر لي بعض الأمثلة عن حالات الخذلان التي تعرضت لها؟ فيجيب: ليس هناك شيء محدد، ولكن على سبيل المثال لقد قدمت الكثير في محيط العائلة من دعم مادي ومساندات معنوية، وكذلك على مستوى الأصدقاء والجيران، ولكني لم أشعر بالامتنان ولو لمرة واحدة. يسأله الطبيب من جديد: ما هو نوع الامتنان الذي كنت تنتظره أن يقر لك بالفضل كلما التقيت بهم، أم يردون إليك المال الذي أعطيتهم، أم يخصصوا من حياتهم وقتا يقضونه معك؟ قال: لا يكفي أن يرد لي قدرا من الاهتمام الذي أوليته لهم. ويسأل الطبيب على عجل: وما هي حاجتك لكي تستجد اهتماما مصطنعا لا يفيدك بشيء؟ هنا توقفت لغة الكلام، نهض واقفا مادا وجهه إلى الطبيب يغالب نفسه ليسأل بغضب: وكيف لك أنت أن تساعدني؟ أجاب الطبيب على الفور: قلت لي إنك نادم على أنك رحلت عن نفسك، ولن يعيدك إليها إلا أنت، سامح نفسك أولا ثم سامح الآخرين، واستأنف حياتك برضا وسلام. هذه وصفتي لك كإنسان، وهي بطبيعة الحال من دون مقابل مادي.

بينما ينعزل جيل بأكمله عن قراءة الكتب والروايات نتيجة وقوعه في الشبكة العنكبوتية التي تقوده عبر أليافها الدقيقة إلى مساحة شاسعة من الوهم والسراب واللا شيء، تأتي رواية الكاتب السعودي أسامة مسلم وهج البنفسج، وكأنها دعوة إلى دخول عالم القراءة من أوسع أبوابه، خاصة الفتيات الصغار، مقدما نموذجا لطفلة تدعى هيا ذات 12 عاما. كانت بطلة الرواية ترى أن القراءة مضيعة للوقت وأنها ليست بحاجة لها، خاصة في ظروف حياتها، حيث أن هيا تعيش في قصر لدى والد فاحش الثراء، وبالرغم من ثرائه فإنه لا يرى في ذلك الدلال منفعة لها، بل يرغب في تعليمها أمورا كثيرة أهمها الاطلاع والقراءة. وهذا عكس شخصية الابنة تماما التي ترى أن الملابس والطعام واللعب الثمينة هي الأولويات من وجهة نظرها. وفي ذات يوم يقرر الأب أن ينتقل للعيش في منزله القديم، هو المنزل الذي عاش به طفولته وذكريات مراهقته بعيدا عن الثراء. يقع ذلك المنزل في قرية صغيرة، كانت الحجة بأن القصر يحتاج إلى الكثير من أعمال التشييد. وبعد أن وصلت هيا إلى منزلهم القديم، طلب منها والدها أن تقوم بتوزيع الكعك والخبز على الفقراء والمحتاجين من أبناء القرية بمساعدة مربيتها. تقوم هيا بما طلبه منها والدها وتقابل السيد أمين، الرجل العجوز الذي يسكن في إحدى ضواحي القرية، يمتلك مكتبة عتيقة تحتوي على كنوز من الكتب الثرية. يبدأ الرجل العجوز بشرح محتويات المكتبة، وفي كل مرة يعطيها كتابا تقرأه. من هنا ينتاب هيا شعور غريب كلما شعرت أن بين السطور ما يمكن مقارنته بحياتها وحياة شخصيات الروايات، الأحداث المحيطة بهم، وأحيانا تشعر وكأنها في حلم وهي تتابع سرديات النصوص، تتخيل الأماكن كما لو كانت موجودة فيها.

وأبطال الرواية كما لو أنها تعرفهم عن قرب. هنا تتجلى مقولة الأديب المصري محمود عباس العقاد بأن الحياة الواحدة لا تكفي، ويقصد بها الحياة التي تجعلك تعيش من خلال الروايات أكثر من حياة في آن معاً.

يقال جاء رجل لسقراط الحكيم ليخبره أمرا بحماس شديد. هل تعرف ماذا سمعت عن أحد تلاميذك؟ أجابه سقراط: قبل أن تتكلم أريد أن أسألك ثلاثة أسئلة. قال الرجل: وما هي؟ أجابه: هو اختبار يجب أن نجريه لتصفية ما سوف تقوله. السؤال الأول عن الحقيقة: هل أنت متأكد من أن ما ستقوله لي حقيقي؟ أجاب الرجل: لست متأكدا. السؤال الثاني: هل ما ستقوله لي للخير؟ فأجاب: لا، بل على العكس. قال سقراط: حسنا، ستقول لي إذن خبرا سيئا حتى لو لم تكن متأكدا من صحته. ومع ذلك لنجرب السؤال الثالث: هل ما ستقوله لي سيعود علي بالفائدة؟ أجاب الرجل في خجل: لا، ليس له أي فائدة. فرد سقراط: ما دام ما تريد قوله لست متأكدا من حقيقته ولا هو للخير وليس له فائدة، فلماذا تريدني أن أسمع؟ سقراط هو الذي قال ذات مرة: لقد منحنا أذنين اثنتين وعينين اثنتين ولسانا واحدا، وفي ذلك دلالة على ضرورة أن نسمع ونرى أكثر مما نتكلم. هو القائل: ابحث دائما عن الحقيقة ولا تتبع القطيع. لا يمكنني أن أعلم أي أحد أي شيء، كل ما يسعني فعله هو حثهم على التفكير. وحتى تعثر على ذاتك ابدأ بالتفكير في نفسك، ومن لا يرضى بما لديه لن يكون راضيا إطلاقا بما يتمنى الحصول عليه.

في لحظات من الحكمة وربما الملل أو المكاشفة مع النفس، يخاطب الكاتب أيامه المتبقية على شكل رسالة قصيرة وعميقة. يقول: إلى أيام المتبقية، مري بسلام، أنا لا أطلب فرحا ولا حتى أمل، فقط مري بهدوء. أنا لم أعد ذاك الشخص الذي يستطيع الوقوف كلما سقط. السقوط الآن يرهقني، والوقوف صار يؤلمني. فإن كان لابد من المرور، فمري بخفة، بلا صخب، بلا ألم. كوني رحيمة بي، فأنا أقاوم من زمن طويل، ولم يبقى في إلا بقايا إنسان يحلم بالسكينة. ماذا يعني أن يبلغ إنسان ما هذا الحد من طلب السلام، وكأنه يكمن في تجنب الحياة ذاتها بكل ما فيها من حيوية وتفاعل؟ وهل ينتظر في المقابل ردا يريحه من أيامه المتبقية؟ قد يعبر شخص آخر عن سلامه الداخلي فيقول: يكفيني أن كل ما منحته في حياتي كان صادقا حقيقيا ومن أعماق قلبي، لم أوهم أحدا بمكانة مزيفة ولا شعور غير حقيقي، ولم أهب كامل طاقتي لغرض أو مصلحة خاصة بي. حتى سلامي أضع فيه كل المودة والود واللين، وهذه أكبر انتصاراتي. هناك من في داخله الكثير مما يمكنه قوله بأعلى صوت مثل الكاتب والفيلسوف كافكا، ولكنه يقول: أنا مليء بأشياء لا يمكنني قولها، وأشياء لا يمكنني نسيانها، وأشياء لا أحد يفهمها، ولذلك ألوذ بالصمت كحل أخير.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العلية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. من مآذن عمان نودي لصلاة العشاء 9:03 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران في السعودية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. تراجع الملاح عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. من العناوين إلى التفاصيل، أعربت لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. المزيد في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: في بيان لها أكدت اللجان في مخيمات المملكة أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس موقفا ثابتا ومبدئيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والإجراءات الأحادية. وثمنت اللجان الجهود الأردنية المتواصلة في حشد الدعمين العربي والدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن الوصاية الهاشمية أثبتت عبر العقود دورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على مكانة القدس وهويتها العربية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهو الدور الذي يحظى باحترام وتقدير واسع على المستويين العربي والدولي. كما أكدت أن المواقف التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس التزاما راسخا بدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وجددت اللجان دعمها الكامل للمواقف الأردنية الثابتة ووقوفها خلف القيادة الهاشمية في جهودها الرامية إلى حماية القدس ومقدساتها وصون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
0: أدان الأردن اليوم الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بصفته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية في تحد سافر للأعراف والمواثيق الدولية وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأدانت جامعة الدول العربية الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين واستهدفت منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن استهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر بالتزامن مع استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن يمثل مسارا بالغ الخطورة، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية. من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجمات التي استهدفت مواقع ووحدات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا أنه انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. هذا وقد قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في شمال شرق اليمن. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب في مدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وكانت وزارة الداخلية السورية قالت إن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق، منها 3 حالات حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد عدوان عسكري واسع استمر 2 يوم خلف 10 الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن نفذ عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني واسعة، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز، والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس داخل المخيم. هذا وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وبشدة نهج إسرائيل المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاك.

0: الاشتباكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وانتهاك سيادتهما وسلامة أراضيهما. وأكد فهمي أن الغطرسة الإسرائيلية ومواصلة هذا النهج وتوسيع نطاق استخدام القوة لن يحقق لإسرائيل أمنا أو استقرارا، وإنما يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة بأسرها. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية في محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد. كما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة بعد توقيفهم وتحرير هوياتهم وفحصها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة ميس الجبل جنوبية لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسير التحليق فوق بيروت وضاحيتها. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال أحرقت محطة مياه شقرة من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. وكان مصدر في الرئاسة اللبنانية قال إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا. وذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. هذا وتراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال هذا الأسبوع مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وعادة ما كانت تمر عبر المضيق من 130 إلى 140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 من شباط الماضي. محليا، أحيت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم يوم الحج الوطني إلى موقع مار الياس الأثري في محافظة عجلون. تفاصيل أوفى مع مندوبنا عامر خطاطبه.
1: ترأس مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس أساقفة رؤساء الكنائس في الأردن كريستوفوروس قداسا دينيا في موقع المزار بعيد النبي إيليا، وترأس الاحتفال وعونه عدد كبير من كهنة الأردن وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأشار كريستوفوروس إلى عظمة الموقع وخصوصيته السياحية والدينية والتاريخية، مشددا على أن الكنيسة ستواصل دورها في تعزيز الرسالة التي انطلقت من أرض الأردن المقدسة بوصفها أرضا للإيمان وملتقى للتاريخ والحضارات. وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يولي شخصيا اهتماما خاصا بهذا الموقع الفريد، داعيا الله أن يحفظ جلالته وولي العهد الأمير الحسين وأن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار. وكان في استقبال المطران والوفد الكنسي المرافق له مساعد محافظ عجلون فراس الخصاونة ومدير مديرية السياحة فراس الخطاطبة. عامر خطاطبة، محافظة عجلون.
0: وسط إقبال لافت من العائلات والأطفال على الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية التي تستضيفها القرية الحضرية الملكية، تواصلت فعاليات صيف الأردن 2026 في محافظة الزرقاء. التفاصيل والزميلة حلا المعيطة.
2: تواصلت في محافظة الزرقاء مساء اليوم فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان صيف الأردن 2026 في القرية الحضرية الملكية، وسط برنامج متنوع يجمع بين الفنون والترفيه والأنشطة العائلية ويستهدف مختلف الفئات العمرية، حيث بدأت الفعاليات عند الساعة 6 مساء بعرض مسرحي للأطفال بعنوان الفلاح فريد، ثم عرض موسيقي منوع وفقرة مواهب من بلادي، إلى جانب عروض فلكلورية تقدمها فرقة بني معروف، وصولا إلى الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان سعد أبو تايه، ويختتم فعاليات الأمسية عند الساعة 10 مساء. كما تتضمن الفعاليات ألعابا للأطفال ورسما على الوجوه وبازارات ومسابقات وجوائز في أجواء عائلية مجانية. ويأتي استمرار فعاليات المهرجان للأسبوع 7 ضمن البرنامج الوطني صيف الأردن الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وإتاحة مساحات ترفيهية وثقافية مجانية للأسر، إلى جانب دعم المواهب المحلية وإبراز الموروث الشعبي الأردني بما يعزز الحراك الثقافي والاقتصادي في مختلف محافظات المملكة. من محافظة الزرقاء حلا المعيطة.
0: في الكرك عقد مجلس إدارة مؤسسة أعمار الكرك اجتماعا لبحث وأقرار حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الهادفة لخدمة أبناء الكرك وتطوير البنية التحتية فيها. حول ذلك تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة أعمار الكرك المهندس معتز ضمور لمندوبنا عامر العمر فقال:
3: جاء الاجتماع لإقرار حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الهادفة لخدمة أبناء محافظة الكرك وتطوير البنية التحتية فيها، وخرج الاجتماع بجملة من القرارات البارزة شملت توسيع الرقعة الخضراء في محافظة الكرك والبدء بتنفيذ عدة مشاريع حيوية لهذه الغاية، إلى جانب إنشاء وتطوير متنزهات عامة في مواقع مختلفة من المحافظة لتكون متنفسا للمواطنين، أيضا دعم القطاع الصحي ومتابعة سير الإجراءات لمشروع إعادة تأهيل وتجهيز عيادات مرضى السرطان في مستشفى الكرك الحكومي، وهو المشروع الذي تبنته المؤسسة لرفع المعاناة عن المرضى وتوفير عناء السفر عليهم لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان. كما أكد أيضا المجلس التزامه بمواصلة الجهود لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تلامس الاحتياجات البيئية والصحية للمجتمع المحلي في محافظة الكرك.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد السبت صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران في السعودية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعمان. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً.

0: شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

دريد بن الصمة المجرب الذي لا يطاع. سكون مريب يلف وادي حنين من جهاته الست، كل شيء ساكن وقابل للانفجار. الجبال المنحدرة إلى الوادي متقابلة كتقابل الأنداد، والشعاب الضيقة تفيض بأشباح تحس ولا ترى، والصخور الداكنة ترشح عقارب وأفاعي وثعابين وهوام. أما المراقب في مداخل الوادي ففي كل مرقاب عصبة من رجال ملثمين، يقبضون على أسلحتهم قبض الموت على الروح، ويكمنون كمون الريح قبل العاصفة. لقد أخفى فرسان هوازن وثقيفة خيولهم في السفوح بعيدا من الأعين، وشد رماة القبيلتين أوتار القسي، وشحذ الصياقل ضب السيوف وأسنة الرماح. كان الجميع يحدون البصر ويرهفون السمع وينتظرون الإشارة، إشارة سيد هوازن وقائد جيشها وأحلافها، مالك بن عوف النصري.

إلى بطن وادي حنين بين مكة والطائف، تقدم جيش المسلمين مع نافذة الفجر الأولى التي فتحتها السماء على الأرض، والعقاب راية الرسول السوداء ترفرف فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ووراءها رايات ألوية القبائل من المهاجرين والأنصار. الخيالة والراجلون يخوضون في أرض مجهولة لم تكشف بعد عما تخبئه. سحابة الموت العملاقة تظلل الوادي، ورائحته الكريهة تزكم الأنوف وتحبس الأنفاس في الصدور. الجيشان يعرفان أن هذه المعركة ستكتب تاريخاً وتمحو آخر في جزيرة العرب. وما أن اكتملت طلائع المسلمين في بطن الوادي حتى انطلقت السهام من كل جانب إلى الفضاء، وهوت على كتائب المسلمين من علٍ كأنها زخ المطر، واندفعت فرسان هوازن من مكامنها دفعةً واحدة، فاضطربت الصفوف والتحم الفرسان بالرماح والسيوف، وامتلأت مضايق الوادي بصهيل الخيل ووقع الحديد والغبار الذي حجب الأبصار. وفي حفلة الصخب هذه والضجيج سيد اللحظة، وقف بظهر منحن شيخ جاوز المئة من عمره، يراقب المشهد بحكمة المجرب ورأي العارف ودراية الخبير. صحيح أن السنين نالت من قوته، لكنها لم تنل من بصيرته. وقف يصغي إلى قلبه وإلى صوت المعركة وحدها، كان ينتظر النهاية التي لم يصدقه أحد حين توقعها. إنه شيخ هوازن دريد بن الصمة. قبل المعركة بأيام في الطريق إلى حنين، حملت هوازن شيخها دريد بن الصمة إلى ساحة القتال على بعير، بعد أن لم يعد يقوى على امتطاء جواد كما كان يفعل في شبابه. رفع أذنيه وأرهف سمعه، فالشيخ الذي خبر الحروب نصف قرن كان يسمع ما لا يسمعه الشباب، وفجأة قطب جبينه. لقد سمع شيئا لم يكن قد ألفه في جيش خارج إلى الحرب. سمع رغاء الإبل ونهيق الحمير وثغاء الشياه وبكاء الأطفال وغمغمة النسوة، فسأل في دهشة: بأي واد نحن؟ فقيل له: بأوطاس. فقال بهدوء الواثق: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ثم عاد يسأل: فما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبيان؟ فقالوا: لقد خرج مالك بن عوف بالناس جميعا، خرج بالنساء والذرية وبالأموال وبالشاء وبالنعم، حتى لا يفر رجل من القتال. صمت دريد وهز رأسه بأسى، غضب في داخله يغلي كالمرجل، ولم يملك نفسه أن قال عن مالك بن عوف: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ ثم أردف وقد رأى ما لم يره أحد: لو كانت الدائرة لكم في المعركة فلن تنفعكم النساء والأموال، ولو كانت عليكم افتضحتم في أهليكم وأموالكم.
ثم طلب دريد أن يجيئه مالك بن عوف، وحين جاءه قال له: إذا لقيت محمداً فاعلم أنك مهزوم. فقال مالك: وما الرأي إذن؟ قال: اذهب إلى حنين واكمن لهم بين الأشجار، وعندما يصلون اخرج إليهم حين تلتمس منهم غفلة. كان دريد يتكلم ولا يريد أحد أن يسمع، كان يرى الهزيمة قبل أن تقع، فهو شيخ أفنى عمره بين السيوف والرماح، حتى صار يقرأ المعركة كما يقرأ العارف السحابة الممطرة من السحابة العابرة. لكن قومه رأوا في شيخوخته ضعفاً، ولم يروا فيها خلاصة عقود من التجربة. فبعد أن استوعب المسلمون المفاجأة الأولى، وبعد أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من صحابته، أعاد الجيش الإسلامي ترتيب صفوفه، وهال الجنود أن يروا نبيهم ينزل من على فرسه ويركب بغلته باتجاه جيش هوازن، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أخذ الرسول قبضة من التراب بيده وألقاها جهة جيش هوازن وقال: شاهت الوجوه، اللهم نصرك الذي وعدت. يقول العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم: فما رأيت أحدا من هوازن إلا يفرك عينيه أو فمه، واشتد القتال، وما هي إلا ساعات حتى وقعت الواقعة وانكسر جيش هوازن، وصارت كلمات دريد حقيقة يراها الجميع بعد أن فات أوان سماعها، وصار دريد نفسه المجرب الذي لا يطاع.

أكثر مما يتعلم من الرجال. في تلك الأرض القاسية الطفولة ليست زمنا للهو، هي أول مدرسة للفروسية. هناك يتعلم الصبي كيف يثبت على ظهر الفرس قبل أن يشتد ساعده، وكيف يقذف الرمح قبل أن يبلغ أشده، وكيف يقرأ آثار الأقدام على الرمل كما يقرأ غيره السطور في الكتب. هوازن قبيلة لا تعيش إلا على ظهور الخيل، فالحرب عندها أسلوب حياة وطريقة عيش. ومنذ نعومة أظفاره كان دريد يرى الفرسان يعودون بالغبار على وجوههم وبآثار السيوف على دروعهم، فيتعلق قلبه بذلك العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء. في نهارات البادية يتعلم الفروسية، وفي لياليها حين تخمد النار وتخفت الأصوات كان الشعر يبدأ. هناك حيث يجلس الشيوخ يروون أيام العرب ومآثر القبائل كانت الكلمات تلقى كما تلقى الرماح، وكان الغلام يصغي يحفظ القصيدة من أول مرة ويزن الألفاظ بسمعه قبل أن يزنها بلسانه. فنشأ فيه الفارس ونشأ معه الشاعر. كانت العرب ترى أن الفارس الكامل لا يكتمل إلا إذا أحسن البيان كما يحسن الطعان، فالسيف يرفع شأن صاحبه في ساحات الوغى، أما الشعر فيخلد اسمه بعد انقضاء القتال. ولعل دريدا أدرك هذه الحقيقة مبكرا، فأخذ ينظم الشعر وهو ما يزال في مقتبل العمر، يصف الخيل ويفتخر بقومه ويروي الوقائع والأيام، حتى غدا لسان هوازن مثلما كان سيفها. وتقضي الأيام أن تضع بين يديه امتحانا لن تنفعه فيه سرعة فرسه ولا براعته الشعرية، امتحانا سيحول ذلك الفتى الطموح إلى رجل لا يعيش إلا لفكرة واحدة، الثأر. وكانت البداية حين سقط أخوه عبد الله بن الصمة صريعا في إحدى وقائع العرب. عند ذلك الفقد بدأت سيرة دريد الحقيقية تكتب.

فيها العمر إلى نصفين، نصف يمضي ونصف لا يشبه ما مضى. وكانت تلك اللحظة في حياة دريد بن الصمة يوم قتل أخوه عبد الله. لم يكن عبد الله مجرد أخ أكبر، كان رفيق الصحراء وشريك الغارات، وأول من علم دريدا كيف تقبض يده على الرمح وكيف تروض فرسه في كرها وفرها. كان يرى فيه السند الذي لا يميل، والظل الذي يستند إليه إذا اشتدت الخطوب. ثم جاءت إحدى وقائع العرب، وخرج عبد الله كما خرج عشرات الفرسان قبله، لا يعرف أنه الخروج الأخير. ولكنها الحرب لا تستأذن أحدا، اشتبكت الخيول وتكسرت الرماح واختلط الغبار بوهج السيوف، ثم سقط عبد الله بن الصمة ولم يقم. ووصل الخبر إلى دريد. لم يكن الخبر عند العرب مجرد كلمات، كان سقوط الأخ سقوطا لقطعة من الروح. وقف دريد طويلا، لا يبكي كما تبكي النساء، ولا يصرخ كما تصرخ الثكالى. كان صمته أقسى من دموعه، وفي داخله كانت نار أخرى تشتعل. لقد فهم أن الحياة التي عرفها قد انتهت، وأن دم عبد الله لن يدفن مع جسده، وإنما سيظل حيا في ذاكرة أخيه. منذ ذلك اليوم لم يخرج دريد إلى الحرب طلبا للمجد وحده، ولم يعد يقبض على السيف حبا في القتال. صار يحمل في قلبه دينا لا يرى له وفاء إلا الثأر. تحول الغلام الذي كان يقول الشعر في ليالي هوازنه إلى فارس يطارد خصومه في كل واد، وصار كل انتصار يحققه يشبه محاولة متأخرة لأن يقول لأخيه: لن أدع دمك يذهب هدرا. لكن الثأر ككل نار تشعلها الكراهية لا يعرف متى يتوقف، يطلب دما بعد دم وحربا بعد حرب حتى يبتلع صاحبه. ولم يكن دريد يدري أن الطريق الذي بدأه وهو يطلب ثأر أخيه سينتهي به بعد عشرات السنين شيخا هرما واقفا في حنين يحذر قومه فلا يجد من يصغي إليه. فما أغرب ما تصنعه الحروب بالرجال، وما أقل ما تبقيه لهم.

محال أن يبرد دم عبد الله في قلب دريد، صار دمه وقودا لحياة كاملة يخرج مع هوازن في وقائعها

فيكون أول من يندفع إلى القتال وآخر من يغادر ساحته، يعرف متى تحمل الخيل ومتى تكف، يعرف متى يكون الثبات شجاعة ومتى يكون الانسحاب حكمة. كانت القبائل كلما اشتدت عليها الحروب نادت دريد، صار الرجل الذي يرى من أرض المعركة كأنه جيش كامل. لم تكن خبرته وليدة يوم أو عام، لقد صاغتها عشرات الوقائع ومئات المبارزات وآلاف الساعات التي قضاها بين وقع الحوافر ولمعان السيوف. كانت العرب تقول: إذا حضر دريد حضرت الحرب. لم يكن ذلك مبالغة، فقد جمع في شخصه ما ندر أن يجتمع في رجل واحد: قوة الفارس وعقل القائد ولسان الشاعر. وكان إذا انتصر خلد النصر بسيفه وخلده بشعره، فتتحول المعركة إلى قصيدة، وتتحول القصيدة إلى سجل تحفظه القبائل جيلا بعد جيل. لا يقاتل دريد بعنف أعمى، لا يقاتل لأجل القتل، يقاتل بعقله، يدرك أن الحرب ليست بكثرة الضرب والطعن، وإنما بالتدبير الحسن قبل أن تتلاطم السيوف والرماح. لهذا لا يقيس الناس بطولة دريد بعدد من صرعهم، وإنما يقيسونها بعدد الوقائع التي خرج منها حيا، لأنه عرف كيف يقرأ الرجال والأرض والزمان والأيام. صار اسم دريد يملأ جزيرة العرب كلها، ومع الأيام صار اسمه يملأ الجزيرة العربية كلها. فإذا ذكر الفرسان ذكر معهم، وإذا اختلف الناس في القيادة احتكموا إلى تجربته، وإذا أنشد الشعراء مآثر الأبطال كان دريد أحد الأسماء التي لا يمكن أن تغفلها الرواة. صار عميد الفرسان في زمانه، والرجل الذي تتطلع إليه القبائل كلما ادلهمت الخطوب. لكن الحياة لا تهب الإنسان مجدا كاملا، ففي ذروة شهرته وفي حين كانت القبائل تتمنى مصاهرته، وقع قلب دريد على امرأة لم تكن تشبه سائر النساء، امرأة ستصبح بعد سنوات قليلة أشهر شاعرة في تاريخ العرب، إنها الخنساء.

بلغ دريد بن الصمة من المجد ما لم يبلغه كثير من رجال عصره، وكان يظن أن الرجل إذا اجتمع له الشرف والشجاعة والبلاغة لم يبق بعد ذلك شيء يطلبه، غير أن الغيوب تحب أن تفاجئ أكثر الناس ثقة بأنفسهم بما لم يتوقعوه. بلغته أخبار امرأة من بني سليم، يتحدث الناس مسحورين عن جمالها وعقلها ولسانها وشعرها، شعرها الذي يتردد في المجالس. كانت الخنساء، ورأى دريد أن يتقدم لخطبتها، ولم يكن ذلك غريبا، فالعرب ترى في زواج الأشراف توثيقا للحلف وتقوية للآصرة وزيادة مجد على مجد. ودريد يومها من أعظم رجال العرب منزلة، غير أن الجواب جاء بما لم يدر في الحسبان. رفضت الخنساء دريدا، لم ترفض فقرا ولا ضعفا ولا نقصا في الحسب، رفضت لأنها لم ترى قلبها عند دريد، وكانت حينها حرة في اختيارها، أبت أن تتزوج رجلا لا تميل إليه نفسها. ولم يروي لنا التاريخ كثيرا عما قاله دريد في تلك اللحظة، لكن التاريخ لا يحتاج دائما إلى الكلام، فالصمت أحيانا أبلغ من القصائد. لقد ذاق الفارس الذي لم يهزم في ميدان الحرب هزيمة من نوع آخر، هزيمة لم تصنعها السيوف لكن صنعتها كلمة لا. لم يحمل دريد في نفسه ضغينة على الخنساء، لم يحاول أن ينتزع رضاها بالقوة كما كان يفعل بعض رجال الجاهلية. مضى في طريقه ومضت هي في طريقها، مضيا ولكل منهما قصته ولكل منهما طريقه إلى الخلود. ولعل دريدا لم يكن يعلم وهو يغادر مضارب بني سليم أن المرأة التي قالت له لا ستصبح بعد سنوات أشهر باكية في تاريخ الشعر العربي، وأنه هو نفسه سيغدو أشهر شيخ قال لقومه لا تفعلوا فلم يسمعه أحد.

لا ينتصر على الزمن أحد، حتى الفرسان الجرارون. مع الأعوام بدأ دريد بن الصمة يلحظ أن يده التي كانت لا تخطئ موضع الطعنة ليست كما عرفها، وأن الفرس الذي كان يسبقه إلى المعركة قد شاخ مع فارسه. لكن شيئا واحدا لم يهرم في دريد، لسانه، فإذا ضعفت الذراع قويت الحكمة، وإذا ثقل السيف خف الشعر. صار دريد ينظر إلى الحرب بعين الشيخ الذي رأى من القتلى ما يكفي ليعرف أن كل نصر يحمل في داخله بذرة خسارة. وصار شعره يتغير، لم يعد شعر فارس يفاخر بعدد الطعنات، وإنما شعر رجل خبر الناس وخبر الأيام وخبر تقلب الدهر. وأخذ يتأمل الحياة أكثر مما يتأمل المعارك، ويكثر من الحديث عن الزمان وعن تقلب الأحوال وعن الرجال الذين تصنعهم الأيام ثم تمضي كأنهم لم يكونوا. لقد أدرك دريد حقيقة لم يكن يعرفها في شبابه: الفارس لا يغلب الموت، إنما يؤخر موعده. وكان كلما تقدمت به السنون ازداد يقينا بأن البطولة ليست أن تنتصر في كل معركة، وإنما أن تعرف أي معركة تستحق أن تخوضها. ولعل أجمل ما بقي من شعره ليس ذلك الذي قاله وهو يطارد أعداءه، بل ما قاله وهو يطارد الزمن. ففي قصائده المتأخرة نسمع صوت رجل لا يتباهى بقوته، بل يصالح عمره، رجل ينظر إلى الوراء فلا يرى إلا أعمارا أنفقتها الحروب، ووجوها غابت، وأسماء محاها التراب. لقد أصبح دريد شاعرا من نوع آخر، شاعرا يصف ما تفعله المعركة بالإنسان. ولذلك حين خرج إلى حنين خرج يحمل شيئا أثمن من السيف، خرج يحمل تجربة عمر كامل، وكان يظن أن التجربة تكفي، لكن الأيام كانت تخبئ له الدرس الأخير: إن أكثر الناس تجربة قد يكون أقلهم طاعة.

بزغ الفجر وانتشر جيش هوازن في شعاب حنين، وكان مالك بن عوف يملأ الرجال حماسة، أما دريد فكان يملأهم حذرا. اقترب من القائد الشاب وقال له: يا مالك، ابعث الخيل إلى أعلى الشعاب واجعل لها عيونا، ولا تحمل النساء والأموال مع الجيش. لكن الشباب إذا اجتمعت إليه الحماسة ظن أن تجربة الشيوخ خوف. كان مالك يرى أمامه شيخا نهكه الزمن. ثم أخذ دريد يشرح لهم ما تعلمه بعد عمر كامل من الحروب: إن انتصرتم فلستم بحاجة إلى أن تجعلوا وراءكم النساء ولا الأموال، وإن انهزمتم فلن تمنعكم النساء من الفرار، ستكون نساؤكم أول ما يقع في أيدي عدوكم. كان يتكلم بمنطق السنين، وكانوا يسمعون بمنطق الشباب. فالشباب يرى الحرب فرصة للمجد، أما الشيخ فقد رأى منها ما يكفي ليعرف أن أول الانتصارات هو حسن التدبير. لكن دريدا لم يطع فبقي صامتا، ولم يملك بعد أن رفض رأيه إلا أن ينتظر. ثم أشرقت الشمس وانطلقت المعركة، وفي اللحظات الأولى بدا كل شيء كما أراده مالك بن عوف. لكن الحرب لا تعترف بالأمان، وما لبثت الكفة أن مالت وانفرط عقد هوازن وحلفها، وتحولت الرايات إلى غبار، والخيل المقبلة إلى خيل مدبرة، والأموال إلى غنائم، والنساء إلى سبايا. كل ما حذر منه دريد وقع. هو لم يكن يستطيع قراءة الغيب، لكنه كان قادرا على قراءة التاريخ. فالخبرة ليست إلا ذاكرة طويلة. نظر الشيخ حوله ورأى الهزيمة تسير على قدميها. ولعل أشد ما يؤلم الإنسان ليس أن يرى الكارثة، وإنما أن يراها قبل وقوعها ثم يعجز عن منعها. في تلك اللحظة لم يعد دريد فارس هوازن ولا شاعرها ولا سيدها، صار صورة خالدة لذلك الإنسان الذي تمنحه الأيام من الحكمة ما يكفي لإنقاذ قومه، ثم تحرمه من القدرة على إقناعهم. لكن دريدا لم يكن يعلم أن المعركة لم تنتهي بعد، فقد بقي له لقاء أخير مع الموت.

انتهت المعركة، لكنها لم تنتهي عند دريد بن الصمة. كان الشيخ قد جاوز 100 من عمره، ولا يقوى على أن يحمل السيف كما كان يفعل في صباه. وحين انكسرت هوازن تفرقت الصفوف، وبقي دريد في مكانه، لم يستطع أن يفر كما فر الشباب، ولا كان يليق بتاريخ طويل أن يختمه بالفرار، حتى انتهى إليه بعض رجال المسلمين لم يعرفوه أول الأمر. نظروا إلى شيخ كبير قد أضناه العمر وغبره تراب المعركة، وسألوه: من أنت؟ فأجابهم بهدوء: أنا دريد بن الصمة. ذلك الاسم الذي كانت القبائل ترتعد له يوما، الاسم الذي ملأ الجزيرة شعرا وفروسية وحروبا. ثم انتهت حياته هناك في الوادي الذي عرف قبل غيره أنه سيكون وادي الهزيمة. سقط دريد، فلكل فارس معركة أخيرة. عاش عمرا طويلا وشهد تبدل العصور، رأى القبائل وهي تتنازع على الماء والمرعى، وقاد الفرسان في عشرات الوقائع، وقال الشعر حتى صار لسان قومه. ثم انتهى به المطاف شيخا يعلم أن الحرب ليست بطولة دائما، وأن الشجاعة لا تغني عن حسن الرأي. ولعل مأساة دريد لم تكن أنه قتل في حنين، فالموت خاتمة كل إنسان، ولكن مأساته أنه رأى الهزيمة بعين الخبير وحذر منها، ثم وقف يشاهدها تقع كما وصفها حرفا حرفا. لقد هزم فرسانا كثيرين، لكن الزمن هو الفارس الوحيد الذي لم يستطع دريد أن يهزمه. وبقي من دريد شعره، وبقيت حكمته، ولعل أعظم ما تركه لنا ليس قصيدة ولا بطولة، ترك لنا درسا خالدا مفاده: إن الحماسة تشعل المعارك، أما الحكمة فهي وحدها التي تحسن إدارتها. وهنا ينضم دريد بن الصمة إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. شاعر متميز له بصمته الخاصة في القصيدة وفي لغة القصيدة وفي موضوعها، يأبى دائما إلا أن يتفرد ببصمته الخاصة وبلونه الخاص وبنهجه الخاص. ترك وما زال أثرا كبيرا في الساحة الشعرية الأردنية والعربية، وهو دائم الحضور والتواصل مع الشعر والشعراء، مع القصيدة ومع الشعر. إنه كاتب وأديب وناقد وأكاديمي، وهو أيضا سارد بنكهة خاصة حين يدخل طاقة الشعر إلى الجملة النثرية ويأخذ الجملة النثرية إلى الإيقاع الشعري، إلى الصورة المغايرة. وهو أيضا كاتب في أدب الطفل، وله حضوره المتميز في الأدب الطفل كتابة ونقدا وبحثا، وهو صاحب حضور دافئ وكبير في الساحة الأدبية إجمالا. يسرنا أن نرحب بالأديب الكبير والشاعر والناقد الدكتور راشد عيسى. أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الضحى الجميل وبذكرياتي مع الإذاعة الأردنية وبمثل هذه البرامج.
2: أهلا وسهلا، وسعدنا أن تكون بيننا في رواق الثقافة، وأنت صاحب هذا الأثر الكبير والمتواصل والممتد حقيقة في المشهد الأدبي إجمالا محليا وعربيا. دكتور راشد، لعلنا نذهب إلى الطفولة. نعم. إلى تلك الذاكرة التي ما زلت تمتح منها في كتابتك في الشعر وفي السرد إجمالا، وهي تعتبر مرتكزات هذا المشروع الأدبي الناهض. كيف بدأت أو بزغت بذور هذه الموهبة في ذلك الزمن البعيد؟
3: يعني أنت أثرت جرح الطفولة، أقول جرح الطفولة لأنه جرح يعني مع كل إنسان، ولطالما رددت في نفسي أن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو أنني كبرت. كل فناني العالم وأدباء العالم وفلاسفة العالم وصانعي الأمجاد كلهم يعيشون على ذكريات الطفولة.
2: نعم.
3: كل حياتنا قائمة على استرجاع أو استدعاء الزمن الطفولي. لماذا؟ يعني دائما أسأل نفسي بكل بساطة، لأن الطفولة لهو ولعب وسذاجة وأحلام وجهل يعني سن الرشد مشكلة، يعني أن تبلغ سن الرشد فأنت يعني تصاب بالوعي، وإذا أصبت بالوعي ستصاب بالقلق
2: والوعي شقاء،
3: هو وعي شقاء كبير، بينما الطفولة سذاجة يعني وبساطة ضحك ولعب. والآن هو هذا العتب على سن الرشد، يعني نريد دائما أن نبقى أو نحن إلى الطفولة، وهذا الحنين هو وهم في النهاية، لكنه يوجد فيه متعة كبيرة بأنني أرجع أعود طفلا ولا أتحمل أي مسؤولية وألعب فقط.
2: يعني أنت صورت أن الطفولة هي فترة ذهبية يعني مخملية خالدة.
3: نعم.
2: خالية من المتاعب والحياة، وربما يكون الواقع أن الطفولة فيها من الشقاء وفيها من ضنك العيش أيضا.
3: المشكلة أنه يعني أو الشيء الجميل أنه ونحن أطفال لا نحس بهذه الآلام حتى لما كنا كلنا كنا فقراء. لكن هناك سعادة، سعادة الجهل، يعني نعوض عن ذلك باللعب واللهو والتمني أن نكبر ونتسلق
2: نتحايل على الحياة،
3: نتحايل فلا نشعر، يعني لا يوجد عقل يسبب لنا ألم الوعي في ذلك الوقت.
2: طيب في تلك الفترة دكتور راشد، هل تلمست إيقاع هذه الموهبة بشكل ما؟ كيف بدأت تتشكل عندك أنك أدركت أن هنالك شيء مختلف في داخلك؟
3: والله أنا يمكن طبيعة، يعني يمكن سبق أن كتبت ذلك وبحت بأنني يعني ولدت في مغارة في جبل في بعد الشتات، وهذه المغارة يعني ولدت هناك وبين يعني أبوين بدويين شرسين في مواجهة الحياة. يعني عندما بعد أن ولدت أرضعتني أمي قليلا، أعطتني لأبي ليؤذن في أذني.
2: نعم.
3: فقال لها لن أؤذن في أذنه، أعطيني ناولين الشبابة، مسك الشبابة وعزف دلعونة وزريف الطول وأغاني الشعبية. قال أريده أن يكون مجنونا. هذه يعني تقول، قالت لي أمي هذا الكلام مرارا يعني. فيبدو أنها استشعرت أيضا أنني يعني متأهل أو مؤهل لأن أكون يعني شيئا ما أو فنانا أو مختلفا. فلذلك طفل ولد بين الحصى وبين الأعشاب الضالة، وآكل من خشاش الأرض كما يقولون، ولا يعني لا أدري مثل أي سحلية في الأرض، مثل أي يعني قط بري. فهذه كلها التصورات أو البيئة أسمع تغريد مثلا البلابل العصافير، أسمع نواح حمامة، أسمع، فبدأت تتشكل بداخلي صلة قوية. يعني أنا لم أفرق أبدا في طفولتي بيني وبين أي حمامة برية أو بين
2: أي، إذن في تماهي مع الطبيعة بكل مفرداتها.
3: نعم.
2: طيب متى يعني كتبت أول كلمة أو أول محاولة شعرية أو نثر؟
3: هي كانت يعني أذكر أنه في ذات مرة في جاء إلى صفنا طالب جديد.
2: نعم.
3: يلبس شرطا وفي رسغه في يديه ساعة جديدة.
2: نعم.
3: وهذه يعني أثارتني، يعني كيف يعني إحنا حفاة عراة ما لبسنا الحذاء إلا بالصف الخامس، وهذا طالب جديد في كل شيء يعني معطر. فالمهم حتى أنا ألبس ساعة، فسرقت ساعة جدتي، ساعة منبه كبيرة حوالي كيلو وزنها تقريبا سودة هي كبيرة، سرقتها ثاني يوم الصبح وضعتها على يدي وصديقي كان ماشي بجنبي حامل يدي، يعني أنا أرفع يدي مرة وهو ثقيلة على يدي والوزن، أنا كنت بالصف الثاني ابتدائي، فأريد أن أثبت لنفسي أو للعالم أني أنا أحمل شاعة يعني. فوصلنا إلى الطابور المدرسة وكان يعني تعرف تمارين رياضية الصباحية، ولاحظ المدرس أننا يعني لا نرفع أيدينا بشكل جيد، فاقترب منا وشاف الساعة فحاول أن يعني يصفعني أن يضربني، ما هذا بهالمعنى؟ فوقعت الساعة على الأرض، كان الأرض صخرية طبعا، فوقعت انكسر الزجاج. فقلت له خلاص يا أستاذ، أي الساعة وقعت وانكسرت ومات الزمن، خلاص مات الزمن. فهذه العبارة ظلت يعني
2: عبارة شعرية،
3: أنا لا يعني أذكر كيف تعرف طفل يعني أنه مات خلاص، أنا حسبت لما انكسرت الساعة خلاص مات الزمن معنا، أين ذهب لا أدري. فأذكر أن كانت هذه يعني صارت علاقتي أول كتابة بهالمعنى، أنه يعني أين ذهب الزمن، أريد أن أبحث أين بعد أن انكسرت الساعة. فهذه الهواجس المستمرة طبعا إضافة إلى كان والدي صيادا ومزارعا يعني، فأنا عشت مع الحياة الطبيعية حياة مباشرة يعني، أفهم أخلاق الحيوانات وأفهم أخلاق النبات، أنام فوق الأشجار، كان لي سرير يعني، كلما مثلا نهرتني أمي أو غضبت منها أذهب إلى شجر التوت كبيرة وعملت منها من الخيطان والأسلاك سرير وأنام عليه. فكل يعني هذه التفتح طفولتي على هذا العالم يعني
2: بجعل. أول قصيدة يا دكتور؟
3: نعم،
2: أول قصيدة تذكرها أو أول محاولة لكتابة
3: أول قصيدة يعني، ما تعرف هو في الطفولة بتكون كتابات نثرية على الأغلب طبعا. ما بيكون الإنسان لسه يعني واصل لمرحلة
2: المعرفة أو الخبرة
3: الوزن بالضبط، لكن هي ظهرت أول قصيدة تستغرب ظلت تتنامى في داخلي إلى أن في 20 أو 21 سنة لما ذهبت أدرس في السعودية.
2: نعم،
3: وانتقلت تصور يعني هذا الطفل أو هذا الشاب الشامي وأنا في 20 21، أنا بعد التوجيه ما درست بكالوريوس، درست كلية يعني. فكان نصيبي في صحراء النفود الكبرى بعيدا عن الرياض 150 كيلومتر، في هجرة ليست قرية، هجرة أقل يعني، مجبوعة من الناس البدو بين الخيام وما لهم مضارب فدرست هناك. فكانت أول قصيدة هناك، يبدو أنه انتقلت أنا من البيئة الطبيعية، البيئة الشامية وأشجار وزراعة، إلى بيئة صحراوية يعني.
2: فكتبت أول
3: استكمال
2: قصيدة.
3: كان أتذكر أول قصيدة هناك يعني، وكنت أنا في ذاك الوقت تعرف أصلا أقرأ.
2: نعم.
3: أقرأ يعني أتثقف يعني في الشعر الجاهلي وفي الشعر كذا، فخرجت هناك أول قصيدة. ومن الطريف أن هذه أول قصيدة كتبتها في حياتي، أنه جاءت قافيتها غريبة غريبة ونادرة في الشعر العربي. الآن ممكن أقول لك بعض الأبيات غريبة ونادرة، أنا لم أكن أقصد أبدا، لكن هكذا شاءت الظروف. فأقول فيها: ويوم قصدت البر أقتنص الضبا، وأمرح بين الورد والزهر الحسن، رأيت ضباء البدو سرن بروضة، فأهملت مقصودي ورحت أناظرا، فواحدة تشدو وترسل صوتها رخيما يناجي الروح أرهقه الشجن، وأخرى حسدت الثوب كيف يلفها، وخلت حرير الهند يعبث بالبدن، وثالثة تزهو برقة خطوها تميل وفي يدها الخيوط وتغزلن، وإذ هن في لهو وسعد وغبطة، أشارك عن بعد بقلبي وأرقصن، دنوت من اللاتي سلبن نواظري، وذئب بأضلاعي يئن ويعوين.
2: كأن القافية يعني من البيئة،
3: من البيئة يعني أنا جاءت عفوية هكذا، وأنا يعني إطلاقا لم تكن ثقافتي يعني في ذلك الوقت تسعفني لأخطار، إنما جاءت وأرسلتها إلى مجلة في الكويت، وهناك احتفوا بها عندما علموا أنها أول قصيدة وكتبوا نقدا عنها، وكانت هذه البداية تقريبا.
2: طب أول ديوان شعر؟
3: أول ديوان شعر هو اسمه شهادات حب، كتبته وأنا أيضا في أعمل مدرسا في السعودية، ويعني لم أكن
2: أي سنة يعني صدر تقريبا؟
3: صدر في 84 صدر 84، وكان أول من كتب عنه هنا في عندنا في الأردن الدكتور صالح الحمارني الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
3: يعني رحب به ترحيبا كبيرا، فيعني بدأت أصدق
2: عنه في التاريخ،
3: هو تخصص تاريخ لكن له ذائقة نقدية وأدبية كبيرة.
2: صدر في الأردن ولا صدر في
3: لا صدر هنا، أنا طبعته عندما كنت آتي في الإجازة، إجازة الصيف لعمان، طبعت يعني هنا في الأردن.
2: طب أنا سؤالي، لماذا الشعر؟
3: أنا لماذا الشعر؟ يعني هذا سؤال، لماذا الشعر؟ الحقيقة أنا يعني أرى أن الكون كله، الكون كله قصيدة.
2: نعم.
3: هكذا يعني منذ ميلادي في المغارة، ومنذ تعلقي بالأشجار وبالأعشاب، عرفت أن الكون هو قصيدة غامضة وممتعة. طبعا هي كلها إيقاع، كل أصوات الطبيعة هي إيقاع،
2: وكأنك استجبت لهذا الإيقاع الطبيعي في
3: كله، خزنته كله، ما رأيته في طفولتي أصبح لدي مخزون كبير من أصوات الطبيعة ومن الإيقاعات ومن فاختزنت، وثم حبي للغة، لا يعني لا أنا دائما يعني أدين
2: بموهبة الشعر
3: للغة.
2: طيب إحنا انضم إن الأستاذ الشاعر والناقد محمد خضير، أهلا وسهلا أستاذ محمد خضير.
4: أهلا فيك أستاذ هزاع، مساء الخير إليك، مساء الخير لرشدونيوس،
3: شكرا
4: كبير والجميل وللمستمعين بالتأكيد.
2: طبعا رشدونيوس هو لقب ضيفنا الدكتور راشد عيسى. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأنت من الشعراء والنقاد ولك حضور متميز على المشهد الثقافي الأردني والعربي أيضا، فنرحب فيك في رواق الثقافة، ونحن نتحدث عن تجربة الدكتور راشد عيسى الشعرية، وأنت لك إطلالة ومطلع على تجربة الأستاذ راشد، فحاب أن كيف ترى الأستاذ راشد شاعرا، كيف ترى قصيدته الخاصة، كيف ترى بناء الصورة الشعرية المغايرة لدى الدكتور راشد عيسى؟
4: الحقيقة دكتور راشد لطالما حقيقة أثار تساؤلات عند الشعراء وحتى عند المهتمين والمراقبين والمتابعين. هذا الرجل نحات لغوي بامتياز الحقيقة، قصائد لطالما يعني رأيت بأنها يعني تتسم بالنزعة الإنسانية والروحية الشفيفة، هو شاعر يميل إلى التماهي، دعني أقول مع مفردات الطبيعة البكر واستنطاق الكائنات وتحويل الأسئلة أحيانا الوجودية المعقدة إلى نصوص تنساب برقة وعفوية باذغة، يعني هكذا أرى هذا الشاعر المؤثر، هذا الشاعر الملهم الحقيقة، هو معجم لغوي يسير على الأرض هكذا.
3: شكرا يا محمد،
2: صدقت. يعني يتميز الأستاذ راشد عيسى مرات ببناء الصورة المدهشة والكاسرة للتوقع، فيمكن هذا ما يميز شعره. كيف ترى بناء الصورة لدى الدكتور راشد عيسى، وخاصة أنه يغذيها بالإيقاع، كثافة الإيقاع والصورة والقصيدة الغنائية إنجاز التعبير؟
4: يعني دكتور راشد

0: ليس يمتلك أدوات الحقيقة، أدوات مهمة جدا. راشد عيسى غنائي للمناسبة، لمن لا يعرف راشد عيسى عن قرب، هو غنائي يمتلك الصوت ويمتلك جرأة، وهذا هو الأهم، أن يمتلك الشجاعة من أجل الغناء. موسيقى القصيدة تحتاج إلى هذه الذائقة العالية وهذه الأذن الموسيقية التي يمتلكها راشد عيسى مسبقا. الصورة ربما اشتغل عليها أو أعانوا على مشروعه الشعري العظيم هذا والجميل، ربما بواكير الأولى مع الطفل. الحقيقة من ينمو ويكبر مع الطفل أعتقد بأنه يعني يحصل على هذا الامتياز الذي حصل عليه راشد عيسى. اشتغاله بالمشروع الطفولة والشعر الطفولي والغناء لاحقا، وللعلم أيضا هو لحن بعض قصائده، يعني يدندن هذه القصائد ويملك هذه الموهبة،
1: وهو صاحب صوت جميل
0: لا شك. أنا يعني لطالب يعني أنا سعدت بالاستماع إليه والجلوس إليه. لكن راشد عيسى، شوف أنا أصر وأعود إلى مفردة نحات. يعني عنده مقدرة عجيبة على نحت اللغة ونحت مفرداته الخاصة، وهذا تمثل على فكرة. أنا يعني كنت أراجع بقصيدته الأخيرة وهي مطولة داخل ديوان واحد الجبال الخمسة، تستشعر قدرة هذا الشاعر على هذه الاستثنائية في بنية الشعر العربي المعاصر. والله هو نجح في حتى تحويل الجغرافيا الصلبة في هذه القصيدة مثلا إلى تضاريس نفسية وفلسفية مائجة، هكذا أراه. إذا يعني أردت الحديث عن هذه المجموعة مؤخرا، لأنها يعني هي ما التي بين يدي الآن، ذهب إلى مناطق لم يذهب إليها أحد، اتخذ مثلا من شخصية كبير الريان قناعا دراميا يختزل وعي الشاعر والراعي الوجودي والصعلوك، حتى الباحث عن الحرية متأبطا أسئلة الغرباء كزاد وحيد في براري الزمان والمكان، وانتهى الزاد براري بالتأكيد. راشد عيسى فنان حقيقة، فنان.
1: دائما ألاحظ في ما يكتبه الدكتور راشد عيسى شعريا أن الذات حاضرة، يعني وهو يعني يعمل على دندنتها داخل القصيدة ويقول مثلا أغنيني، يعني دائما هو حاضر بذاته ويعلن عن هذه الذات بوضوح ويذهب بالقصيدة ولكنه يعود ليربطها بذاته. فكيف ترى، خاصة أنه لديه دائما مصطلحاته الخاصة في يعني نهايات الأبيات الشعرية، أراني ودورني يدندنني وغنيني، يعني هكذا. كيف ترى هذا اللقاء
2: المتكلم
0: في هذه التضادات الموجودة في الجبال الخمسة مثلا؟ خلينا يعني دعنا نأخذها كمثال. في غيبوبة النيرفانا أو الانطفاء، هذا اللي اشتغل عليه وانتقالها إلى صخب النزوع الإنساني، شوف الانزياح اللغوي بلغ ذروته في كوخ بوذا. وأنا أرجو يعني إذا كان الدكتور راشد يعني ممكن لاحقا يعني يسمعنا مقطع منها عبر سيمياء صوتية إيقاعية، والله تحكي طنين التأمل والارتقاء الروحي للوصول إلى هذه النيرفان أو هذا الانطفاء.
1: شوف التسامي هذا.
0: طبعا أعقبه طبعا صعود مقترب هيك وسنان، هكذا يسمي هذا إحدى يعني نحوتات راشد عيسى، نحو زرادشت طبعا، الذي يخلع عن الكون ثوبه البالي ويعرف اللغة بأحاييلها. يعني شوف بالنهاية لما دخل عند أو بدأ الحديث عن الشعر الروماني أوفيد في فيضان من الأفعال المتلاحقة الساهرة، تروحا وتسوسا وتغندر، هذه مفردات خاصة
1: الحقيقة، هاي بصمة خاصة لراشد عيسى.
0: يعني هو استطاع فعلا أن يوجد بصمته الخاصة، وبدأت أشاهدها وأسمعها في قصائد الآخرين، وهنا تكمن عبقرية هذه الشخصية الشعرية.
1: طيب أنا أيضا من الملامح الأخرى أن قصيدة راشد عيسى ليس فيها لفظا غريبا أو يعني معجميا صعبا، وهو يعني يكتب المفردة القريبة من الناس، قريبة من الخاصة ويفهمها العامة، ويركز على الصورة، على مفارقة الصورة وعلى دهشتها. كيف ترى ذلك؟
0: هذا يؤكد معرفتي التامة بالدكتور راشد عيسى على أنه اتكأ الحقيقة على مشروع الطفولة الأول، وبقي هذا الطفل يسكن راشد عيسى ما زال حتى اللحظة. من أجل ذلك تجد القصيدة يفهمها الطفل ويفهمها الشاب ويفهمها الكهل ويستمتع بها، حتى وإن كانت يعني تنحى إلى الصورة والرمزية والإحالات اللغوية أحيانا، حتى وإن كانت معقدة. للعلم بالسياق العام راشد عيسى عنده قدرة فظيعة على أنه يعني بالسياق العام أن تفهم ما يريد تماما وأن تستمتع بهذه الصورة، وإن بدت يعني مبهمة حتى. هناك سياق جميل، أنا أصر بأن الطفل ما زال يعيش داخل هذا الشاعر، وسيأخذ يعني معه دائما في رحلته الشعرية إلى أقصى مدى.
1: جميل جدا. طب دكتور محمد خضير، في ختام مداخلتك عن راشد الشاعر ماذا تقول؟
0: أرجو أن ينال هذا الشاعر حظه الحقيقة. كل مبدع يحتاج إلى، دعني أقول رافعة ابتداء، لكن يحتاج أيضا للحظ. راشد عيسى أنا سمعته في الأردن وسمعته خارج الأردن في بلاد كثيرة. راشد نجم حقيقي وشاعر حقيقي في الخارج. أرجو أن يكون هذا الرجل أن يأخذ مكانته الحقيقية في وطنه هنا في الأردن. وأنا يعني لطالما يعني سعيت بأن يأخذ كل شاعر حقه وكل مبدع حقه، وأن نتحدث عن هذا الرجل وأن نمنحه هذه المكانة التي يستحقها. أنا يعني سعيد بأنني أشارك اليوم بالحديث عن هذه القيمة وعن هذه القامة العظيمة. ممتن لك أستاذ هزاع، ممتن لهذا البرنامج ولهذه الأناقة الحقيقة وهذا الاسم الجميل رواق الثقافة. شكرا
1: يعني لحضورك ومساهمتك معنا في الإضاءة على تجربة راشد عيسى الشعرية. فيا صديق الدكتور راشد، إذا حاب توجه كلمة لصديق.
2: والله أنا يعني سعيد بالشاعر محمد خضير من عدة نواحي. أولا أنه شاعر نوعي، دائما يعني أنا أقول يعني قليل الإنتاج لكنه غزير الإضافة النوعية وهذا نادر. ثم إنه يملك كما رأيت رؤى نقدية، ثقافة نقدية جادة وحقيقية، فضلا عن أنه فنان تشكيلي وأنه أيضا موسيقي. وهذا أنا سعيد بشهادته لأنها شهادة
1: حق يعني
2: من شهادة من إنسان يعني غني بالثقافة وغني بالرؤى.
1: سيدان شكرا أستاذ محمد خضير بالتوفيق.
2: شكرا يا محمد،
0: الشكر لكم على تحياتي.
2: ذكرني بمحمد بمقطع على آخر ديوان صغير صدر لي،
1: حيرت نسمع.
2: هو يعني في مسألة الطفولة،
1: نعم،
2: يعني أنا لا أستطيع أن أغادر طفولتي لأنني أنا أمتح منها.
1: صحيح.
2: رؤايا الجديدة في على غلاف الديوان أقول: ماذا أفعل إلا أن أتحامى بصقور مجازاتي وأعود إلى أوكار طفولتي الأولى،
1: نعم،
2: خجلا من زمن الرشد ومن معناي الآتي. ها أنا ذا أتأرجح بين غصون كهولاتي بلباقة قرد سكران، حينا يضحك حينا يرقص حينا يشمت ويعيرني أني إنسان.
1: الله، جميل جميل. طيب إحنا دكتور راشد عيسى الآن، السؤال الذي يطرح نفسه،
2: نعم،
1: أنت لديك سلسلة من الدواوين على مدى فترات زمنية متلاحقة،
2: نعم،
1: ما هو الديوان الأقرب إلى راشد عيسى؟
2: الديوان الأقرب هو ديوان حفيد الجن.
1: حفيد الجن،
2: نعم.
1: لماذا؟
2: يعني عندما أو في الأشهر أو في الفترة اللي كتبت فيها هذه الديوان كان يتلبسني فعلا ما يشبه الجن، أو توهمت أنني جني في شكل إنسي. وكانت ما أدري هالمصادفة، انتبهت إلى جميع القصائد بعد أن أنهيت الديوان، وإذا كل قصيدة فيها مفردة الجن بشكل أو بآخر،
1: ويسمى أحيانا يعني الإيحاء أو الوحي،
2: نعم،
1: أو فأنت وجدت أنه مرآة لراشد؟
2: حتى أنا يعني أبعد من الوحي، يعني الوحي تعرف هو خلينا نسميه واسطة الإلهام عند الشعر. أنا لم أكن أقصد به، أقصد الجن، هذا اللي نسميه الجن، يعني اللي مقابل الماء.

لك مقابل الشيطان، يعني كائن خفي. هذا الكائن الخفي، وما هو حتى كلمة الجن ومنها المجنون، يعني المخفي. ما الذي، من الذي يكتب، يكتبني، من الذي يكتب الشعر بي، ما الذي؟ فدائما أستشعر هذه القوى الخفية.

0: الخمسة. هذا الديوان كما تفضل الشاعر محمد خضير هو ديوان قصيدة واحدة، لكنها قصيدة ملحمية طويلة تقع في 68 صفحة. يعني خطرت في بالي دائما، يعني أقول إن الشاعر المهم أو الشاعر يجب أن يطور تجربته وأن يقدم إضافة نوعية ما بين الديوان والديوان.
1: طبعا جميل،
0: فلابد من التجديد وإلا أصبح الشاعر رتيبا.
1: صحيح. ويعني لأنه يعني كل تجربة شعرية هي ترجمة لتجربة حياتية.
0: بالضبط، هي ترجمة حياتية، وهذا ترجمة هذا الديوان ترجمة حياتية لفكري، يعني لحياتي الفكرية
1: الداخلية.
0: الآن بعد هذا العمر الطويل يعني الذي ارتكبته أنا في وصولي إلى 75 سنة، يعني شيء بصراحة يعني
1: ما زلت في مقتبل العمر.
0: الله يخليك، لكن ما زلت أحمل طفلة معي، يعني لا لا إذا غادرني الطفل
1: غادرتك القصيدة،
0: غادرني كل شيء. فهذا الديوان هو تأملات بالسؤال الوجودي، يعني دائما أنا كما قلت لك، يعني طفل يعني ولد في هذه البيئة الطبيعية بين الحصى والشتات ومنافع وزراعة، شيء طبيعي أن تبقى هذه الذاكرة معي.
1: طيب دكتور، بما تحدث عن الذاكرة، دائما في قصيدتك محمول الدرامي، محمول يعني سردي.
0: صحيح.
1: فهل هذا الذي قادك إلى كتابة السرد وخاصة الرواية والقصة، يعني وقصة وحتى أدب الطفل؟
0: نعم والله، هذا سؤال مهم، لأنه أنا تكويني الطفولي تكوين درامي. يعني أنا كنت أحادث الشجرة ويعني أجعلها تتحدث معي، الماء، كل الأشياء في الطبيعة أتبادل معها الحوار.
1: نعم.
0: يعني كمن يحدث نفسه، يعني كل إنسان فينا تيجي لحظات بتحدث مع نفسه.
1: صحيح.
0: بس أن تكون هذه النزعة مبكرة، كلما خرجت من البيت مثلا غضبان من أمي أو من أبي أو أبحث عن شيء، أتحاور مع نفسي، أقيم حوارا وأقيم مسرحية أحيانا. نعم. فنشأت هذه الدراما في شخصيتي منذ طفولتي الأولى، يعني ولذلك يغلب على كثير من القصائد
1: النفس
0: الدرامي والسرد التتابعي المتسلسل والشخصيات المقنعة وكثير من هذه المظاهر. وممكن تقريبا ثلاث رسائل ماجستير تحت عنوان أو بهذا العنوان، إنه السرد الدرامي في شعر راشد عيسى.
1: طب هل أنت كتبت الرواية والسرد إجمالا استجابة للذاكرة أم استجابة لهذا الحس الدرامي في داخل راشد عيسى؟
0: والله هذا فعلا سؤال، يعني أنت أرحتني. أنا فعلا يعني الشعر لا يكفي، لأن الشعر نكتبه حينما تلتبس النفس على نفسها.
1: نعم.
0: في لحظة معينة، لكن أيضا الذاكرة والبال والفؤاد والروح، كل هذه الأشياء غنية بالدراما الحياتية. فحينما لا يكفي الشعر أحاول أن أسترجع طفولتي،
1: تستكمل نفسك،
0: أستكمل نفسي. فكتبت كما تعرف رواية أو سيرة، الآن سأوضح، مفتاح الباب المخلوع، وهي سيرة روائية. ليست رواية بالمعنى الفني الواضح، وليست سيرة ذاتية بالمعنى المذكرات الشخصية، هي بين.
1: نعم.
0: وهذا أمر صعب،
1: صعب
0: أمر
1: صعب.
0: فنيا صعب أن تكون فعلا تستطيع أن تحكم عليها أنها رواية وأنها سيرة ذاتية في آن واحد.
1: طيب إحنا سنستغل ضيفنا العزيز الدكتور عباس عبد الحليم الذي انضم إلينا الآن. مساء الخير دكتور.
2: اهلا اهلا بكم، اسعد الله اوقاتكم استاذ هزاع.
1: اهلا فيك.
2: واستاذ راشد والضيوف اللي يعني بصحبتكم والمستمعين الكرام حياكم الله.
1: دكتور، وأنت يعني أكاديمي وناقد ولك حضور على المشهد الأدبي ومتابع لتجربة الدكتور راشد عيسى.

0: خاصة في مجال السرد وكتابة الرواية والقصة والسيرة الذاتية أو الرواية السيرية إنجاز التعبير. كيف تقرأ راشد عيسى في هذا المنحى؟
1: الحقيقة يعني اطلاعي على أدب راشد عيسى كان بداية اطلاعا على الجانب الشعري، ولكن يعني طالما كنت أرى في شعر راشد عيسى قاصا وكاتبا ودراميا وروائيا، لأن شعر راشد عيسى يعني هو في كثير من قصائده وفي كثير من المقاطع هي قصائد حكايات، يعني عندما أخرج من القصيدة أخرج بحكاية أو بشبه حكاية صغيرة أو يعني مختصرة أو موجزة، لأن شعر راشد عيسى وأدبه أو إبداعه الشعري هو حكاية الحياة، وراشد ابن حياته. يعني راشد عيسى ليس شاعرا مخبويا، راشد عيسى شاعر يتعمق بنسق الحياة التي عاشها والتي جبل منها وطلع منها. ولذلك عندما يعني قرأت رواية راشد عيسى ولدونكم أهلون، يعني شدني فيها هذه العلاقة بين الشعر والسرد، وشدني فيها أن راشد عيسى يمارس الشعر داخل هذه الرواية كما مارس الروي أو الحكي داخل الشعر نفسه، نعم داخل القصيدة نفسها. الحقيقة ما يعني ما أعجبني أو الجوانب التي أعجبتني في هذه الرواية جوانب كثيرة، ربما يعني ربما أسميها التجريب يعني التجريب الذي يأتي ما بعد التجريب المعروف والمعهود، لأن راشد في رواية ولدونكم أهلون سيد عملس، يعني اللي هي قصيدة الشنفرة، هي في تناص مستمر من بداية الرواية حتى نهاية الرواية مع هذه الشخصية، هذا الصعلوك الذي نال شهرة تضرب أو يعني تضرب في الآفاق. أضف إلى ذلك أن اسم بطل الرواية وهو عسال، أيضا هذه يعني جزئية تناصية مع العسال الذئب كما تعلمون، ذئب البحتري والذئب
0: نعم.
1: راشد في هذه الرواية هي رواية سيرة ذاتية، يعني لا أستطيع أن أقفز عن ذلك، لكن هي ليست بالمعنى الذي يعني كتبه فيليب لوغون عن السيرة الذاتية والميثاق الأدبي. راشد لم يعد القارئ بأنه سيكون حرفيا وسيكون واقعيا وسيكون ناقلا لحياته، لكنه استثمر هذه الحياة في أن ينشئ منها هذه الرواية، هذا العمل الأدبي الذي لفت نظري في كثير من جوانبه، وربما يعني أركز على بعض هذه الجوانب، ليس كلها لأن الوقت ربما يضيق يعني عن أن نتحدث عن جميع الجوانب الموضوعية والتقنية التكنيكية في هذه الرواية. لكن ما أدهشني علاقة راشد أو علاقة عسال بطل الرواية بمناير المرأة التي استضافت عسال في بيتها وأجرته هذا البيت وأخذت تخدمه من حيث يعني الإطعام والطعام والشراب والعناية وتنظيف البيت وما إلى ذلك، وكان دائما ينظر إلى هذه المرأة يعني على أنها امرأة أيقونة، يعني هي ترى فيه شبابها وهو يرى فيه الأمومة ويرى فيها الأنوثة ويرى فيها هذا الصراع الدرامي الداخلي داخل نفس هذه الشخصية عسال تجاه هذه المرأة. فهو صراع بين المقدس والمدنس بوقت معا. فهذه امرأة في النهاية امرأة وأنثى، وتعني الامرأة أو المرأة الأنثى تعني للإنسان يعني أشياء كثيرة مما تعنيه، ومنها الأشياء الواقعية المادية التي يحتاجها الإنسان، ولكن في الوقت نفسه كان يرى فيها هذا النموذج، هذه الأيقونة التي ربما يتردد أو يعني يعيش حالة من حالات التردد وحالات المراوحة، أن يقدم وأن يحجم معا. وكأن الرواية يعني أصبحت أو دخلت في حالة من العشق العذري،
0: هي صراع درامي.
1: نعم صراع درامي، أحسنت أستاذنا، هذا صراع درامي الحقيقة هو الذي كان يصنع جانب التشكيل.

0: التشويق والجذب بحيث أنك تستمر في قراءة هذه الرواية لترى ما الذي سيحدث بين عسال ومناير.
1: طيب دكتور، الملامح الفنية في سرد راشد عيسى، هل يعني عندما كتب السرد تخلص أو تخفف كثيرا من هيمنة الشعر أم بقي يراوح بين هذا وذاك؟ وما الملمح الذي ترى أنت كناقد في السرد لدى راشد عيسى، وأقصد فنيا هنا؟
0: نعم الحقيقة يعني راشد بخبرته الفنية يعني لا يمكن أبدا لراشد أن يتخلص من الشعرية أو من الشعر في هذا الشعر، يعني وهو حفيد الجن كما يقول في صحيح. في أماكن أخرى، فهذا الجن جن هذا العبقر وادي عبقر الذي يعني تلبس راشد منذ سني عطائه الإبداعي الأولى لم يتركه في أواخر حياته، يعني في أواخر أو في يعني زهرة عطائه. فالتقنية الشعرية موجودة في الرواية وهي كانت عامل جذب من عوامل اشتهاء اللغة، أنت تشتهي هذه اللغة، أنت تدمن هذه اللغة، هذا جانب فني تقني. صحيح. الجانب الآخر الفني التقني في الرواية أن راشد يترك الأشياء تتحدث، يترك الشجرة تروي حياتها، يترك القط يروي قصته، يترك الغراب يروي ما يريد أن يروي أو يحكيه،
1: الأنسنة اللي بيشتغل.
0: نعم أنسنة الأشياء، هذه الأنسنة أنسنة الأشياء الحقيقة هي تعكس عمق الكاتب وتعكس الحالة الإنسانية الدائمة التي يعيشها هذا الكاتب، بحيث أن الإنسانية عنده تفيض عنه وتفيض عن ذاته وجوانحه ويسقطها على الأشياء الأخرى، كما كان المتنبي يسقط الحب على كل شيء لأن الحب كان يفيض بداخله وكان يكتم الحب، ولم يكن المتنبي كما تعلمون يعني يحب امرأة بعينها إلا في بعض الاجتهادات، لكن هذا الحب كان يفيض حتى أعلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبهن كالقبلي، حتى إن المعركة هي قصة حب عند المتنبي.
1: صحيح. طب دكتور،
0: هذا الجانب كان يعني من الجوانب اللافتة للنظر.
1: طب دكتور عباس، يعني مشروع راشد الشعري اكتمل في السرد، يعني هل السرد لديه أكمل الصورة، أكمل هذا المشروع الأدبي بكليته؟
0: والله هو يعني سؤال صعب وسهل في آن، يعني لأن الكاتب يفاجئك بأشياء كثيرة، يعني لا ندري إلى أين يسير بنا راشد عيسى، الله يعطيه الصحة والعمر والمزيد من الطاقة الإبداعية، لا أدري إلى أين يسير، ربما يفاجئنا في يوم ويعتزل، ربما يفاجئنا في يوم ويتحول إلى أشكال أخرى من الكتابة، المسرح، القصة إلى آخره، أو يكمل مشروعه الروائي ومشروعه الشعري، يعني هذا متروك لأيام إن شاء الله أنها تدهشنا بمزيد من العطاء وربنا يعطي الصحة ونلمس يعني كل جديد عنده فيما بعد إن شاء الله.
1: طيب، يعني هذه الإطلالة النقدية الجميلة، كلمة أخيرة دكتور عباس عبد الحليم توجهها للدكتور راشد عيسى.
0: الحقيقة أنا يعني ممتن لراشد عيسى على ما يعني زود به الساحة الأدبية والنقدية الأردنية والعربية من إبداع ومن نقد أيضا، يعني لا ننسى أن راشد عيسى يعني له عين بصيرة في الإبداع وعين أخرى بصيرة في النقد، وهو ناقد يعرف يعني كيف توزن الكلمة وكيف توضع الكلمة في في في في محلها، وأنا يعني إن كنت سأقول لراشد شيء فأهنئ راشد على هذا العطاء والإبداع، ويعني أعزيه بجانب ربما لا أدري إن كان يحب أن يذكر أو لا يحب، أن يعني أنه لم ينصف، أن راشد عيسى لم ينصف، هذه كلمة أقولها
1: وهو يستحق الكثير
0: وجزائي عند الله سبحانه وتعالى. نعم
1: يعني قبل أن أتقدم لكم الشكر، الدكتور راشد عيسى حاب يسلم عليك.
2: والله دكتور عباس يعني أفط علي
0: أستغفر الله، العفو يا
2: بهذا الخصب في الرؤى وهذه النظرات التي أعتز بها، صدقا أعتز بما تقول، وأنت يعني الناقد السابر المعروف على هذه الثقافة، كل الشكران لك أخي دكتور عباس.
0: العفو وإن شاء الله يعني مزيد من الإبداع ومزيد من العطاء وشكرا.

0: الشكر الجزيل لمبدعنا هزاع البراري الأستاذ الفاضل والكاتب المعروف عربي محليا وعربيا.
1: شكرا يا دكتور عباس عبد الحليم على هذه المشاركة الطيبة وتقديم تسليط رؤية نقدية عن سرد الدكتور راشد عيسى، كل الشكر والتقدير، ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة.
0: سلمتم وشكرا لكم.
1: تحياتي. طبعا دكتور راشد، يعني تلاحظ أنت متعدد الطبقات، وأنت تقرأ أفقيا وعموديا، وهذا التعدد في الكتابة بكونك كاتب عابر للأجناس، هل يؤخذ باعتباره شتاتا داخليا فكريا، أم يعتبر هو فيض من الإبداع كما النهر المتدفق الذي يصنع الدلتا الغنية عند المصب؟
2: والله أنا مع القسم الثاني. هو فيض، يعني مجرى النهر، مجرى نهري لا يتسع لمائي، فيفيض منه على الضفاف بمجموعة قصصية، يفيض منه على الضفة الأخرى برواية، يفيض على الضفة الأخرى ب يعني أشكال أدبية أخرى. وأنا لست يعني أول أديب يعني لديه هذه الظاهرة. كبار الأدباء من ماركيز إلى آخره، منهم من كان صحفيا، منهم من كان الخواطر، حلت حتى الفنانين التشكيليين. بيكاسو له ديوان شعري، فلان الفلاسفة، نيتشه كان فيلسوفا وكان شاعرا. فأحيانا عندما تعظم الرؤية وتتأزم الذات فالوعاء الواحد لا يكفيها.
1: صحيح.
2: هلا قد يعني يصبح الإنسان شهيرا بها، لكن هناك أيضا
1: تفريعات أخرى، أيضا
2: يعني وسائل تطهير أخرى، تنفيس كرب المبدع، القلق الإبداعي يعني كبير أحيانا يكون عند الناس، فلا تستطيع مسرب واحد أن يتحمل هذا. حتى أثناء كتابة القصيدة ممكن أن أنحيها جانبا وأذهب إلى كتابة قصة قصيرة أو نص. هي أصلا
1: النص هو الذي يستدعي،
2: هو النص الذي يستدعي. أنا صدقا لم أفكر في يوم من الأيام أنني أريد أن أكتب رواية ليقال عني روائي، أو أريد. أنا يعني في الأصل شاعر، وتكويني من طفولتي هو تكوين شعري.
1: صحيح.
2: لكن الوعي ودراستي وثقافتي والخبرة، يعني تداخلي في الحياة، في تفاصيل الحياة، ما هي الحياة كلها دراما، فشيء طبيعي أنه ينعكس علي على شعري أو على ما يفيض من هذا الشعر من رؤى.
1: طيب دكتور، ما تحدثت عن الخبرة والمعرفة والدراسة أيضا، أنت تحولت في فترة من الفترات إلى أكاديمي، ويقال دائما أن الأكاديمي الأكاديمية ربما يعني عندما يكتب في الشعر أو يكتب في الأدب فإنه يكتب بطريقة ميكانيكية
2: عقلية
1: ذهنية يعني جافة أحيانا، لكن هذا لم يظهر لدى راشد عيسى. هل لأن الأكاديمية تأخرت وتقدم الشعر والكتابة وبالتالي شكلت هذه الشخصية، أم ماذا؟
2: والله أنت يعني كنت واقعيا في سؤالك، هل لأنك تأخرت في الحصول على الأكاديمية؟ هذا يعني توقع منطقي. لكني يعني أنا تعرف كما يعني بعد في الأربعين بدأت أدرس البكالوريوس كما تعرف، لأنني لم أتمكن
1: ظروف العمل
2: في لا ظروف المالية، لم يكن مع أبي 10 دنانير لأدخل الجامعة الأردنية برسوم سنة يعني بصراحة. فأتأخر انتسابي للجامعة الأردنية إلى أو دخولي دراستي فيها إلى سن 40. ثم وصلت كما تعلم
1: ماجستير
2: خلال سنتين وثلاث أشهر حصلت على البكالوريوس، ثم ماجستير ودكتوراه، ووصلت حقيقة أو اتجاهي للدراسة الدراسات العليا لم يكن إلا لأجل تحسين دخلي لأستطيع أن أدرس أولادي، كان هذا هو الهدف، وليس هدفا أدبيا أو

0: علميا إطلاقا.
1: لكن هذا اعتراف يعني؟
0: لا لا، هو كان أنا أريد أن يعني أمتلك وظيفة أو راتب،
1: نعم،
0: حتى أستطيع أن أدرس 7 يعني
1: ما شاء الله
0: من الأولاد والبنات، كان هذا هو الهدف. لكن انتبهت أيضا، وأنا أعرف أن عندما أصبحت أدرس في الجامعة، تعرف أنا انتقلت اتقاعدت 3 مرات، يعني 16 سنة في السعودية و 19 سنة في وزارة التربية ثم 14 سنة في جامعة البلقاء، يعني تقاعدت 3 مرات. ففي خلال تدريسي في الأكاديمي يعني إطلاقا لم يغب الشاعر عني، ولم أكن أسمح له أن يعني يصبح عقله علميا محضا. تكويني يعني تكويني الشعري غلب على تكويني.
1: لم تعمل على عقلنة الشعر؟
0: نعم، فلأنه هلا في اتهامات كثيرة كما قلت حضرتك، أنه أحيانا في شيء اسمه شعر العلماء، وهو شعر ذهني عقلاني يعني يخلو من المجازات والصور، وليس فيه ماء، وليس فيه
1: دهشة،
0: في اتهامات كثيرة يعني يندر أن تجد. لكن أنا يعني أيضا في أكثر من شهادة من زملاء نقاد، يعني حتى الدكتور صلاح جرار ذات مرة قال أن راشد عيسى الوحيد اللي نجا من الأكاديمية من أن تؤثر في شعره، فبقي شاعرا صعلوكا أو بهذا المعنى.
1: طيب دكتور، أنا بدي أسألك عن تجربتك في النقد.
0: نعم.
1: أنت إلى جانب الشعر وجانب كتابة السرد الأدبي أيضا أنت ناقد، ولك حضور مميز في الساحة،
0: 17 كتابا نقديا
1: في النقد. ماذا تقول عن هذا الجانب من راشد عيسى؟
0: هذا الجانب أيضا نعود إلى مسألة الفيض. ألا في أنا في داخلي الأديب المزارع. الآن هذا الأديب المزارع تثقف فأصبح مهندسا زراعيا. هذا المهندس الزراعي الآن بدأ ينظر إلى الأرض وينظر إلى المساحات وينظر إلى الطقس والزمن بعين الناقد. ففي أشياء يعني أو اتجاهات النقدية أنا تطبيقية كنت أحاول أيضا، يعني ليس لهدف أني أنا أكون ناقدا إطلاقا، أنا أدخل في النصوص لأعيش فيها مرة أخرى، مرة بديلة عن الكاتب نفسه، يعني أحس بذلك. والنقد دائما كما تعلم
1: هل هو إبداع آخر على النص ليس فقط يعني تحليل النص؟
0: أنا لا لا، يا سيد أستاذ هزاع، فشل النقد كما يقولون أن يكون علما، وفشل أن يكون فنا.
1: نعم.
0: فهو يتطفل على النصوص ويحاول أن يكون شيئا ولن يستطيع.
1: هذا سيغضب كثير من النقاد.
0: ما يغضب يغضب، أنا إلي 17 كتاب في النقد، لكن كل هذه الكتب لا تساوي عندي قصيدة. هي يعني لنسميه يعني مادة علمية،
1: ولكن له وظيفة مهمة النقد حقيقة.
0: وهي ما هي المشكلة في تعريف وظيفة النقد؟ هل هو تذوق أدبي محض؟ هل هو لتبيان مساوئ العمل من محاسنه؟ من يحتمل، أي أديب يحتمل أن تبين له مساوئه؟ لا أحد يحتمل صدقني. فهو يعني
1: تحليل النص وقراءته،
0: تحليل هو جماليات تحليل
1: النص،
0: هو جماليات تحليل شخصي، متعة شخصية للمحلل وليس غير ذلك يعني.
1: طب جميل جدا، احنا الوقت لم يسعفنا كثيرا، مرت الساعة في بسرعة كبيرة، يعني حوار جميل حقيقة. وأعرف أن في تجربة الدكتور راشد عيسى الكثير الذي لم نتمكن من صبر أغواره في هذه الحلقة، وإن شاء الله سيكون لنا إطلالات أخرى. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للشاعر الدكتور راشد عيسى على هذا الحضور وعلى هذه التجربة الثقافية والأدبية الغنية، وأتمنى له مزيدا من التميز دائما والتفرد. فشكرا جزيلا دكتور راشد عيسى.
0: وشكرا لبرنامج الوقت، وشكرا لك أستاذ هزاع، شكرا للإذاعة الأردنية على هذا اللقاء، وأنا ممتن لكم.
1: شكرا جزيلا. ونشكر أيضا الأستاذ محمد خضير والدكتور عباس عبد الحليم على المشاركة خلال هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، نلتقي في الحلقة القادمة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الأشواك، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: ويعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسسا تيارا جديدا هو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 للميلاد بمدينة الإسكندرية، لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
1: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي.
4: تردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928.
5: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
6: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول:
2: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
1: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
4: ومن أهم أعماله عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، وعصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبيجماليون، وشهرزاد.
3: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975 ميلادية. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
6: يعالج توفيق الحكيم في هذه المسرحية قضية إنسانية عامة تتمثل في إشكالية السلام والعقبات التي تعترض سبيله، وتدور أحداثها حول شاب دبلوماسي يشارك في مؤتمر دولي حاملا مشروعا يدعو إلى إزالة أسباب التوتر والصراع بين الدول.
5: غير أن حماسه يصطدم بأجواء من الحذر وانعدام الثقة المتبادل بين ممثلي الدول الكبرى، فتتعثر جهوده وتفشل مساعيه نتيجة الشكوك والتدابير الاحترازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق العداء بدل تمهيد الطريق للتفاهم.
3: ويوازي كاتبنا في هذه المسرحية بين العلاقات الدولية وحياة الأفراد، إذ يعيش الشاب نفسه تجربة عاطفية تكاد تؤول إلى الفشل بسبب الشائعات والتجسس وسوء الفهم بين أسرتي أدهم وزينة.
1: وتقوم بنية المسرحية على صراع بين الحقيقة والتضليل، ولكن أيهما سينتصر في النهاية، الحق أم الزيف والتضليل؟
6: إن الطريق إلى السلام هو في القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب. هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
0: لابد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل فيها الصفاء الحقيقي. لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.
5: سيدي أدهم، هل تأمرني بشيء؟
7: نعم يا سالم، أحضر لي فنجانا من القهوة من فضلك.
5: على الرحب والسعة يا سيدي.
7: مهلا مهلا يا سالم، أود أن أسألك سؤالا.
5: تفضل يا سيدي.
7: هل تزوجت عن حب أم كان زواجك تقليديا؟
5: في الحقيقة يا سيدي كان زواجي تقليديا، اختارتها لي أسرتي، ثم رضيت بها زوجة ورزقني الله منها خيرا كثيرا.
7: وهل شعرت يوما أنك كنت تتمنى لو اخترت شريكة حياتك بنفسك؟
5: آه يا سيدي، لكل إنسان نصيبه، قد يختار المرء بقلبه فيصيب، وقد يخطئ، وقد يختار له والداه فيجد السعادة حيث لم يكن يتوقعها.
7: حسنت يا سالم، هات القهوة وذكرني بهذا الحديث يوما ما.
5: بكل سرور يا سيدي.
3: أدهم، يبدو أنني سمعت آخر ما دار بينك وبين سالم.
7: وهل كنت تتنصتين يا أمي؟
3: بل شدني حديثكما فدخلت دون أن أشعر.
7: إذن اجلسي، فأنا بحاجة إلى أن أحدثك.
3: ها أنا معك يا بني.
7: أعلم أنك كنت دائما إلى جانبي وأنك تثقين بقراراتي واختياراتي، ولم أشعر يوما أنك فرضت علي رأيا لا أريده.
3: لأنني أثق بعقلك قبل قلبك يا أدهم.
7: ولكنني لا أفهم أمرا واحدا.
3: وما هو؟
7: لا أعلم لماذا يتحفظ أبي كل هذا التحفظ على أبي زينة. أعلم أنهما كانا زميلين في الماضي، ومع ذلك كلما ذكر اسمه تغير وجه أبي وكأنه يحمل في صدره شيئا لا يريد البوح به.
3: لقد لاحظت ذلك أيضا، لكنه لم يحدثني يوما عن السبب،
7: وذلك ما يزيد حيرتي. لو كان اعتراضه علي أو على اختياري لفهمت، أما أن يكون اعتراضه على رجل لا أعرف عنه إلا كل خير فهذا ما لا أستطيع استيعابه.
3: ربما يعرف عن أبي زينة ما لا نعرفه أنا وأنت.
7: إن كان الأمر كذلك فلماذا لا يصارحني؟ أنا ابنه ومن حقي أن أعرف سبب رفضه، لأن أظل أعيش بين القبول والرفض دون تفسير.
3: تمهل يا بني تمهل، والدك لا يتخذ موقفا إلا إذا كان يظن أنه يحميك. قد نختلف معه، لكنني لا أشك لحظة في أنه يريد مصلحتك.
7: وأنا لا أشك في ذلك، لكنني أتمنى أن يمنحني الفرصة لأفهم، لا أن يطلب مني أن أطيع دون أن أعرف السبب.
5: تفضل يا سيدي، قهوتك.
7: شكرا شكرا يا سالم.
3: أبو أدهم،
8: سبحان الله،
3: أنت هنا؟ أيمكنني أن أحدثك؟
8: تفضل يا أم أدهم، ما الأمر؟
3: كنت أجلس مع أدهم قبل قليل وكان حديثه كله يدور حولك.
8: حولي أنا؟
3: نعم، إنه لا يفهم سبب تحفظك على أبي زينة، يقول إنه لا يرى منه إلا كل خير ويتساءل لماذا ترفضه مع أنكما كنتما زميلين في الماضي.
8: وهل قال غير ذلك؟
3: قال إنه لا يشك في حبك له، لكنه يتمنى أن يعرف السبب، فهو يرى أن من حقه أن يفهم لا أن يواجه الرفض دون تفسير.
8: كنت أعلم

0: أن هذا اليوم سيأتي.
1: ولم لا تصارحه؟ صارحه إذن، إنه لم يعد طفلا، وأنت تعلم أنه يحب زينة ويرى مستقبله معها.
0: أم أدهم، هناك أمور لو قيلت قبل أوانها لأفسدت أكثر مما أصلحت.
1: ولكن إخفاء الحقيقة قد يدفعه إلى الظن أنك تعارضه لمجرد العناد.
0: ليظن ما يشاء، خير له من أن يعرف الحقيقة قبل أوانها.
1: أنا أعرف أنك لا تريد إلا مصلحته، لكن ألا ترى أنه يستحق أن تثق باختياره؟ لقد أحسنت تربيته، وربما كان اختياره صائبا.
0: أنا أثق بابني، واثق بعقله، لكنني يا أم أدهم لا أثق بالرجل الذي يريد أن يصاهرني.
1: وما زلت ترى أن أبا زينة يخفي شيئا؟
0: لأنني أعرفه أكثر مما تعرفونه جميعا. هناك صفحات من الماضي لم تطوى بعد، ما زالت آثارها حاضرة.
1: إذن أخبرنا بها حتى نفهم موقفك.
0: ليس الآن يا أم أدهم.
1: ومتى إذن؟
0: حين يحين الوقت ستقال الحقيقة كاملة. لن أخفي عن أدهم شيئا ولا عليك. أما الآن فالصمت أهون من كلام قد يغير مجرى الأمور.
1: أخشى أن يسبقك الزمن وأن يتخذ أدهم قراره قبل أن يسمع منك.
0: لن أدع ذلك يحدث إن شاء الله. كل ما أطلبه منك أن تثقي بي كما وثقت بي طوال هذه السنوات.
1: أنا أثق بك يا أبا أدهم، لكنني أخشى على قلب ابننا.
0: وأنا أخشى على قلبه ومستقبله معا. ما أفعله اليوم سيفهمه غدا عندما تتكشف الحقائق. يا رب أعطنا ما تراه خيرا لنا.

0: لا تكثري من الكلام. قلت لك افهمي مهمتك جيدا لكي تنجح الأمور.
1: أعرفها جيدا، ليست هذه أول مرة تكلفني فيها بمهمات خطيرة. أنت تتقاضى عنها المرتبات والمكافآت، وأنا تضحك على عقلي بعلبة بودرة أو زجاجة عطر من النوع. إياه
0: والصداقة والحب.
1: الحب؟
0: أنت حرة تشكين، ولكن أؤكد لك وأقسم بشرفي.
1: بشرفي أنا؟
0: هس هذه الضحكة هنا، أنت مجنونة؟
1: عدم المؤاخذة، سوري.
0: المهم احصلي منه على ما يمكن من المعلومات بخصوص تلك الفتاة.
1: نعم، لكن المهم أكثر من ذلك هو الطريقة التي أجعله بها يكلمني أنا الآن. هل تعرف الطريقة؟
0: الطريقة بسيطة. اذهبي إليه على أنك صحفية.
1: صحفية؟ أنا صحفية؟
0: قلت لك لا تضحكي هكذا.
1: أعدم المؤاخذة، سوري.
0: حقا لا يمكن أن تكوني صحفية، ومع ذلك فهو يهرب من الصحفيين خصوصا قبل انعقاد المؤتمر.
1: اسمع، إذا بدأته أنا بالكلام فلن يتكلم هو، ولكنني سأجعله هو الذي يكلمني أولا.
0: وكيف تستطيعين ذلك؟
1: مواهبي.
0: كل شيء جائز، افعلي ما يحلو لك لتحصلي منه على معلومات عن هذه الفتاة. وسأذهب أنا من ناحيتي أواصل مراقبتي لحركاتها وسكناتها، اتفقنا؟
1: إني ألمحه مقبلا.
0: سأنصرف أنا. تذكري التعليمات.
1: سأبدأ العمل. طريقة المضمونة. لا تقلق.
0: كيف أقلق وأنت بهذه الصفات؟
1: جرسون، كوب ماء لو سمحت. ها هو أدهم قد دخل. سأخرج قرص الأسبرين من حقيبتي وأبتلعه مع ماء هذا الكوب بعد أن أجلس بجانبه، وسأتظاهر بصداع القوي، وارتعاش يدي سيؤدي إلى انقلابه مع الماء على ثوبي. سأبدأ حالا.
2: أعتذر.
1: يا صداعي، يا رأسي،
2: بلل بسيط.
1: رأسي يؤلمني. وأنت يا سيدي، ألم يصبك شيء؟
2: لا مطلقا.
1: منديلي، أين منديلي؟ مع الأسف ليس معي منديل.
2: تفضلي، هذا منديل. أرجوك.
1: شكرا جزيلا يا سيدي على المنديل. آسفة، لقد أزعجتك، أنا في غاية الأسف.
2: لا، سأجففه لك، هذا شيء بسيط، سيجف بعد قليل.
1: شكرا، سأنتهز الفرصة لأدني رأسي من رأسه بدلال وهو لا يشعر بذلك. لست أدري كيف أشكرك يا أستاذ، إنك مثال المروءة. شكرا من القلب.
3: ماذا أرى؟ إنه فعلا أدهم، العريس المقصود. يبدو أنه في غاية الانسجام مع تلك الفتاة. سأصورهما. إنها تدنو برأسها منه. إنها في وضع وكأنهما يعرفان بعضهما.
1: أنا عاجز عن شكرك، وأنت تنظف بمنديلك فستاني.
2: لا بأس، سيجف بعد لحظة. عفوا، سأغادر حالا.
1: شكرا سيدي، شكرا. ما أسعد الفتاة التي ستكون زوجة لك. بالطبع لابد أنك التقيت بالفتاة التي تليق بك.
2: الوقت يمر، عن إذنك سيدتي، إني على موعد.
1: آسفة، هل أساءك أنني حدثتك هكذا؟ أنا متأسف.
2: لا داعي للأسف، سأذهب، لدي موعد لو سمحتي.
1: لحظة واحدة،
2: إني على موعد،
1: لن أبقيك طويلا صدقني. مجرد
2: المعذرة، اسمحي لي سيدتي.
1: إيف. نوع متعب. كيف الحل مع هذا النوع من الرجال؟
3: رائع رائع، صورتهما وهي لصيقة به، هذا هو المطلوب. والمعلم أبو زينة سيفرح كثيرا بهذه الصور. نعم سيفرح كثيرا.

0: لكنها وعدت أن تأتي. هل أراها قبل أن أسافر؟ الكل غادر وأنا في الانتظار.
1: الحمد لله، الحمد لله أنني وصلت. لقد تأخرت على أدهم كثيرا. أين هو؟ لابد أنه ينتظرني في مكان ما. يجب أن أصل إليه قبل أن يدخل قاعة المسافرين ويختم جوازه. أين هو؟ لقد وصلت.
0: كنت أيأس من حضورك يا زينة.
1: آسفة، جعلتك تنتظر. لقد اعتمدت على هذه الساعة في معصمي ولم أفطن إلى ما بها من خلل.
0: تفضلي تفضلي، أمامنا من حسن الحظ بضع دقائق نستطيع أن نمضيها معا. ها، ماذا أطلب لك؟
1: لا شيء، شكرا.
0: فنجان من القهوة أو الشاي؟
1: لا لا لا، أرجوك، لقد تناولت قهوتي منذ قليل.
0: أمرك.
1: لن تغيب أكثر من أسبوعين، أليس كذلك؟
0: على الأكثر، وهذا ما يهون علي الأمر، وإلا لما سافرت قبل أن ننهي الموضوع. لقد وعدتك على الهاتف أن أخبرك بحقيقة ما حصل. كنت مصرا على إعلان الخطبة قبل سفر اليوم، لكن يظهر أن إعلان الخطبة ليس مجرد كلمة تقال، إنها كما قيل لي تقتضي حفلة وإعدادات تحتاج إلى وقت، لهذا لم نجد بدا من الانتظار إلى ما بعد عودتي.
1: فعلا معك حق، كان الوقت ضيقا قبل سفرك.
0: كم كنت أود مع ذلك أن أسافر وأنت خطيبتي.
1: ولكني أعتبر نفسي خطيبتك.
0: بالطبع، وأنا أيضا، ولكن أقصد من الناحية الرسمية.
1: الناحية الرسمية مهمة بالنسبة إلى الآخرين، ولكن ما أهميتها بالنسبة إلي وإليك؟
0: حقا، ما يربطنا شيء أهم من ذلك.
1: هذا صحيح.
0: كنت أخشى أن يضايقك هذا التأجيل.
1: لا لا لا، مطلقا.
0: قولك هذا يريحني، وإن كنت أود من جهة أخرى أن يضايقك التأجيل قليلا كما ضايقني.
1: من هذه الجهة ربما، إن شعوري لا يمكن أن يكون مختلفا عن شعورك في هذا العمر، كما هو في غيره من الأمور أيضا.
0: هذا ما أرجوه.
1: كن واثقا وإلا سأغضب.
0: لا لا لا تغضبي، إني واثق.
1: والآن قل لي، مذكرتك التي ستتقدم بها إلى المؤتمر، هل أعددتها على النحو الذي كنت ترجوه؟
0: نعم، ولكن المهم أن يكون لها صدى.
1: سيكون.
0: أنت تتكلمين بلهجة المتأكد.
1: إنني متأكدة.
0: تشجيع جميل منك، سأتذكره عندما تحين الساعة الحاسمة.
1: هو ليس مجرد تشجيع، إنه إيمان. لماذا لا يكون لعملك صدى أو نتيجة ما دمت مؤمنا به وتعمل من أجله وتعيش له وتعلم أن فيه خير البشر؟ ستجد آذانا صاغية، أنا متأكدة، وستجد أيضا قلوبا متفتحة، ثق بذلك.
0: ليست كل الآذان مثل أذنك، وكل القلوب مثل قلبك.
1: لا أريد منك أن تشك. عندما نشك نفقد نصف القلب الذي نريد أن نكسبه.
0: أنا لا أشك، ولكني أتمنى.
1: ستنال ما تتمنى، أشعر بذلك. إني كنت أتمنى أن ألقى ألتقي. ستنال ما تتمنى، أنا أشعر بذلك. إني كنت أتمنى أن ألتقي بالرجل الذي يفهمني وأفهمه، وأن تكون له أم أحبها كأمي. بهذه المناسبة أخبرني ماذا كان وقع موضوعنا على والدتك؟
0: تحمست جداً.
1: ألم أقل لك؟ يكفي قلب واحد أن يتفتح ليصل صداه إلى القلب الآخر حتى قبل اللقاء والتعارف. إن هذا مهم جدا، أن نحمل الحب من أول الأمر.
0: حقا، إن والدتي هي التي وقفت في صفنا إلى آخر لحظة.
1: تعني أن والدك لم يكن؟
0: لا لا لا، لم أعني ذلك، ولكن أنت تعرفين المعلم أبو أدهم، يقتصدون دائما في إظهار تحمسهم لأي شيء.
1: إذن لم يكن متحمسا.
0: لا أرجوك، لا أريد أن تفهمي ذلك.
1: إني أفهم، إنها مسؤولية المعلم أبو أدهم، والمسؤولية في رأيهم أن يتخوفوا من كل شيء.
0: إنه لم يتخوف، ولكن ما قصدته.
1: بل تخوف، أنا أعرف ذلك.
0: كيف عرفتي؟
1: أرجوك كن صريحا معي، لا تكتم عني شيئا.
0: لست أكتم عنك شيئا على الإطلاق، إن والدي لم يلفظ كلمة واحدة تدل على الاعتراض، بل إنه وعد بتمهيد كل ما يلزم خلال أسبوعين. إني لا شك أسأت التعبير، إني أردت أن أقول فقط إنه كان يتدبر الأمر في هدوء، هكذا يفهم هو واجبه ويترك لنا الاسترسال في مشاعرنا، هذا كل ما في الأمر.
1: أليس هناك أكثر من ذلك؟
0: لا لا، وأقسم لك.
1: لا تقسم، لا تقسم، أنا أصدقك، هذا ما حدث فعلا وما يحدث عادة.
0: وعندك؟
1: وعندي أيضا.
0: كان والدك غير متحمس؟
1: بالضبط كما وصفت أنت، موقف الذي يرى من واجبه أن يتدبر الأمر في هدوء.
0: أني أتساءل أحيانا، أمثل هذا الأمر يحتاج منهما إلى تفكير؟ إنهما بالنهاية زميلان ويعرف أحدهما الآخر، ماذا كان يفعلان إذن لو أن أحدهما كان يجهل الآخر كل الجهل؟
1: ربما كان ذلك أفضل.
0: ماذا؟ أن يجهل أحدهما الآخر؟
1: الجهل التام خير من المعرفة الخاطئة.
0: أسمعت شيئا؟
1: بخصوص
0: رأي أحدهما في الآخر.
1: لا ينبغي أن نعول على رأي الزملاء بعضهم في بعض. اسمع هذه، كانت لي زميلة في المدرسة تجلس إلى جواري، وكانت تزعم دائما أنها أكثر الناس معرفة لي ولأسراري، ولكنها كانت المعرفة

0: لكلمة تقال من هنا ومن هناك. ألم يحدث ذلك معك أنت أيضا؟ لابد أنه حدث ذلك.
1: بالطبع.
0: ما بك؟ فيما تفكر؟
1: أفكر في مدى اعتمادي على والدي في هذا الموضوع. هل كان من الصواب أن أتركه له كما طلب، أو أذهب بنفسي لمقابلة والدك؟ قال لي والدي لا تتسرع، أنت لا تفهم والدها، إذا ذهبت إليه وحدك فقد يعتقد أن والدك غير موافق، وهذا هو سبب إذعاني له وتركه يمهد الطريق. هل أحسنت صنعا أم هل أخطأت؟
0: لا، لم تخطئ أبدا.
1: هل كان والدك حقا سيفهم ذلك من ذهابي إليه وحدي؟
0: لست أدري ماذا كان سيفهم، خصوصا أنهما زميلان. مهما يكن من أمر فإن تصرفك سليم.
1: هل تقولين ذلك لتدخلي علي الراحة؟
0: بل لأني لست أرى مطلقا ما يدعو إلى انزعاجك.
1: أنت مريحة، شكرا لك.
2: المسافرون إلى جنيف يتفضلون بالذهاب إلى الطائرة. المسافرون إلى جنيف يتفضلون بالذهاب إلى الطائرة.
0: رحلة سعيدة، أرجو لك النجاح العظيم.
1: يدك أقبلها. إني أرجو أن أضع في هذه الإصبع خاتم الزواج بعد عودتي.
0: وأنا أيضا. إلى اللقاء.

0: يدخل عفيف ويلاحظهما قليلا وهما يودعان أحدهما الآخر إلى أن يختفي أدهم وتصبح زينة بمفردها، فيتقدم إليها عفيف ويحيي بأدب.
1: أنسة زينة؟
2: ها؟
1: أنت ربما لا تتذكرينني آنستي.
2: أظن
1: أنا موظف ومراقب كل الشركات عند والدك، وشرف عظيم أن أعمل تحت رئاسته.
2: نعم نعم، أذكر أني رأيتك في منزلنا ذات مرة. صحيح، الآن تذكرت.
1: بالضبط، فرصة سعيدة أن ألقاك هنا. تسمحين بلحظة؟ عندي شيء يهمك.
2: يهمني أنا؟
1: نعم، تفضلي استريحي.
2: عفوا، بخصوص
1: بخصوص ساعتك.
2: ساعتي هذه؟
1: إنها ليست ساعتك الأصلية.
2: بالطبع، إنها الساعة التي أعطاني إياها ساعاتي بدلا من ساعتي الأصلية التي يقول إنها سرقت.
1: سرقت بالفعل، وضبطنا السارق فجر اليوم. كان أحد عماله السابقين وقد وجدت.
2: حقا وجدت.
1: عند تفتيش سكن السارق، وكنت سأذهب إليك في المنزل عصر اليوم لأردها إليك، ولكن من حسن الحظ أن وجدتك هنا. هذه هي الساعة.
2: نعم، هي بعينها وبسوارها.
1: إذا سمحت ردي لي هذه الساعة التي في يدك لأعيدها إلى الساعات، لقد وعدته بذلك.
2: حسنا. نعم، أرجعها إليه، كانت دائما مختلة.
1: انتظري، اسمحي لي أن أساعدك واعطني معصمك لو سمحت سيدتي.
2: نعم تفضل. شكرا لك.
3: ماذا أرى؟ الفتاة في هذا الوضع مع الرجل، يدها في يده. سألتقط أجمل صورة خفيفة. واحد، اثنين، جميل، رائع، جميل.
1: بهذه المناسبة، أنت الآن بالطبع في توديع أحد ما.
2: نعم.
1: لمحتك معه منذ قليل. إنه أعتقد ابن المعلم جاسر أبو أدهم، أعتقد ذلك أليس كذلك؟

0: نعم.
1: أها، توجد إذن بينكما معرفة؟
0: نعم.
1: أها، هل تعرفينه منذ وقت طويل؟
0: لا.
1: إذن لا تعرفينه معرفة جيدة.
0: أعرفه
1: معرفة سطحية بدون شك،
0: بل وثيقة
1: في هذا الوقت القصير.
0: نعم،
1: أظن أنه عندما يعرف الإنسان أحدا في وقت قصير فإنه لا يمكن أن يلم بكل دخائله وعلاقاته وأسراره وحياته الخاصة.
0: عفوا، ماذا تقصد؟
1: لست أقصد شيئا بالذات، إني أتكلم على وجه العموم عما يحدث عادة. دخائل الناس لا تكتشف إلا بالمعاشرة الطويلة، لأن الظواهر خداعة. وقد تجدين أمامك رجلا مظهره يدل على الطيبة والصراحة والبراءة، ولكن هذا كله ليس سوى قناع طاهر جميل يخفي خلفه باطنا عابثا مستهترا. إن الأقنعة البديعة سهلة الصنع، نسيجها بضع كلمات براقة.
0: شكرا على رد الساعة.
1: تريدين الانصراف؟
0: نعم، حان الوقت.
1: إذن اسمحي لأن أوصلك.
0: أعرف طريقي جيدا، شكرا لك.
1: يا للمسكينة المخدوعة، حصلت على ما أريد.
0: هذا الرجل يأتي خلفي إلى المطار، ماذا يريد؟ هل هي محض صدفة أم تدبير منك يا أبي؟
2: وشكرا لكم جميعا. السلام يفوز.
3: نعم، برافو، برافو. هذا رائع، إنه انتصار.
4: أخيرا سيعم السلام الأرض.
2: هيا أيها الزملاء الصحفيون، تعالوا نكتب وننقل أخبار هذا المؤتمر الناجح.
4: حيث لا يتسع الوقت، انقلوا أخبار المؤتمر عبر الهواتف. هيا هيا يا شباب.
5: شكرا، شكرا لكم، شكرا. المؤتمر لم ينتهي بعد، انتظروا.
3: ولكن النتيجة ظهرت واضحة، إنه الفوز الساحق للسلام، وكل الدول مجتمعة ومؤيدة لمذكرتكم.
5: نحن في انتظار مذكرتين هامتين ستوزعان الآن.
2: تقصد من دول عظمى؟
5: نعم،
4: فيهما تأييد تام من غير شك.
5: كلنا نرجو ذلك.
3: هذا مؤكد بعد إجماع المؤتمر.
2: نريد منكم بيانا خاصا.
4: نعم نعم، بيانا خاصا، نريد تصريحا تبرق به إلى صحفنا.
3: ولكن هل كنتم تتوقعون هذا النجاح؟
2: وما هو شعوركم؟
5: انتظروا انتظروا أرجوكم، أهو مؤتمر صحفي؟ إني آسف، لست مستعدا الآن للإدلاء بشيء أكثر مما في المذكرة. لقد وزعوا عليكم المذكرة، أليس كذلك؟
4: نعم نعم، ولكن نريد شيئا آخر غير الذي في المذكرة. نريد رأيك الشخصي في سر نجاح المؤتمر.
5: لا يوجد سر، الشعوب تريد ذلك، كل الشعوب تريد السير في الطريق إلى السلام. لابد إذن أن تصل، هذا طبيعي. العكس هو غير الطبيعي، أن تسير الشعوب في هذا الطريق ولا تصل. لماذا؟ ها؟ لماذا؟
2: لأن هناك عوائق وأشواك في طريق السلام.
5: هذا صحيح، ولكن من الذي يضعها؟ ليست الشعوب بالطبع.
3: ومن الذي يضعها إذن؟
5: هذا هو السؤال.
2: ولماذا توضع؟
5: هذا هو السؤال الآخر.
4: نجاح المؤتمر اليوم يجعل مثل هذه الأسئلة في المحل الثاني. المهم الآن أن نعرف رأيكم في الخطوة التالية بعد هذه الخطوة الأولى الكبرى التي خطاها الإنسان نحو أمنه وسلامه.
5: نعم، إنها خطوة
4: أوكي، بنعيدها الجملة. نجاح المؤتمر اليوم يجعل مثل هذه الأسئلة نجاح المؤتمر اليوم يجعل مثل هذه الأسئلة في المحل الثاني. المهم الآن أن نعرف رأيكم في الخطوة التالية بعد هذه الخطوة الأولى الكبرى التي خطاها الإنسان نحو أمنه وسلامه.
5: نعم، إنها خطوة، يجب أن نسميها خطوة. ما دامت العوائق والأشواك أمامها غير موجودة فإني أعتبرها
3: نقطة تحول في تاريخ الإنسان، أليس كذلك؟
2: مثل

0: شاف الذرة والصواريخ
1: والسفر إلى القمر.
2: ربما كانت أجدى.
3: ها؟ نعم، أتظن ذلك؟
2: ربما كانت أسهل.
1: أسهل؟
2: أسهل؟ وكان من الواجب، نعم، وكان من الواجب أن تكون هي الأسبق.
0: الأسبق؟
2: أليس من العجب أن يسير الإنسان في الفضاء نحو القمر ولا يسير على الأرض نحو السلام؟ أيهما أصعب؟ وأيهما أدعى إلى تفكيره الأول؟
0: وما هو السبب؟
2: إني أكتفي الآن بالعجب، ولا يتسع المقام هنا للبحث عن السبب.
1: ربما كان الفضاء خاليا من العوائق.
2: ربما، ولكن الإنسان يطير أيضا فوق الجبال، ما من شيء يقف في طريقه.
3: نعم، لقد أراد الآن، وهذه هي الخطوة التي تدل على يقظة إرادته، أليس كذلك؟
2: هذا رأيي.
0: رأيك إذن أن الإنسان واصل إلى السلام قبل وصوله إلى القمر؟
2: الطريق ممهد الآن،
1: إزالة العوائق عن الطريق إذن.
4: أدهم، أدهم، أين أنت يا أدهم؟ أرأيت هذا؟
2: ما هذا؟
4: سورة المذكرتين.
2: أرني.
4: فيهما القضاء على كل أمل.
2: كيف ذلك؟ هذه محنة، كيف تضيع كل الجهود هكذا؟
3: ما الذي حصل؟
1: ماذا هناك؟
4: كل من المعسكرين للدول العظمى يتهم الآخر بالاستعداد لإثارة الحرب.
2: هذا مخيف يا صديقي.
4: كل منهما يشير إلى وثائق تحت يده وصور فوتوغرافية استطاع أن يحصل عليها لأسلحة سرية مدمرة.
2: من أين جاءوا بهذه المعلومات المروعة؟
4: من المؤكد أن كل دولة لها مصادرها السرية في جمع المعلومات.
2: هذا عمل قد يعيق كل شيء،
4: وقد تسود توترات أكثر، وهذا لا يبشر بالخير.
2: نعم، هلما بنا ننظر ما سيكون داخل المؤتمر.
3: لحظة يا سيدي، أرجوك قبل أن تذهب إلى قاعة المؤتمر، سؤالا صغيرا، هل قضي حقا على كل أمل؟
2: لست أدري، ولكن الموقف خطير ونأمل غير ذلك.
0: ولكن الكل بدون استثناء كانوا يصفقون لمشروع السلام.
2: وسيصفقون دائما للسلام، هذا شيء آخر.
1: أهو رياء إذن؟
2: ليس برياء، لا، الكل يريد السلام حقا، ما من أحد يرفض السلام.
3: ولكن ما معنى إذن هاتين المذكرتين؟
2: معناهما أن كل من الطرفين قد صنع للآخر صورة مثيرة بغيضة.
0: لماذا؟
1: هل من مسؤول عن كل هذا؟
2: لست أدري من المسؤول، ولكن الذي أعلمه الآن هو أن أشواكا قد ألقيت في الطريق إلى السلام.
3: توقف أرجوك، ولكن هل يمكن إزالة هذه الأشواك؟
2: ليس الأمر سهلا،
0: ولكنه ممكن.
2: اسمعوا جميعا.
3: نعم.
2: ليس من طبع التشاؤم، ولكني في هذه اللحظة أرى الصعوبة واضحة كل الوضوح.
1: ما وجه الصعوبة؟
2: إن الطريق إلى السلام هو القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب. هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
3: أعتقد أنه لا بد أن توجد طريقة.
2: نعم، لا بد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل مكانها الصفاء الحقيقي.
0: ولكن هذا المؤتمر كاد أن ينجح.
1: ألا ترى الطريقة في أن يواجه أحد الطرفين الآخر مواجهة ودية؟
2: ربما، ولكن الذي تبين لي الآن هو أن كل من الطرفين لا يرى مانعا من أن يصافح الآخر، على شرط أن يطوقه بذراعيه تطويقا عنيفا يشل حركته، لأنه يخشى منه مجرد الحركة. وعندما تكون المصافحة مع مثل هذا التطويق فإنها لا تصبح مصافحة، أليس كذلك؟
3: ولكن لماذا الخوف من حركة الآخر؟
0: ولماذا الشك؟
2: هذه هي المسألة.
1: أهو فرط حذر واحتياط؟
3: هي اعتبارات لبعض الأطراف؟
2: كل هذا معا وأشياء أخرى كثيرة لها دائما مبرراتها في نظر أصحابها، وهنا الصعوبة. نعم، هنا الصعوبة التي قلت لكم عنها، المبررات المعقولة هي أحيانا الأشواك التي تطعن القلب وتلقي الاضطراب في صفائه. العقل يشك، وعندما نشك نفقد نصف القلب الذي نريد أن نكسبه، والعقل يخاف، ونحن لا ينبغي أن نلقى من نحبهم ونحن نخشاهم.
0: هنا منبع الأزمة.
2: في رأيي نعم، هنا منبع الأزمة كلها. الشعوب تحب وتسالم، لكن ما لا يريد من المعنيين يفكرون ويدبرون، والتفكير عندهم يؤدي إلى الحذر والريب واتخاذ التدابير، والتدابير تورط في أخطاء، والأخطاء تفسد جو الصفاء، وهكذا.
1: اسمح لي.
2: تفضل.
1: هل تنوون التقدم بمذكرة جديدة؟
2: لم تعد المذكرات ولا المؤتمرات بكافية، الأمر أعمق من كل هذا. يجب أن نطوي أولا هذه الصفحة من تاريخ العلاقات الإنسانية، هذه العلاقات التي أفسدتها تدابير معقدة لسياسة عتيقة التفكير، ولتبدأ صفحة جديدة. إن العلاقات الإنسانية يجب أن تبنى من جديد على أسس جديدة بتفكير جديد يليق بعصر جديد. دعوني أبحث، دعوني أبحث، وثقوا أني لن أيأس أبداً.

0: اهدئي يا ابنتي، اهدئي اهدئي، أراك متوترة جراء ما وصلنا من الصور.
1: أممكن هذا يا أبي؟ أهذا يمكن أن يحدث؟
0: زينة يا زينة، لا تستغربي يا ابنتي، ما حدث لا يدهشني أنا على الإطلاق.
1: بشع بشع ما أشاهده في هذه الصور، أكثر من بشع.
0: حقا وضع بشع. هذه الجلسة في مكان عام مع امرأة من هذا الصنف، كان في إمكانه على الأقل أن يستتر عن العيون.
1: لا لا لا لا يا أبي، هو الذي يفعل ذلك؟ لا لا لا، معقول؟ أكاد لا أصدق عيني.
0: لا تبكي يا عزيزتي، لا تبكي أرجوك.
1: ليس هو، ليس هو، إنه ليس هو يا أبي، ليس هو.
0: لا تبكي يا عزيزتي، لا تبكي أرجوك.
1: ليس هو الذي يفعل هذا، ليس هو، قل لي يا أبي إنه ليس هو، أرجوك.
0: إني متأسف يا ابنتي أن أسبب لك هذا الألم، إنها قسوة مني ولا شك، ولكن تذكري واجباتي ومسؤولياتي نحوك. أنت وحدك ضعيفة، لا حول لك ولا قوة وسط هذا العالم المملوء بالشر والغش والتزييف.
1: نعم نعم، هو الذي يفعل ذلك، معقول؟ ومع امرأة من هذا الطراز، لا أصدق.
0: يا ابنتي، أكان يجب أن أخفي عنك ذلك؟
1: لا يا أبي، لا بالطبع لا.
0: تأملي قليلا.
1: لا لا لا،
0: ولكن يجب أن تعرفي حقيقة الرجل الذي كنت سترتبطين به.
1: نعم نعم، يجب أن أعرف ذلك.
0: لقد كانت معرفتك به سطحية وسريعة.
1: ومع ذلك خيل إلي أني عرفته، مثال الرجل الكامل، هكذا تمثلته. خيل إلي أنه لم يعرف غيري، امرأة تركزت فيها كل أحلامه وأماله، هكذا كان يقول لي. نعم كان يقول لي هذا، وفي حياته نساء من هذا الطراز، لا أصدق.
0: انظري انظري يا حبيبتي، لاحظت كيف هي ملتصقة به ورأسها مائل على كتفه.
1: لا لا لا، منظر بشع تشمئز له النفس.
0: شاب مستهتر.
1: وأنا، أنا التي حسبته فخر شبابنا المهذب.
0: أما أنا فلم أنخدع، كنت أقول في نفسي الولد سر أبيه.
1: نعم.
0: وأبوه أعرفه حق المعرفة، رجل منحل له عشيقات من هذا الطراز بالذات.
1: نعم نعم يا أبي، نعم تذكرت.

0: تذكرت أيضا قول عفيف الذي يعمل لديك. نعم نعم
1: عفيف؟
2: إنهم يقتلون الحب، صراع من أجل قتل الحب، كلهم قتلة، كلهم قتلة، قتلة الحب.
3: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم قمر الصفدي، عبد الكريم القواسمي، محمد عواد، ساري الأسعد، رفعت النجار، عبد الكامل خلايلة، وسام البريحي، حسن درويش، أريج دبابنة، بشار نجم، ورائد عودة، ومحدثكم حسن أبو شعيرة.
1: عندما ترفع الستارة

قبل تفاصيل هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران بالسعودية. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب عقبة شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دان الأردن الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهداف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بصفته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وقد قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان، في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في شمال شرق اليمن. أعربت لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في بيان لها أكدت اللجان في مخيمات المملكة أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس موقفا ثابتا ومبدئيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والإجراءات الأحادية. وثمنت اللجان الجهود الأردنية المتواصلة في حشد الدعمين العربي والدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن الوصاية الهاشمية أثبتت عبر العقود دورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على مكانة القدس وهويتها العربية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهو الدور الذي يحظى باحترام وتقدير واسع على المستويين العربي والدولي. كما أكدت أن المواقف التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس التزاما راسخا بدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وجددت اللجان دعمها الكامل للمواقف الأردنية الثابتة ووقوفها خلف القيادة الهاشمية في جهودها الرامية إلى حماية القدس ومقدساتها وصون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد عدوان عسكري واسع استمر يومين خلف عشرات الإصابات والاعتقالات
وأضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة بعد أن نفذ عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني واسعة، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز، والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس داخل المخيم. هذا ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وبشدة نهج إسرائيل المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وانتهاك سيادتهما وسلامة أراضيهما. وأكد فهمي أن الغطرسة الإسرائيلية ومواصلة هذا النهج وتوسيع نطاق استخدام القوة لن يحقق لإسرائيل أمنا أو استقرارا، وإنما يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة بأسرها. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية في محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد، كما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة بعد توقيفهم وتحرير هوياتهم وفحصها. قال مسؤول أمريكي إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. وأضاف المسؤول أنه فور الإعلان عن اتفاق سيتم إعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. محلي

0: أحيت الكنيسة الأرثوذكسية أمس يوم الحج الوطني إلى موقع مار الياس الأثري في محافظة عجلون. تفاصيل أوفى مع مندوبنا عامر خطاطبة.
1: ترأس مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس أساقفة رؤساء الكنائس في الأردن إخريستيفوروس قداسا دينيا في موقع المزار بعيد النبي إيليا، وترأس الاحتفال وعاونه عدد كبير من كهنة الأردن وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأشار إخريستيفوروس إلى عظمة الموقع وخصوصيته السياحية والدينية والتاريخية، مشددا على أن الكنيسة ستواصل دورها في تعزيز الرسالة التي انطلقت من أرض الأردن المقدسة بوصفها أرضا للإيمان وملتقى للتاريخ والحضارات. وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يولي شخصيا اهتماما خاصا بهذا الموقع الفريد، داعيا الله أن يحفظ جلالته وولي العهد الأمير الحسين وأن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار. وكان في استقبال المطران والوفد الكنسي المرافق له مساعد محافظ عجلون فراس الخصاونة ومدير مديرية السياحة فراس الخطاطبة. عامر خطاطبة، محافظة عجلون.
0: وسط إقبال لافت من العائلات والأطفال على الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية التي تستضيفها القرية الحضرية الملكية، تواصلت فعاليات صيف الأردن 2026 في محافظة الزرقاء. التفاصيل والزميلة حلا المعايطة.
2: تواصلت في محافظة الزرقاء مساء اليوم فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان صيف الأردن 2026 في القرية الحضرية الملكية، وسط برنامج متنوع يجمع بين الفنون والترفيه والأنشطة العائلية ويستهدف مختلف الفئات العمرية، حيث بدأت الفعاليات عند الساعة 6 مساء بعرض مسرحي للأطفال بعنوان الفلاح فريد، ثم عرض موسيقي منوع وفقرة مواهب من بلادي، إلى جانب عروض فلكلورية تقدمها فرقة بني معروف، وصولا إلى الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان سعد أبو تايه، ويختتم فعاليات الأمسية عند الساعة 10 مساء. كما تتضمن الفعاليات ألعابا للأطفال ورسما على الوجوه وبازارات ومسابقات وجوائز في أجواء عائلية مجانية. ويأتي استمرار فعاليات المهرجان للأسبوع السابع ضمن البرنامج الوطني صيف الأردن الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وإتاحة مساحات ترفيهية وثقافية مجانية للأسر، إلى جانب دعم المواهب المحلية وإبراز الموروث الشعبي الأردني بما يعزز الحراك الثقافي والاقتصادي في مختلف محافظات المملكة. من محافظة الزرقاء حلا المعايطة.
0: هذا واستقطبت فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان صيف الأردن في دورته 6 التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة عمان جمهوراً واسعاً من العائلات والزوار الذين توافدوا إلى حدائق الجبيهة وحدائق الملك عبد الله الثاني بن الحسين في المقابلين لمتابعة برنامج متنوع من العروض الفنية والفلكلورية والغنائية والترفيهية عكس ثراء الموروث الثقافي الأردني وأسهم في تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في العاصمة. كما انطلقت من أمام مديرية سياحة محافظة الكرك رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف أنحاء المملكة. وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة إن تنفيذ هذه الرحلات يأتي ضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران بالسعودية. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية.

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. ومع نهاية نشرة الأخبار تقبلوا تحيات الزميل هاني السرحان من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد شموط، ومن محمد إبراهيم الطراني في الإعداد والتقديم. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ألا فليعلم كل من يقرأ أو يسمع أن اليد التي ترتعش عن الواجب لا تحمي أرضاً ولا ترفع راية. لقد رسم الشعر أمامنا صورة واضحة، فالواجب فوق الحروف، والحروف على الناس شهادة.

0: نهدت له لا غير جيشك حاميا ولا غير مبيض الجبين بشافعي، وأقبلت والنصر المبين محلق كأنك بدر في نجوم طوالعي، تجر على العلياء ذيل فخارها وتكتب للأجيال حلو الروائع.
1: كلما تقدمت في القصيدة كلما ارتفعت على غير عادة بعض الشعراء. بعض الشعراء يدفع

0: فعقوته في أول البيت، ثم يبدأ بالترنح: أحسنت يا رفاعي ودام صوتك.
1: تسلسل فيك المجد حتى كأنما أتيت على أيامه والوقائع، فديتك ما أبهاك في ندوة الندى وفي ذروة الملك الرفيع المطالع. أحبك هذا الشعب حتى كأنما سكبت الرضا في قلبه للمراضع.
0: أحبك الله وأجزل عليك نعمه يا عبد المنعم، فمثلك من يجرؤ على تذييل مثل هذا القول.
2: نعم نعم، لقد قدم الرفاعي مرافعة عالية.

وإني أقول ما كتب في ذلك اليوم ليس مدحا ولا مجرد ثناء، بل نداء صريح إلى القلوب وأصحاب القرار. كل بيت منه يحملنا المسؤولية ويذكر أن الكرامة والقدس لا تستعادان إلا بوعي الرجال وثقل القرار.

0: عبد الغني الكرمي قدم تذييلاً لقصيدة الحوت، فهل تسمعه يا مولاي؟
1: طبعاً، ولكن بصوت الرفاعي.
2: أنا بأمرك يا مولاي.
0: رحم الله والده سعيد الكرمي، كان قاضياً للقضاة في بدايات الإمارة الأردنية، وأحد الثمانية الذين تأسس منهم المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919.
1: رحمه الله، رجل علم ودين. هل اطلعت عليها يا عبد المنعم؟
2: نعم يا سيدي، نعم.
3: فليسمع التاريخ وليشهد الوطن، إن الكلمة إن صدقت تصبح سلاحاً في يد الحق، وأن من يرفع السيف بعد الصمت هو وحده من يكتب السطر الذي لا يمحى من ذاكرة الأمة.

هتفت بهم يا قوم، هيا إلى الوغى، فإني إليها مزمع غير راجع، سأسترجع الحق المضاع بصارم، وأوقظ من هول اللظى كل هاجع. تعالوا إلى الجلى كفاكم تردد، فليس جمود الحس فيكم بنافع. ولكنهم يا ابن الرسول تلكوا، فكلهم ما بين نذل وخانع. فلا الصيحة الكبرى تثير نفوسنا، ولا النكبة الكبرى بكل المرابع. عليك سلام الله، دعهم وغيهم، فلست ترى غير الكذوب المخادع. وسارعت تزج الصفة وزميله، وترفع يوم الروع صوت المدافع. وأنقذت بيت الله في القدس عنوة، وجففت في الأردن

0: وحين يستمع الملك لا يسمع فقط الشعراء، بل يسمع نبض الأمة ويرى خريطة سياسية خفية بين الأبيات، حيث كل مدح أو استغاثة له صدى على الجبهة.
1: يا شيخ حمزة،
2: السمع والطاعة يا جلالة الملك.
1: نريد أن نكتب قصيدة نرد فيها على الحوتي والرفاعي والكرمي.
3: في صمت المركى يحمل الأمير الكلام في قلبه ويعيد ترتيبه بلغة رقيقة حاسمة، فأصوات الحوت والرفاعي وعبد الغني الكرمي لم تكن مجرد كلمات، بل مراسلات لوجدان الأمة.

0: اكتب يا شيخنا الجليل.
1: سقاك ذو الجلالة من رحيق جنانه، أنا طوع بنانك يا مولاي.
0: ألا ليس في الإمكان سفخ يد يدا إذا شلت اليمنى بجذم الأصابع؟ كذلك في يسرى الأعنة وقفة، وفي نجمها الغربي لوثة خاضع، وفي الشام قوم واقفون خواشع، ولبنان يرنو خدعة المتضالع. فحسبي إلهي منهم وهموهم، أناس أضاعوا المجد ضحوة ساطع، ونحن أناس نحمل العبء كله، ولسنا نبالي سبة المتخادع. علينا انصباب الحرب، والحرب تبتغي رجالاً عليهم ثقل يوم الزعازع.

كل بيت، كل صورة، كل نبرة هي رد ملك على استغاثة الأمة، كما لو كانت على أرض المعركة صامتة ولكنها حاسمة.

فيا أمة لقيت في خير منزل، فرقيت فضلا أنت من ضر رائع، علامك والتفريق يعمل دائبا لتفريق شمل منك من غير وازع. فوالله إن الله ليس بغافل عن الشر أو ليثبه من شر نازع، فبشرى رجال السوء أن إلهنا سيودي رجال السوء شر المصارع.

وهكذا يبقى المركى شاهداً ليس على القصائد وحدها، بل على إرادة الأمة ومسؤوليات الحاكم، وعلى كل كلمة تتجاوز جمالها.

0: مع أثرها في الواقع. النهار يغيب والأوراق تجمع، لكن الرسائل السياسية والشعرية تظل تتردد في أروقة القصر، شاهداً على الحق والحقيقة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأوروبية، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الجزء الثالث والأخير.

لما حللنا محطة لندرا رأينا فيها ما أدهش لبنا من الحركات الزائدة والآلات العظيمة والهيئة الفخمة والسكك الحديدية التي رصعت بها أرض فسيحة تبهت الناظر. ولم يكتفوا بالقطارات التي تسير بالنار والبخار، بل زادوا قطارات تسيرها الكهرباء. ومحطة لندرا هي أعظم وأضخم وأكبر وأكثر حركة من محطة باريس، ولا أقدر أن أستوعب وصفها، وإنما أقول هي فوق ما يوصف، فلا يكفي في تصورها إلا العيان. لعمري إن الأذهان تحار في ترتيب ذلك وتنظيمه وفي سير الأعمال هناك مع الانتظام التام، فسبحان موفق الإنسان إلى ما يحير فيه الأذهان.

0: وصل رحالتنا إلى لندن وساح في أهم الشوارع والأمكنة، وقال إن أهمية هذه المدينة من حيث كثرة السكان واتساع حجم المدينة والحركات التجارية والاقتصادية تجعلها أول مدينة في العالم، وقد وصفها قائلا:
1: لندن أكبر مدائن العالم وعواصم المدن، ولا يمكنني وصف عشر العشر من معشارها في سفر كامل. فمساحتها إذن 5 أضعاف مساحة باريس على ضفتي نهر التيمز، وعدد سكانها ينيف عن 7 ملايين زيادة عمن يفد إليها. سمعت بعضهم يقول إنها في نصف النهار تحوي 12 مليونا لمن يأتيها من جهات متعددة. هذه مملكة لا مدينة، وإذا أشرفت عليها من محل عال رأيت جبالا من الأبنية تعلوها غابات من المداخن، وإذا أشرفت على ميدان أو شارع رأيت بحرا من الخلق يعلوه موج من العجلات والمركبات، والكل على نظام تام وسكينة ووقار وأدب عام، يحترمون القانون والأوامر الملوكية احتراما فائقا حد التصور.
0: يحاول الحجوي أن يعقد مفاضلة ما بين لندن وباريس، فيرى من حيث التأنق والجمال الذاتي واسعة الشوارع والتحسين أنها في لندن أقل بكثير مما شاهده في باريس، والبناء هو متوسط وليس فيه الضخامة والفخامة الذي في باريس.
2: ويتحدث عن ميادين لندرة أي لندن ومتنزهاتها، ثم عن نهر التايمز، ويقول إنه كنهر السان في باريس، وكل منهما يشق المدينة شقين، ولكن ذاك في لندن وهذا في باريس. ويقول:
1: ميادين لندرة كثيرة، وهي في باريس أوسع براحا، فما رأيت في لندرة مثل ميدان كونكورد في الاتساع والزخرفة والتأنيق، أما منتزهاتها فعديدة، لكن منتزهات باريس ألطف وفيها الأزهار، لما للفرنساويين من الاعتناء بالزهر وما لهم من لطافة الذوق. لباس أهل لندرة هو كلباس باريس، الرجال كالرجال والنساء كالنساء، لكن باريس أجمل وأهلها أزيد حذقا ومهارة في ذلك وإتقانا له، ولا سيما النسوان، فقد بلغنا في باريس حد النهاية، حتى أنه يضرب بهن المثل في أوروبا وغيرها.
0: عندما يتكلم عن نظام الإنجليز في السير بالشوارع وعن الطريق تحت الأرض يقصد بها المترو، وعن شارع فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وعن اختراعات الكهرباء يقول:
1: وربما يتوصلون بالكهرباء إلى ما هو أعجب وأغرب، فعجائب أوروبا كثيرة، وهي في الحقيقة ليست عجائب أوروبا بل عجائب العلم وغرائب اختراعات عقل البشر، وخصوصا في لندرة وباريس اللذين هما ينبوع الحكمة الأوروبية.
0: ويتحدث عن المسلة المصرية الموجودة في لندرة أي لندن، الرصيف المتسع الطويل والتي كتب عليها كتابات قدماء المصريين، وعن فوارات شبيهة بتلك الموجودة في ساحة كونكورد في باريس، ولكنه يعلق قائلا:
1: شتان ما بين الثرى والثريا.
2: ويتحدث عن آلة الكتابة بالكهرباء بكثير من الدهشة، ويصفها وصفا دقيقا، وينقل أنها تحرك بقوة كهربائية متصلة بمركز الأخبار التلغرافية في شركة رويترز، ويقول:
1: ثم إن هذه الآلة والله لمن أعجب العجاب، لو لم أرى في إنجلترا إلا هي لكانت كافية، كيف والرجل مطلع على أخبار العالم وهو في نزله يعلم حال البورصة والتجارة وحروب الأمم وسلمها، كل شيء في حينه من غير ضياع وقت. كان انفصالي عن لندرة في 31 يوليو قاصدا إلى مانشستر، فمررنا في أرض كلها خضراء ولاحظت في الطريق كثرة الغنم. أما مانشستر فقد وجدتها مدينة كبيرة مهمة، جميلة البناء والشوارع والمساكن، وأكثر البلاد منتزهات وفبارك يقصدها التجار من شاسع الأقطار، بل توطن بها تجار من فاس ومصر والشام. وفي يوم نهوضي من مانشستر بعد أن التقيت بمغاربة كثيرين أنست إليهم وأنسوا إلي، كانت عند الإنجليز العطلة الصيفية، يعطلون فيها جميع الأعمال ويخرجون لمدن السواحل، وذلك معروف عندهم كل سنة. وكان رجوعي إلى لندن عن طريق ستوكبورت.

0: بيرمنغهام التي لها الشهرة المعلومة بمعادنها الحديدية والفحم الحجري.
1: وقد مر بأكثر من مدينة إنجليزية وهو في طريقه إلى باريس، حيث أقام هناك يومين لقضاء بعض الأعمال، وتوجه إلى مارسيليا عن طريق ليون، وودع باريس قائلا:
0: وداعا لك يا باريس رغما عنا، ودعناها والقلوب أودعناها، وأسفنا لفراقها أسف محب فارق حبيبته. أودعكم وأودعكم جناني، وأنثر أدمعا مثل الجمان، فلو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان.

0: وعن مرسيليا قال الحجوي:
1: مرساها خليج أمين للغاية، وهي من أعظم المراسي التجارية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، عدا أن مرسيليا هي من أقدم المدن الفرنسية. غير أني لعدم طول مقامي وعدم معرفتي بشيء من اللسان الإنجليزي والفرنساوي، فليقبل المنصفون معذرتي وليعلموا أني ما وصفت باريس ولا لندرا، وإنما وصفت قسما من كل منهما.
2: وإلى المغرب توجه محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي عائدا إلى الوطن، حيث وصل إلى طنجة في 18 من آب، ومنها لمسقط رأسه فاس المحوطة بكل بأس كما قال.
0: في الغد بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات ومع رحالة جديد، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

أما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده،

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم